وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم

من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو.

فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله

أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ

وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.

عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن

أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما

وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.

الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقول

وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد

له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة

0: محمد.
1: السابعة صباحا بتوقيت عين اف ام برعاية
2: إلك عجاج؟
3: لا.
2: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. الأردن يعرب عن تضامنه مع إسبانيا وفرنسا وإيطاليا إثر حرائق اجتاحت مناطق عدة. انطلاق فعاليات مهرجان عمان السينمائي الدولي بمشاركة نخبة من الفنانين. وزير الخارجية الإيراني يقول إن الهجوم الأوكراني على سفينة إيرانية لن يمر دون رد. مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي يوافق على إنشاء مجلس السلام في غزة والبدء من رفح. الأمين العام للأمم المتحدة يدعو إلى رفع فوري وكامل للعقوبات عن سوريا. السلطات في الكونغو تقول إنه تم تسجيل 1000 إصابة جديدة بفيروس إيبولا خلال 10 أيام.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع
1: بصوتك مع عمرو رجوب من الأحد إلى الخميس من 7 حتى 10 صباحا.

0: البرنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يوالت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف. زمان كان الكهف والمغارة دار،
1: وبيت الشعر دار.
0: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدارنيوز.net. القصة وما فيها. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل، كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. النبي الكريم اللي كان يسمى في الجاهلية قبل الإسلام وقبل البعثة بالصادق الأمين، في زمن إحنا أحوج ما نكون فيه إلى الأمانة، بعيد عن الغش وإخفاء العيوب في العمل، في موقف عجيب جداً هذا الموقف. وكأنه النبي عليه الصلاة والسلام بده يضع دستور لكل واحد بيشتغل شغلة مهما كان هذا الإشي، لكل مهندس، لكل مقاول، لكل فني، لكل صاحب مهنة، لكل واحد بيشتغل بأي شغلة حتى في بيته. النبي عليه الصلاة والسلام وهو في المدينة لما تزوج من السيدة ماريا توفي ابنه إبراهيم، كان ابنه طفل صغير، فالأب قاعد بيدفن ابنه. لاحظ هاي لحظة من يعني لحظات الحزن البشري العميق. وبينما الصحابة الله يرضى عنهم بيجهزوا القبر اللحد، وكانوا يصنعون اللبن تبع اللحد من الطوب المحروق، يعني طين، وبيحرقوه حتى يصير يابس، النبي عليه الصلاة والسلام لاحظ شغلة مش مزبوطة. في فرجة، شق صغير بين الطوب، ما تم إغلاقه بشكل جيد. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما تجاوز هذا العيب، مع إنه القبر رح يردم، يعني ما حدا من البشر راح يشوف هذا الشق، والمكان مش مكان للسكن، يعني انك تضبطه وتعتني فيه، خلص قبره راح يردم. مع هذا النبي عليه الصلاة والسلام طلب من العامل انه يسد الفرجة ويسويها. فالصحابة تعجبوا، قالوا له يا رسول الله هل ينفع ذلك الميت او يضره؟ هذا الشق بينفع الميت او بضره؟ راح يأثر على الطفل؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام أجابهم بإجابة، هاي الإجابة حقيق إنها دستور في لصاحب كل ورشة، لصاحب كل مصنع، لصاحب كل شغلة، حتى شغلة بتشتغلها في بيتك. قال أما إنه لا يضر الميت ولا ينفعه، يعني ممكن تشتغل شغلة أنت إذا بترتبها زيادة ما بنفع ولا بضر. قال عليه الصلاة والسلام ولكنه تقر به عين الحي، وإن الله شوف يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. هاي العبرة من القصة كلها، إنه ربنا بيحبك إذا عملت شيء مهما كان، عليه أجر بدون أجر، أخروي دنيوي، كله إنك تتقنه. وإن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، يعني لما نيجي نشتغل اليوم بدك تشتغل وتبني عمارة، بده يكون ضميرك اللي بيبني قبل الإسمنت. المتأمل في هاي القصة يدرك إنه الأمانة والإتقان في الإسلام مش شيء كمالي أو خيار بيعتمد على مزاجية اللي بيشتغل أو بيعتمد على ميزانية الزبون، لا، إتقانك للعمل هاي عبادة بتقربك إلى الله سبحانه وتعالى. والنبي لم يقبل بعيب مخفي في جدار قبر سيدفن تحت التراب، فكيف باللي بيبني بيوت عشان تسكنها العائلات؟ كيف باللي بيصلح أجهزة أو سيارات؟ بنأمنها على حياتنا. اليوم مع تراجع قيمة الإتقان وطغيان المادية ومبدأ مشي الحال، صرنا نشوف ناس بتمارس الغش بأساليب حتى ما بتخطر على بال إبليس. بيشوف لك الديكور والله الجبسن بورد، لكن شو وراء تمديدات رديئة وأسلاك من أسوأ نوع، سوء مصنوعية، ديكور والله شاشة ديكور تلفاز مرتب فاخر، لكن بعده مع أول شتوى، مع أول برد، مع أول، بتلاقي العيوب طلعت، بتلاقي اللحام الحداد بالحملك شيء صوري، منظر صوري، لكن الحديد مش زي ما اتفقنا عليه، الأبواب مش ثقيلة زي ما مفروض تكون. يعني النظرة ليست للآخرة، النظرة مش نظرة إتقان، النظرة نظرة تكسب. وإحنا دائما بنحكي إنه كل واحد بيشتغل لازم يعرف إنه يعمل مع الله سبحانه وتعالى. بتلاقي تبع التمديدات الصحية ركب مواسير وجاب حنفيات من قطع رديئة وحط تحت الجدران شيء رديء وتحت البلاط شيء رديء، وبيحاسبك على إنه أصلي ومن الماركة الفلانية ومصنع فلاني، عشان بعد أشهر تصد الحنفيات وتخرب الأساسات وترجع تدفع تكلفة مضاعفة للصيانة. تبع التكييف والتبريد بيقول لك أنا غيرت لك الكمبريسر أو عبيت لك غاز فلاني وغاز فلاني، وهو عمل شيء رديء. الله ينظر إلى عملك
بده يشوفك هل تتقن العمل اللي انت بتسويه. والله انه تعباية الغاز عبادة، والله انك لما تلحم باب وتزبطه انه هاي عبادة، والله انك لما تشتغل في تليفون وتزبط الماذر بورد ولا السماعات والله انها عبادة، والله لما تسوي نظام التبريد في اللابتوب انها عبادة، والله كل هذا عبادة. الميكانيكي شايفينه اللي بغير البريكات واللي بغير الحساسات واللي بغير، هذا كلها عبادة، كلها عبادة، كلها عبادة تتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. لكن متى؟ لما تتقنها ولما تشتغلها مشان الله سبحانه وتعالى. اليوم الغش بطل يقتصر على لا تزيد الماء في الحليب، على قصة سيدنا عمر. أي واحد هسه بدي يحكي لك على الغش بيجي بيقول لك سيدنا عمر راح وشاف والبنت حكت لا تضع الحليب في الماء، لا تزيد الماء على الحليب ومش عارف إيش. الغش اليوم بطل مقتصر على حليب بتشرب مخلوط بمي، الغش اليوم هو كتمان العيب بحجة إنه الزبون مش رح يعرف. اليوم الغش في أساسات مبنى وعمارة رح ينبنى، الزبون ممكن ما يعرف، ممكن يكون جاهل، لكن أين الله لما قالت لها إن عمر لا يرانا؟ قالت لها فإن الله تعالى يرانا. عين الله ما بتنام، الله سبحانه وتعالى يرى ويسمع دبيب النملة السوداء في الصخرة الصماء، في جوف الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. فبدنا نراقب الله سبحانه وتعالى في أموالنا وأعمالنا، وما نوقع في دائرة أكل أموال الناس بالباطل. في ناس بيحكي لك مثلا في عيب بس ما بهم الزبون وما بيسأل عنه أصلا، هل من الغش إني أنا ما أحكي له؟ بالتأكيد من الغش، وهو نوع من أنواع الغش اللي يسمى في الفقه الإسلامي كتمان العيب. والقاعدة شو بتقول؟ البائع أو الصانع ملزم ببيان أي عيب خفي في السلعة أو العمل، سواء سأل الزبون عنها أو ما سأل. يعني ما بصير نستغل جهل الزبون في عمارة فنبني على مسؤوليتنا أو على حساباتنا، ما بصير إني أشتغل لواحد سيارة وأنا بعرف إنه جاهل الزبون في النوعيات وفي الصناعات وشو الأحسن وشو الأردى. ما بصير. النبي عليه الصلاة والسلام يقول فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. المال ممكن يزيد إذا أنت غشيت، لكن والله إن البركة تنزع. طيب سؤال ثاني بدنا نجاوب عليه، كيف أنا ممكن أحمي نفسي ومجتمعي من ظاهرة الغش سواء في المهن أو في الصيانات أو إلى آخره؟ بصراحة الغش واللي بده غش بغش لو شو مكان. فأول شيء المجتمع بحاجة إله، المسار الأول مسار ديني وذاتي، إنه الإنسان يحيي الرقابة الذاتية والخوف من الله في قلبه لما يجي يشتغل، ويتذكر إنه متى ما غش، متى ما أساء في التعامل، بأنه هذا المال حرام ورح يكون في يوم من الأيام وبال على صحته وعلى أبنائه، خسارة في بركته. الأمر الثاني هو عملي وقانوني، إنه الإنسان ما يعتمد على الثقة العمياء، لا، بدك تتوثق من اتفاقياتك. لما بدك تبني دقق في التفاصيل، دقق في العقود، واستعين بناس بجهات رسمية هندسية فنية عشان تقيم العمل، سواء في بناء، في شراء سيارة، في صيانة أجهزة. ما بصير يعني نقول يلا خلص توكل على الله إن شاء الله الأمور، لا، زي ما قال النبي عليه الصلاة والسلام اعقلها وتوكل، يعني خذ بالأسباب اللي بتخليك ما تنغش كزبون، وبعدين توكل وفوض أمرك إلى الله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى إنه يحققنا وإياكم بمعنى وقيمة الأمانة اللي ربنا سبحانه وتعالى جعلها في أعناقنا. إنا عرضنا الأمانة على السماوات فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فمن أخذ بها فقد أخذ بحظ وافر من القرب إلى الله ومحبة الله، لأنه ربنا بحب إذا الإنسان عمل عملا أن يتقنه. يا رب تجعلنا من اللي بيعمل من أجل وجهك الكريم، وتجارة معك أولا
ثم مع الخلق، لأنه هذا من معنى الإحسان ترى اللي كنا نحكي عنه امبارح، إنك لما تشتغل شغلة، لما تبني، لما تصلح، لما تلحم، لما تعبي غاز، لما تزرع شجرة، لما تعمل أي شيء، شوف ربنا سبحانه وتعالى شو أحسن صورة بده إياك تعملها وأعملها على هذا الأسلوب. ما قدرت فإن لم تكن تراه فاعلم أنه يراك، فإياك إنك تغش الناس. هذا تحديدا معنى الإحسان اللي ربنا سبحانه وتعالى بده إيانا إحنا كخلق كعبيد نتعامل به مع الله ومع خلقه. وأنفع الناس للخلق وأحبهم إلى الله هو أنفع الناس لعياله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول الخلق عيال الله. شو يعني عيال الله؟

في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: تعبنا من الاسطوانة الثقيلة والخوف من تسريب الغاز وقطعة الغاز بنص الطبخة. المناصير للزيوت والمحروقات خلت حياتنا أسهل وأكثر أمان وقدمت لنا الحل. اسطوانة أمان لأول مرة في الأردن، خفيفة شفافة وأنيقة وذكية وصمام أمان عالمي. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير، رواد الطاقة منذ 23 عاماً.

برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يوولت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إن استودعناك أهلينا وأموالنا وأفعالنا وأعمالنا فبارك لنا اللهم فيها. أسعد الله كل هذه الصباحات بالخير واليمن والبركات. صباح الخير.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما بعده. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم أعنا على قول الحق ونطق الحق ونشر الحق ولا شيء غير الحق، ولا تجعلنا اللهم ممن يقولون ويفعلون وينشرون الباطل. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم احفظ الأردن من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظها بعينك التي لا تنام، واكلأها بركنك الذي لا يضام، واجعل عليها سكينة منك وسلام. اللهم أدم عليها نعمة الأمن والإيمان، ثبت أركانها بالعدل والإحسان. بارك اللهم في أرضها وأهلها، في زرعها ومائها، في شبابها وشيوخها، في جيشها وقيادتها. اجعل قلوبنا متآلفة، كلمتنا واحدة، وسعينا لما فيه دائما رفعة البلاد وصلاح العباد. اللهم ابعد عن شبابنا المخدرات وكل ما يذهب العقول. اللهم سخر لأهلنا في غزة وفلسطين ملائكة السماء وجنود الأرض. اللهم كن لهم عونا ونصيرا، فاحفظهم وثبتهم وانصرهم، إنك على كل شيء قدير. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين.
1: لتعليقاتكم وآرائكم والمشاركة ببرنامج بصوتك مع عمرو جوب على الرقم 078-46-31، كما بإمكانكم إرسال رسائلكم الصوتية أو المكتوبة من خلال الواتساب على الرقم 078-46-31.

أسعد الله صباحكم من جديد عبر عين اف ام التي التقيكم بها وخلالها من الأحد إلى الخميس من السابعة وحتى العاشرة صباحا. يمكنكم دائما متابعتنا عبر 98.3 وأيضا عبر تحميل تطبيق راديو عين اف ام على جميع الأجهزة وأيضا عبر قنواتنا على مواقع التواصل الاجتماعي وقناة عين على اليوتيوب. يا مي وفيت الكينة يا دربك يا هنا المشهور. أستقبل اتصالاتكم ورسائلكم ومتابعاتكم عبر رقم البرنامج على أمنية 0784631. دائما آخر الأخبار والتحقيقات الصحفية وما يهم الناس على موقع الدار الإخباري. شك بل باليقين الترحاب بكم قائم. أسعد الله كل هذه الصباحات.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عليكم السلام.
0: أصبحنا في حفظ الرحمن، اللهم طهر قلوبنا واستر عيوبنا واغفر ذنوبنا واشرح صدورنا
1: يا رب.
0: وثبتنا على طاعتك، واحفظ أحبتنا واكفنا شرور الدنيا وفتن الغيب
1: يا رب.
0: واختم بالصالحات أعمالنا، واجعل هذه الأيام بركة وفاتحة للخير، وأدم الصحة والعافية على جميع المسلمين. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يسعد صباحكم أم بهاء تلفاح.
1: الله يسعد صباحك يا أم بهاء، وبدي أقرأ لكم هالرسالة الصبح عشان أقولكوا النبي عليه الصلاة والسلام قال: الخير في وفي أمتي ليوم الدين، ودائما انخليت بليت. صباح الخير أخوي عامر، أخي الكريم، بخصوص العم اللي تواصل معكم بارح وعرض حالة بنته الكريمة عليكم. شوف شو بقول لك، إذا بتسمح لي نكسب الأجر وساعتها بتأمين العلاج أو التكفل بعلاجها كامل إذا توفر عندي. لذلك بدي منكم تتكرموا علينا وتخلي العم بتواصل معي على نفس الرقم ويبعث لي ملفة كامل، وأنا راح أعرضها على أكبر البروفوسرية اللي بنعرفهم، وإذا العلاج موجود عندي أنا بوصله للأردن عن طريق السفارة. وإذا بتحتاج دخول مستشفى والعلاج داخل المستشفى، العلاج البيولوجي إلى آخره، بإذن الله بتكفل بالموضوع من دخولها للبلد لحد ما ترجع معافية إن شاء الله تعالى. هذا الدكتور نزار الملكاوي من روسيا. تخيل. الله يا دكتور نزار، إن شاء الله إنه لك الأجر. جزاك الله خير، جزاك الله خير، جزاك الله خير يا دكتور نزار. وإن شاء الله إنه رايح أشوف الموضوع كامل، وإن شاء الله إنه بوزارة الصحة ما بيقصروا. نزار اليوم بقول لك هاي الرسالة سمعتوها، ومبارح أخوي مؤيد الحوري من أمريكا بذات الصياغة بعث. هذول اللي شفتهم أنا، الله يجزيكم الخير ويجزيكم خير الجزاء. فهاي رسالة والله العظيم كويسة الصبح، إيجابية. ها، اللي ما بشعر بالناس ما هو من الناس يا زلمة، والله ما هو من الناس. أسعد الله صباحك وجزاك الله خير يا دكتور، وصباح الإخوان المستمعين.

0: وهي رسالة أخرى يا أخوان. امبارح أو أول امبارح إذا شفتوا على مواقع التواصل الاجتماعي في مخبز سكر وقال يا أخوان أنا سكرت لأنه بطلت أقدر أبيع بالدين. في ناس عليهم دين، دفاتر الدين اللي بيشتروا فيها خبز. هذا أخونا الله يجزيه الخير وبارك فيه، مش حاط اسمه للأمانة بس هي رقم تلفونه، بقول السلام عليكم ورحمة الله، في خبر عن مخبز تبع دفتر الدين، ممكن رقمه أو عنوانه؟ تكرم تكرم، الله يجزيك الخير ويبارك فيك. ردوا علي يا شباب، الله يجزيك الخير.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: عليكم السلام.
1: صباح الخير أخونا عامر.
0: الله يسعد صباحك، بارك فيك.
1: صباح الخير على الإذاعة الطيبة، صباح الخير على العاملين على هذه الإذاعة، صباح الخير على الوطن وقائد الوطن. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من البخل والجبن
0: يا رب،
1: ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال
0: يا رب.
1: أسعد الله صباحك أخونا أبو محمد، ورحم الله والدك
0: وإياك،
1: ورحم الله جميع أمواتنا وأموات المسلمين.
0: اللهم أمين.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: اللهم أمين. اللهم أمين.
2: أخي عمرو الدور، صبحك الله بالخير، كل ما غر الطير يسعد صباحك، صباح الوطن الجميل، حفظ الله الوطن وقائد الوطن والسكة الأمنية.
0: اللهم أمين.
3: لا، صباح الخير سيد عامر، صباح الخير إلى كل الكادر الجميل النشيط اللي معك، صباح الخير المستمعين اللي مداومين بعز الأزمة. الله يسعد صباحك يا رب ويجعل يوم خير وبركة علينا أجمعين يا الله، بيكفينا شر بني آدم شر الليذات
0: يا رب.
3: أمين يا رب العالمين. بندر المراجدة،
4: أسعد الله صباحك أستاذ عامر لك ولجمهورك الكريم وللكادر المحترم عندك بالاستديو. سامر الليان بحب أصبح عليكم، أتمنى لكم يوم مباركا طيبا للجميع إن شاء الله، كل التحايا.
0: كل
5: أسعد الله صباحك بكل خير أبو محمد. والله يا أخي حاسين لك الخروب على الريق ما هو كويس، خلي الواحد يفقد الوعي ويصير هلوس.
0: يزم خروب على الصبح لو إيش؟ وشو جاهد بلاك على الخروب على الصبح؟
6: عامر أرجوب يا نجم بس ما عالي، طمنا عنك الحبيب الغالي.
0: الله يسلمك والله، الله يسلمك طول عمرك.

0: أرجوك يا نجم بس ما عالي
1: يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا
2: عامر بيك، الله يسعد صباحك
1: وصباح
2: جميع مستمعينا وجميع قادرين،
1: الله يحفظك
2: من كبيرهم لصغيرهم.
1: الله يحفظك
2: عامر بيك، تكون قاعد انت في الدار في امان الله.
1: نعم.
2: يا بيجي عليك ضيوف، يا اهلك ببلشوا فيك.
1: صحيح.
2: بدكش تتجوز، يلا شد حالك.
1: صادق.
2: هاي فلان تجوز، هاي فلان خطب، هاي
1: ما
2: صاحبك
1: تتجوز.
2: تجوز،
1: ما تتجوز،
2: هاي صاحبك خطب.
1: ما تتجوز.
2: ما انتم مش فاهمين اني انا بصرف عليها بنزين وانبسط، ولا اصرف عليها مكياج وانجلط.
1: لا لا لا لا لا لا، مش شرط مكياج ولا لا. اخونا اخ ثاني اسمه محمد العلي، نفس الموضوع، هل ممكن ارسال رقم الهاتف تبع المخبز؟ والله تبعثوا لهم اياه اذا سمعتوا.
2: صباح الخير يا محمد.
1: خلي الاجر مقسوم، ها يعني يقولوا شباب اتفقوا، مش كلكم يعني، واحد ما في واحد يحتكر الاجر.
2: صباح الخير يا محمد، الله يسعد الصباح.
1: صباح
2: صبحك ويربحك ويوفقك يا رب،
1: واياك
2: يسعد صباحك
1: وصباح
2: الجميع
1: وصباح
2: جميع المشاهدين المستمعين والمشاهدين.
1: الله يسعد صباحك
2: ويسعد الصباح.
1: صباحك يا سيدي، الله ربي يكرمك ويبارك فيك.
3: الله يسعد صباحك اخوي ابو رجوب. من حمزه الرياحي من الغوار الشماليه.
1: والله والنعم
4: ابو رجوب الغالي، صباح الخير لك وللمستمعين الرائعين والعاملين على الاذاعه الجميل الزاكي المرتبه.
1: الله يحييك.
4: معلومه لك يا ابو رجوب، بالنسبه للراتب، الدفن كان امبارح وعزا ما فيش وغدايات ما فيش، بطلنا.
1: قول يا رب، قول اللهم بارك. قول يا ابو الياس اللهم بارك فينا لنا فيما رزقتنا، دائما نقول هيك.
5: الله يسعد صباحك اخوي ابو محمد، بحب اشكر كل واحد هناني بالسلامه وزارني واطمن علي بعد اجراء عمليه تكميم المعده، وبحب اشكر الدكتور انس اليازوري على هذا العمل الرائع، ما شاء الله تبارك الله.
1: سلامة.
5: كل الشكر للجميع.
1: سلامة.
5: اخوكم مراد الشيوخ العيد.
1: رنونا على مراد الشيوخ، رنونا على مراد الشيوخ نشوف تكميم المعده، رنوا عليه.
6: الله يسعد صباحك اخوي عامر.
1: صباحك يا هلا.
6: يسعد صباح المستمعين جميعا.
1: صباحك يا رب.
6: حبيت أصبح على الجميع، وكمان ادعو لأمي بالرحمة،
1: الله
6: يرحمها إن شاء الله ويغفر لها.
1: اللهم
6: شكرا للجميع.
1: الله يرحمها ويحسن إليها يا رب العالمين.
7: أهلا أخوي عامر، يسعد صباحك.
1: يسعد صباحك.
7: بس حاب أقول يعني إنه هذا البرنامج يعني ما بسمعه غير بس المواطن، المواطن العادي.
1: طب شو بدي احسب منك انا؟
7: شرف كبير.
1: ايوه
7: اسمع المواطن العادي فقط.
1: بعد شو بدي
7: يعني المواطن. بالنسبه لقضيه البنت المريضه والمخبز اللي سكر، وين النواب؟ وين الوزراء؟ وين المسؤولين عن هذا الشيء اللي معهم مصاري اللي يدفعوا واللي بادروا بعمل الخير؟
1: شوف
7: ولا بس
1: شوف، هذا خير، هذا خير، خلي هالناس تاخذ خير، على الناس تاخذ خير، مش بتنحل. امشي تنحل يا سلام، همشي المحل.
8: الله يرحم ابوك يا عامر
1: وابوك،
8: ويجعل مثواك جنة،
1: واياكم يا رب، واياكم.
8: الله يسعد صباحك.
1: صباحك
8: يا عامر.
1: وصباحك.
8: يسعد صباح المستمعين.
1: صباحك يا سيدي، يسعد صباحك. اي والله
9: اسعد الله صباحكم الاخ العزيز عامر الرجوب ابو
1: طول
9: محمد.
1: عمرك
9: لك ولكادر البرنامج وللمستمعين الكرام.
1: الله يحييك.
9: اللهم اجعلهم صباح يوم جميل علينا جميعا.
1: يا رب يا رب يا رب.
9: ادعونا، ادعوا لنا يا رب لطلاب توجيهي،
1: الله ينجحهم،
9: ربنا يوفقهم يا الله، وحتى التربية تخفف عليهم شوية.
1: اللهم امين. بقولوا انجليزي امبارح كويس، مش صعب كثير امبارح.
9: صباحكم سعادة.
1: الله يسعد صباحك يا رب. الله يسعد صباحك. الله يسعد صباحك. مراد يا مراد.
10: صباح الخير. صباح الخير سيدي عامر رجوب.
1: الحمد لله على السلامة،
10: ربي يسلمك.
1: عملت تكميم معدة؟
10: عملت عملية تكميم معدة. نعم سيدي.
1: وين؟ مستشفى حكومي ولا خاص؟
10: مستشفى خاص والله، مستشفى الاستقلال، بنوجه لهم الشكر.
1: سلامة.
10: بنوجه الشكر للدكتور أنس اليازوري، تبارك الله ما شاء الله عنه، ما شاء
1: يا
10: الله
1: يا سيدي. إن شاء الله أجره عافية. طيب لو إيش عملت هاي العملية؟ ممكن نعرف قديش وزنك؟
10: والله والله يا أخوي أبو محمد، أول إشي أنا إنسان وزني 132 كيلو.
1: 132 كيلو ماشي.
10: ثاني إشي أنا زلم معي مرض اسمه سليب أبني، اللي هو توقف التنفس أثناء النوم.
1: أنا
10: مع جهاز سليب من 12 سنة، اللي هو جهاز تنفس.
1: الله يا ربي يشافيك ويعافيك ويحسب لك أجر وعافية.
10: وعندي كمان مقاومة الأنسولين عالية وعندي ديسكات.
1: أها.
10: رجيم لا تواخذني ما هو ضابط معنا بتشتغل. أنا بشتغل على التطبيقات بتشتغل 12 ساعة 14 ساعة بتروح تتعشى وبتنام.
1: وقلت حركة.
10: قلت حركة أبدا. يلا تنزل تصلي وترجع.
1: أها والله أنا سألتك قل لي ليش. أول شيء أنت على ما يبدو إنه دارس كل التفاصيل لأنك شكلك عارف والله. لأنك شكلك عارف شو بدي أسألك. قبل ما أسألك قلت لي خذ عندك. أنا زلمي 132 كيلو بصيبني توقف تنفس بشتغل على تطبيقات 12 ساعة مقاومة الأنسولين والديسكات والدايت ما زبط معي. الدكاترة نصحوك فيها
10: والله رحت على أكثر من دكتور يعني الكل أجزم أنه أنا حتى بلون معدة ما بزبط معي. وزن كتلة 59 كيلو دهون صافي عندي كان عالي يعني يعني كل شيء عندي عالي ما بزبط غير تكميم. ورحنا زرنا الدكتور أنس اليزوري الله يجزاه الخير وهو اللي يعني اللي نصحني ونسق ورتب وطلب الفحوصات اللازمة وكل شيء كان على ما يرام ومن فضل الله علي من فضل الله.
1: قديش صار لك؟ قديش صار لك؟
10: صار اليوم 17 يوم.
1: كيف الوضع؟
10: والله ما شاء الله.
1: طيب شو بتاكل؟ شو كله سوائل يا مراد؟
10: لا اول اسبوع سوائل.
1: ايوه
10: اول اسبوع سوائل بعدين اسبوعين سوائل بعدين تدخل بس ثاني اسبوع سوائل كثيفه يعني شيء زي
1: شوربة العدس.
10: لا شوربة بشعرية خفيفه بشغلات زي هيك.
1: ايوه
10: ثالث اسبوع بدخل الاجبان طبعا مثل جبنه حلوم جبنه القريش.
1: ايوه
10: جبنه الفيتا بس بيكونوا لايت هذولا.
1: اها
10: بدخلوا تقدر تاكل فواكه مبروشه مثل التفاح الموز يعني شغلات زي هيك
1: بس طبعا. الامور طيبه الحمد لله صارت
10: تبارك الله يعني نزول وزن لغايه الان نازل وزن طيب تبارك الله تبارك الله
1: يا سيد يعني. ان شاء الله الله يتمم عليك بالخير يا رب العالمين يشفي ويطول عمرك ويشافيك ويعافيك ويشافي كل انسان يا رب العالمين ويعطي الأجر والعافية. الحمد لله على السلامة. الحمد لله على السلامة. الحمد لله على السلامة.
10: يعني إلي الشرف الكبير إني معك على إذاعة.
1: أبدا
10: يعني
1: أبدا أبدا.
10: بارك الله ما شاء الله.
1: أنا اللي بتشرف والله يا أخوي وحبينا نطمئن عليك لأنه هاي العملية كثير صاير الناس يعملوها. حتى في واحد ما بيكون وزنه زيادة بيروح بيعملها وكي أزلم اللي وش تعملها بقولك إذا مريح خلينا أخلص مرة واحدة. يا عمي ما بزبط ما كان عندك واحد واثنين وثلاث أربعة خمس ست شغلات ترى والله ما بزبط. هي علاجية صحيح هي علاجية الأصل مش تجميلية.
11: أرجوك
1: ولا لا يا عمر
11: صباحك صباح المستمعين
1: صباحك
11: صباح الكادر
1: الله يحييك
11: صباح الخير يا طراونة
1: صباح الخير يا طراونة
12: أبو محمد الغالي الله يصبحك بنوار النبي صبحك. أبو محمد بدأ حلقة عجرة الغاز ما بلشوا فيها بقول لك 6 ليرة حق البلاستيك هاي
1: الله لا يخسر
12: وهسه بقول لك موجود الحديد والله خايف بكره يصير يلفوا بكمات ما هم محملين الا البلاستيك مش محملين حديد ويصير خاوي يجبرونا
1: ولحق ها
12: ما احنا عارفين شو بدنا نسوي بدها فتوى يا ابو محمد بدنا تعهد حكومي ان الجرى الحديد باقي وموجوده
1: باقي
12: يا
1: سيدي
12: بدونا اياها بنفس السعر على البلاستيك
1: سيدي انا سالت المهندس زياد السعايده رئيس هيئه الطاقه هون على الإذاعة وقال لي هي موجودة
13: الله يسعد صباحك أبو محمد الغالي
1: صباحك
13: كادر البرنامج
1: صباحك يا سيدي طول عمرك
13: بحب عبر إذاعتك
1: تفضل سيدي
13: أني أوجه تحية اشتياق لوالدتي الغالية أم علاء
1: ونعم
13: حنان اللي سميت بنتي على اسمها
1: استاهل
13: حنان سمية جدتها
1: ونعم
13: وتحياتي لوالدي أبو علاء في الغرب هم في السعودية يعني أنا وهون ممكن في الأردن
1: الله يا ربي يسر الله يسعد صباحهم والله
13: بطلب من أمي دائما تظلها راضية علي بس
1: إن شاء الله إن شاء الله دائما راضية
13: ويعطيكم ألف ألف عافية
1: الله يعافيك
14: السلام عليكم ورحمة الله أسعد الله صباحك عامر بيك وعلى كادر عين وعلى مستمعينك يعني ما سمعناه من رسائل حقيقة اليوم تبرعات ومن ما سمعناه من بعض المواطنين تفريج كروب بعض الناس
1: الحمد
14: لله يعني هي ليست مجرد تبرعات هي ثقافة مجتمع الأردني
1: صحيح
14: حقيقة صحيح. هي ما أجمل من المجتمع الأردني
1: صحيح
14: تبعث في النفس الطمأنينة تبعث أنه هذا المجتمع مجتمع حي مجتمع
1: والله.
14: مسلم متكافل متراحم
1: والله.
14: من فرج على المؤمن كربة فرج الله عنه حسنت. كربة يوم القيامة
1: الله يجزيك الخير
14: أخوكم
1: الله.
14: محمد الحلاوة
1: الله يحييك
15: أسعد الله صباحك عامر رجوب إذاعة عين الطاقم المحترم المرتب
1: يا هلا
15: الله يسعد صباحكم.
1: صباحك.
15: واحد بطل يصحصح إلا لما يسمع هالإذاعة.
1: الله يسعد صباحك. الله يسعد صباحك.
15: أبو الياس.
1: يا حي الله أبو الياس.

0: صباح الخير أستاذ عامر. يعني والله أنا بدي أحكي عن ظاهرة منتشرة، إنه يا ريت تحكي عن موضوع التصوير. امبارح كنت بدفن، الناس بالمقبرة منشغلين بالميت، وفي واحد قاعد بيصور. تفتح الفيسبوك تلاقي واحد بيصور مصاري، صار الواحد كل ما بيطلع مشوار يصور.
1: تفضل.
0: يعني والله العظيم إنه بتحس إنه بطل فيه خصوصية.
1: صادق والله، صاروا صوروا كل شيء يا زلمة، حتى البركة راحت من كل شيء. قبل ما تشوف جنقة واستنى تبصر شو فيه، استنى خلنا نصور القهوة. يزم يعني الناس ما عندهاش قهوة. وأكثر شيء بيستفزك ها، لما يكون واحد أبوه تعبان بالمستشفى، قال بتصور معاه سيلفي، قال حجي تعبان ادعو له، وقعد اقرا على راسه قرآن. يا داري يا زلم على الأمة، قسما بالله اني بحكي جد، هذولا وين يعني وين بكون تفكيره هذا؟ يا اخي تصور، شخص وتصور، شخص وحط اغنية وتصور، اطلع بسيارتك تصور، رتب وشو ما بدك اعمل. بس مش يعني والله في شغلات يا اخوان والله العظيم من المنطق انه ما نعملها. اشكرك يا ابو الطرام، بقول لك صور الفرح زلمة، الدفن صار لايف. اذا كانت الغاية انه الواحد حتى انه يستذكر ماشي. طيب والابوه بالمستشفى هناك قال بصور يا اخي اله حرمة، المريض اله حرمة، والزلم الكبير اله حرمة، كله اله حرمة يا زلمة. داري لا حول ولا قوة الا بالله. لا واللي بيكتب فرضا واحد كتب نعي على الفيسبوك وحطوا له لايك، يعني عجبك النعي ولا شو اللي عجبك؟ تحطولوش لايك يا زلم، قول الله يرحم ابوك. واحد ابوه مات، انا بعرفه مات، زين فيش خمس دقائق انه صار، ولا اقل من خمس دقائق انه كاتب على الفيسبوك، سمعت ما ماسك التلفون يعني. وطبعا هذا بعد العزاء والأجر، نشكر معالي الأخ الفلاني ودولة الأخ الفلاني وعطوفة الأخ، بشفعوا له هذول الأخ الفلاني بكرة. اكتب نشكر الدراويش، نشكر اللي أجوا ختموا المصحف عنده، ها نشكر اللي سامحه، نشكر اللي بده يستغفر له، نشكر اللي بدعي له، لأنه هذول بشفعوا له.

يعطيك العافية عامر. في موضوع مهم بدي تحكي فيه وتوعي الناس عليه. الآن بالفترة الحالية عم تنتشر جروبات في الأردن تحت مسمى فضايح، لا حول ولا قوة إلا بالله. مزبوط يا عمر؟ وكل محافظة مثلا فضايح بنات الكذا المحافظات وغيره. كثير هاي الجروبات بدخل فيها ناس وبصيروا يبعثوا عليها أي شيء يمسكوه على أي بنت، لا حول ولا قوة له. وأكثر الضحايا بنات مراهقات، بنات مدارس. صراحة أنا سمعت عن الموضوع من أكثر من مصدر، لكن الآن ما معي أي إثبات وبحاول أمسك شيء في يدي. يا ريت تبعثي لي إذا لقيتي أي شيء يا بشرة، يا ريت. عمر هذول بتشوفوهن؟ بتشوفوهن تهزوا بروسكم؟ طب هذول جرائم إلكترونية. ترى احنا ولا ذبحنا غير هزت الراس هاي، فاهمين الشباب المدرسة بنقول له هزت الراس. شو ما كان ان شاء الله 100 جروب كله بعثوه، ابعثوه. يتقوا الله يا زلمي هذول اللي بيعملوا هذا المواضيع. واكثر شيء البنات دير بالكو، يعني دير بالكو، الله يرحم ابوكو يا بنات، دير بالكو يا عمي. لانه للاسف في بعض الناس والله خلق ما عندها. يعني شو الغايه تروح تحط صوره بنت بجروب؟ مش عيب؟ رافت العبادي، اعتبان عليكم يا اخوان.

بقول لك اللايك احيانا نحطه على التعزيه عشان تتذكر انك كتبت التعزيه على البوست ولا تكرر التعزيه مره ثانيه. ماشي، يعني حسب كل واحد ونيته. سبحان الله، كل واحد ونيته.

يا ريت يتم تخصيص فقرة تحكوا فيها عن استخدام الإضاءة العالية في المركبات وتأثيرها على سائقي المركبات الأخرى والمارة على الطرقات. صحيح صحيح. سامر الجمل يا رب يا ميسر يسر أموالنا وارزقنا جميعا يا رب. شاهد الحوامدي صباح الخير والتاج الدين الجداد. قول أخوي عامر الشوق صحاك ولا لسه؟ والله أبو الطراوني مع السريع فهمك.

والله يا اخوان واحد يعطيني جواب مقنع لظاهرة التصوير المبالغ فيها، مش ظاهرة التصوير العادية. اي بني ادم بده يتصور بنزل على السوشيال ميديا هو حر، بس يعني لما تصير التصوير على كل شيء وخصوصا بصوروا يعني اشي غريب عجيب تحسه، ما بعرف غريب عجيب علي صار لحاله ولا عليك ولا على الناس، والله ما بعرف للأمانة بطلت تعرف شيء.

قتيبة الله يجبر بخاطرك. اي والله اي والله يرجعك سالم غانم. بقول لك التصوير مقاهرة مناهرة. ارسال رسالة انه مبسوط, كلها رسائل من تحت الماء. وعقولة حياة عبد الحليم اني اتنفس تحت الماء.

0: طيب صباح الخير للدكتور محمد الجربيع أستاذ علم الاجتماع. صباح الخير دكتور. دكتور محمد صباح الخير.
1: صباح الورد.
0: كيفك؟
1: يا هلا فيك، شلونك؟
0: الحمد لله فضل ونعمة دكتور.
1: الحمد لله.
0: ظاهرة التصوير لكن المبالغ فيها، بمعنى أنه يعني تفاصيل الحياة اليومية من طعام لمشتريات لسيئة للسيارة حتى يعني بالقبور صارت يا زلمة، على ماذا تدل دكتور محمد هذه الظاهرة؟
1: شكرا لك.
0: الله يحييك.
1: أول شيء إحنا بنلاحظ خلال الفترات الأخيرة أصبحت هذه الظاهرة تشكل ظاهرة واضحة للعيان على وسائل التواصل الاجتماعي.
0: نعم.
1: وهذا بيعطيك مؤشر أنه أصبح هناك تآكل بين الخاص والعام.
0: أه.
1: وحتى مفهوم الخصوصية اللي كانت بالنسبة لنا كمجتمع أردني تدخل بقائمة المحرمات تعديناها.
0: أه.
1: تعرف المجتمع الأردني بحكم تركيبته، حكم منظومة القيم، هناك خصوصية كانت تدخل إلى قائمة الممنوعات إنه حدا يدخل عليها.
0: صحيح، اسمها خصوصية.
1: خصوصية. نعم. تعرف المجتمع اللي دائما بتحكمه قيم ومنظومة قيم عالية بتصير الخصوصية عنده عالية جدا.
0: نعم.
1: وتأخذ من درجة الحساسية الزائدة جدا يعني. لكن إحنا بالفترات الأخيرة شفنا هذه الخصوصية تآكلت. وبطل هناك حدود بين الخاص والعام. وشفنا صار في هناك كمان حتى زي ما تفضلت أخوي عامر مبالغة بالموضوع.
0: نعم.
1: وكأنه تسابق على كل شيء بننشره، كأنه أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي يعني بتعكس حالاتنا يعني يومياتنا وتصرفاتنا بشكل بأدق التفاصيل. أوكي. وهذا أول مؤشر بيعطيني بيعني أنه هناك تغيير في منظومة القيم الاجتماعية التي تحكمنا. لأنه دائما أنت
0: يعني فيها تخلي عن القيم المجتمعية اللي تربينا عليها دكتور.
1: طبعا أنت يعني أنت شايف فيها شيء مختلف تماما. أنت لما يكون في عندك سلوك معين أو في عندك ظاهرة معينة أنت طول عمرك بالنسبة لك تعتبر هذا جزء مهم بحياتك لا يمكن المساس فيه. واليوم أصبحت هذه اللي أنت تعتبره جزء مهم أصبح مباح. هل هناك تغيير ولا ما تغيير؟
0: طبعا.
1: معناته منظورنا إحنا لهذا الخصوصية اختلف. معناته بمعنى آخر أنه لم تعد تحظى هذه الخصوصية بنفس الأهمية وبنفس المنظور اللي كنا نعمل فيها من فترة طويلة يعني.
0: صحيح.
1: يعني وهذا كمان يؤكد نقطة مهمة جدا، وكأنه إحنا لما ننشر خصوصياتنا كأنه نبحث عن أنه الناس تشوفنا، بمعنى آخر كأني أنا ببحث عن الناس تعترف بتميزي، وكأنه التميز بالنسبة اللي طبعا احنا ما بنعمم اخوي عامر.
0: طبيعي صحيح صحيح صحيح.
1: يعني صحيح. كأني انا انه قيمتي الاجتماعية ومكانتي الاجتماعية
0: مرتبطة بصورة
1: ومرتبطة بما انا انشره على وسائل التواصل الاجتماعي.
0: طب قديش بتأثر على الاولاد الصغار هذول بكرة، انه قديش بتخلق لديهم ممكن مشكلة تكون شعور بالنقص؟
1: هلا هو شو هو بالنهاية بدنا نعرف شغلة، إنه الناس اللي بيمارسوا هذا السلوك بشغف وبعالي جدا هذه كمان هم يبحثوا عن تحقيق ذاتهم، بمعنى آخر إنه لديهم نقص في تحقيق الذات. ولديهم نقص في الشعور، لأنه يعني ثقتنا بأنفسنا مختلفة من شخص لشخص.
0: صحيح.
1: ومناعتنا النفسية مختلفة من شخص لشخص. أوكي. هلا في ناس يكون ثقته بنفسه عالية جدا.
0: نعم.
1: وبالتالي هاي الأشياء لا تعطيه كثير ولا يسعى دائما إلى لفت الانتباه وإثبات الناس، وكأنه يقول الناس أنا موجود، لأنه ثقته بنفسه عالية لا يعني ما بتخليه بروح بهذه السلوكيات. هناك أشخاص يبحثوا عن الاعتراف الاجتماعي بقيمتهم بالمجتمع ويبحثوا عن مكانتهم الاجتماعية من خلال بث صورة أو أي شيء على وسائل التواصل الاجتماعي،
0: وممكن ما تكون حقيقية، هي مجرد صورة ولا تعكس الإحساس الحقيقي.
1: مجتمع افتراضي، وبالتالي أنت بتشوف كثير أشياء على على على السوشيال ميديا. صحيح. هي على أرض الواقع ليست حقيقية يعني.
0: صحيح.
1: حتى أنت شوف بعض العبارات اللي يكتبوها الناس، أنت لما بتشوف بعض العبارات بتقولها يعني إحنا
0: مثل شو بالله دكتور؟
1: المجتمع المثالي يعني.
0: صحيح، مجتمع مثالي. صحيح.
1: مثلا يعني انت بتقول يا ما شاء الله شو منظومة القيم، شو هالأخلاق والدين، وعلى أرض الواقع قد تكون انت على المستوى الشخصي تعرفه تماما. أه. تماما تماما مخالف لما هو على السوشيال ميديا، وأصبح لديه شخصيتين، شخصية على السوشيال ميديا وشخصية على أرض الواقع.
0: شخصية حقيقية وافتراضية.
1: بالضبط. وبالتالي أصبح قيمته الاجتماعية يهوى يعتقد طبعا قيمته الاجتماعية ترتبط ومكانته الاجتماعية ترتبط بما ينتشر على السوشيال ميديا لأنه يصل إلى أكبر عدد ممكن من الناس.
0: الله
1: ولكن بطبيعتنا أستاذ عمر إحنا كمجتمع أردني ترى إحنا نعرف الحقائق مزبوط، لكن
0: صحيح.
1: مرات أصبحت حتى السوشيال ميديا بديش أقول مجال للنفاق الاجتماعي، أصبحت مجال للمجاملة الاجتماعية الزائدة الزائدة من بعض التعليقات. أنت بتشوف مرات يعني في أشياء بتنكتب على السوشيال ميديا.
0: أي والله منور لحالها، منور هاي سعادتك والمناصب تليق بكم يا دكتور، لحالها هاي فيها العجب العجب.
1: طبعا أنت بتشوف بعض العبارات اللي تنكتب يعني أنت بتوقف تقعد مرات تصفن، تقول احنا والله بتصفن يعني بتقول يعني، وانت بتعرف هذه وانت والادهى من ذلك بقول لك انه احنا نعرف بعض كويس يعني.
0: صحيح.
1: احنا بالمجتمع الاردني وهذه احدى الميزات الايجابيه.
0: طيب الافراط، الافراط دكتور الافراط في نشر الصور هل هو دليل على اثبات الوجود او دليل خلينا نسميه على اثبات الذات او القبول الاجتماعي؟
1: ويبحث عن هذه الأشياء، الهدف الأساسي من هذه الأشياء هو إثبات الذات وبحث عن القبول الاجتماعي ولفت الانتباه وإلى ما ذلك. لكن لماذا يعمل، لماذا، ما هو الدافع وراء ذلك؟ هو يسعى لهذه الأشياء لأنه يشعر أنه هناك نقص حاد بشخصيته وشخص حاد بمكانته الاجتماعية، وبالتالي هو يسعى إلى التعويض. الإنسان دائما بطبيعته يبحث عن ما ينقصه.
0: صحيح. ولا نعمل
1: ولا طبعا ولا تعمم، هناك أشخاص لديهم أشياء مهمة، لكن هو بالنهاية يسعى إلى هذه الأشياء من خلال ذاك، ويسعى دائما إلى تحقيق الانتباه يعني بالمنطق وبعيدا عن أي تحليل لا سياسي ولا اجتماعي. أنت لما تشوف شخص دائما ينشر هذه الأشياء لماذا ينشرها؟ ينشرها للفت الانتباه. وهناك أصبح ما يسمى بعلم السوشيال ميديا إنه إنك بناء الصورة الرقمية إليك أنت كشخص.
0: صحيح.
1: تبحث عن بناء صورة وشخصية مختلفة تماما على أرض الواقع.
0: صحيح. طيب.
1: أنا بوجهة نظري دائما هؤلاء الأشخاص الذين يسعون إلى جذب الانتباه وبحثنا هم يعانوا من شيء من نقص في قيمتهم الذاتية أمام أنفسهم.
0: شكرا جزيلا للدكتور محمد الجريبي. شكرا أستاذ علم الاجتماع. بعد الموجز، شكرا دكتور. بعد الموجز بدنا نحكي بشيء بسيط وفيه نفع للناس إن شاء الله، اللي هي يا أخوان اللي بده يشتري أو يستأجر شقة شو لازم يعمل، كيف بده يشتريها، على أي أساس، وكيف بده يعرف سعرها الحقيقي. بعد الموجز إن شاء الله.
2: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يوولت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف. برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: اكتشف تجربة القيادة الكهربائية مع زيكر، ابتكار، أداء، قوة وأناقة مع ضمان يمنحك راحة أكبر. البستنجي جروب، الوكيل الرسمي لسيارات زيكر في الأردن. مستقبلك قيادتك. زيكر.
5: جوجو أصبحت مرخصة رسمياً. الآن نعلن عن بدء استقبال الكباتن المرخصين للتحرير معنا. دخل أعلى، رحلات أكثر، زيد دخلك وانطلق مع التطبيق الوطني المرخص. فرصتك تبدأ الآن، لا تنتظر وابدأ رحلاتك. جوجو، سارع بالتحرير الآن. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500.
6: اللعب تطبيق يوالت، قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت، قلبنا قلب، لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.

0: على عين عين عين واسمع. الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
1: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. الأردن يعرب عن تضامنه مع إسبانيا وفرنسا وإيطاليا إثر حرائق اجتاحت مناطق عدة. انطلاق فعاليات مهرجان عمان السينمائي الدولي بمشاركة نخبة من الفنانين. وزير الخارجية الإيراني يقول إن الهجوم الأوكراني على سفينة إيرانية لن يمر دون رد. مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي يوافق على إنشاء مجلس السلام في غزة والبدء من رفح. الأمين العام للأمم المتحدة يدعو إلى رفع فوري وكامل للعقوبات عن سوريا. السلطات في الكونغو تقول إنه تم تسجيل 1000 إصابة جديدة بفيروس إيبولا خلال 10 أيام.
2: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
3: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.

0: الريف. جديد منتجة الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: وحميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
2: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
1: الحكي هذا كثير حلو، شركة وضوح؟ يا سيدي مبروك.
2: الله يبارك فيك، والله الشغل فيه منافسة قوية وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
1: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
2: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
1: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
2: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
3: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
4: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.
3: على مدار 33 عاماً كانت ثقتكم هي الدافع وراء كل إنجاز. في المستشفى التخصصي نواصل تقديم خدمات تشخيصية وجراحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة وباستخدام أحدث التقنيات الطبية، وحصولنا على الاعتمادية الدولية والوطنية منذ عام 2008 هو انعكاس لالتزامنا المستمر بالتميز وسلامة المرضى. المستشفى التخصصي، شكرا على ثقتكم بنا.
5: تميزي هالسنة وفرعة تقيل مع جوائز حسابات التوفير الخاصة بالسيدات من بنك القاهرة عمان. إسوارة تنس الماس شهريا وكمان 999 دينار أسبوعيا. افتحي أو غذي حسابك التوفير في بنك القاهرة عمان أو أي من العلامات التجارية التابعة له لينك وسيجنتشر، وكوني من بين الرابحات. للمزيد اتصلي على 06-500-77-00. يخضع لشروط وأحكام البنك.
6: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم.
7: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس،
0: بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.

أسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة. شراء أو استئجار شقة بالنسبة لكثير من الناس اليوم هو قرار العمر، لكن كم واحد اشترى شقة وبعد ما سكن فيها اكتشف انه ترى القصة غير؟ رطوبة ما كانت ظاهرة، تشققات بدأت تطلع، تسريب مياه، مشاكل بالكهرباء، او حتى اكتشف انه المنطقة ما بتناسبه، او انه الجيران سببوا له معاناة يومية. السؤال اليوم يعني للاخوان اللي سبق واشتروا او استأجروا شقة وقال يا ريتني انتبهت لاي شغلة قبل ما ادفع او قبل ما اوقع، شو اكبر غلطة ممكن الواحد يقع فيها عند شراء او استئجار شقة؟ هاي واحد. اثنين، هل برأيكم اليوم اسعار الشقق عادلة ولا فيها مبالغة كبيرة بالاسعار حتى في الاستئجار؟ هل اليوم احنا كمواطنين بنعرف نفحص الشقة ولا اغلبنا بيشتري معاينة حسب العين وبكشف العيوب بعد السكن، وخصوصا انه لما تروح بدك تشتري شقة بتلاقيهم حاطين لك الضوء الصحراوي هذا الاصفر، هذا بيخفي كل شيء زي محلات الملابس، بصير تقول لازم هذا شو لونه، تطلع لبرة تعرف اللون الحقيقي له، مزبوط؟ اذا بدنا نقدم اليوم نصيحة لواحد حاب يشتري شقة، شو بدي اقول له؟ هاي اليوم بدنا نعملها في ما ينفع الناس، لكن قبل أن أخوض في تفاصيل هذه الخبر أو هذا الموضوع حاب أسمع أول شيء من الناس حول هذا الموضوع.

0: اليوم بعرف انه حق الشقة يعني بنعكس على حق الارض. قديش الارض بتنعكس على حق الشقة. بس التشطيب بلغتنا هل له سعر وقديش سعره؟ كيف بدي اعرف انه هذا التشطيب تشطيب حقيقي مش تجاري؟ وكثير في شقق انت شايف انه اللي بيفصلك عن جارك بلوكة 12، يعني اذا هو عطس انت بتقول له يرحمكم الله. شوفوا قديش في خصوصية في بعض الشقق، بدناش نقول في كل الشقق. الرطوبة حدث ولا حرج بالشتوية. معانا مجدي. مجدي صباح الخير.
1: صباح الخير استاذ عامر، كيف حالك؟
0: هلا يا مجدي، هلا يا اخوي، تفضل.
1: كيف الامور؟ ان شاء الله تمام.
0: ربي يحفظك ويديمك.
1: والله الله يخليك. والله انا بدي احكي بموضوع موضوع الشقق. تعرف يعني العمارات يعني بتبلش من 6 شقق، لا ما فيها بوصل 20 و15 شقة.
0: صحيح شقة. صحيح.
1: ما في قانون بينظم اذا مثلا انت بالشقق محتاج خدمات. قانون الخدمات ما في شيء بينظمه. يعني انا بدي احكي مثلا عن مثال انا عايشه. احنا بمنطقه مرج الحمام مثلا، مش كل مرج الحمام مشبوكه بالصرف الصحي. وبالتالي بنضطر نسحب استخدام تنكات النضح. يعني
0: ماشي،
1: بيطلع لك بالجيران 4-5 برفضوا يدفعوا. طبعا رفض الدفع يعني احنا صار عندنا عجز.
0: يعني انت بتتحدث عن قانون نظام داخل الشقه الواحده، مش فيه بتلاقي مجلس للعماره؟
1: ايوه بالضبط، داخل العماره الواحده. فانت مثلا بدك تروح تشتكي على عند المتصرف على مثلا 4-5 أشخاص ما بيدفعوا، ما بيشاركوا بالخدمات.
0: ايوه.
1: بسبب عجز، بسبب انه مثلا الحفر الامتصاصيه تفيض، يصير في روائح، يعني مكاره صحيه. الحل عند الأمانة أو المتصرفية هو

0: حاجة.
1: تفضلي. طبعا
0: هسا احنا بمناطق شرق عمان، تمام.
1: اها.
0: بدي اروح مثلا استاجر عفوا شقه. بتعرف انت مناطق شرق عمان يعني الهاشم الشمالي، انا بحكي طبربور وما حولها، يعني هاي المناطق.
1: نعم.
0: طبعا الايجارات مرتفعه بشكل جنوني، يعني انا الي في المنطقه اكثر من 15 سنه وبعرف الايجارات كيف. بتروح مثلا بدك تاخذ شقه مساحتها مثلا 100 متر، الايجارات بطلب اقل شيء 300 دينار، واذا لقيت 300 350 400 500، عداك عن الشروط الثانيه اللي بديش اخذ فيها. انا بس بدي احكي عن الايجارات. طبعا هذا الحكي تقريبا انا الي اكثر من سنه بدور على شقه للايجار، نفس الشيء ما فيش اقل من 300 ما في. احنا بنعرف ابو محمد بهاي المناطق يعني اغلبنا موظفين، سواء كان يعني موظف قطاع حكومي موظف قطاع خاص،
1: صحيح.
0: يعني بنعرف الرواتب عدم المؤاخذه كم.
1: صحيح.
0: انت لما تيجي تطلبني راتبي عدم المؤاخذه، انا بدي اعطيك راتبي، تمام. طيب انا شو ضل؟ وليش هيك يعني عدم المؤاخذه ارتفعت الاجراءات باقل من سنه؟
1: تكرمي هدى، تكرمي. أختنا يعني نهى أبو باشا على الفيسبوك بتقول لك والله خليك في الإيجار وابعد عن القروض والبنوك، أختي إلها 6 سنوات بتدفع وما نزل شيء من سعر الشقة، والبنك بيحكي اللي بتدفعوه بروح بس فوائد، ربنا يسهل الأمور الجميع. اللهم آمين. اللهم آمين. اللهم آمين. اللهم آمين. في الموضوع بين الشراء، الشراء اليوم إذا بدي أشتري شقة شو لازم أعمل بالشراء، وإذا بدي أستأجر على أي أساس بدي أدفع هذا الأجار، حسب المنطقة ولا حسب الشقة؟ طيب عمر البناء له علاقة؟ هاي المواضيع بدي أتحدث فيها الآن مع ضيفي الخبير العقاري الأستاذ كاظم علوان. خلنا نسأله كل الأسئلة اللي بتدور ببال الناس كلها وخلوا يجاوب، أفضل شيء. حتى الواحد لما يكون على موضوع يكون واضح فيه. سعيد صباح الخير.
2: صباح الخير، كيفك؟
1: هلا يا اخوي سعيد.
2: الله يسلمك يا رب. صديقي انا بدي احكي بشقين. يعني احنا كشعب اردني بشكل عام معدل رواتبنا 500 600 بالكثير بين ال 400 و 600.
1: نعم.
2: لما تكون شقه بالاردن 70,000 و80,000 و90,000 ما تبدو يشق الواحد. لما بده يشتري قطعة أرض بلا مؤاخذة، أقل قطعة أرض في عمان حاليا، أقول لك مش بعمان، بالزرقاء وبإربد، من 200,000 الدنم
1: حسب المناطق. حسب المناطق، صحيح، حسب المناطق.
2: أنا ما بحكي عن القرى، أنا بحكي عن المدن الرئيسية اللي احنا شغلنا فيها وأعمالنا فيها. في أقل من 200,000 ما في، 150,000، 100,000 يا سيدي، 50 يعني لو بدك تحكي أنت قطعة الأرض ب 50,000 وبدك تكلفك بناء كمان 70-80,000، أنت بتحكي 130-140,000. هذا مش منطق بالنسبة لدخل فرد ولا معدل الأجور ولا لكل إشي موجود في الأردن، مش منطقي.
1: هاي غير الضريبة إذا بدك تعمر فوق 150 متر.
2: ما دخلناش في الضريبة، أنا ما بدي أحكي في الضريبة حاليا، بدي أحكي بس بالإشي الأساسي. بدك تحكي البنوك، إذا بدك تأخذ قرض ب70,000 تشتري شقة في عمان، ما في أقل من 70,000 في عمان. هاي شقة عادية جدا في الضواحي، حتى ما إحنا ما بنحكي في وسط عمان. يعني بنحكي بمناطق زي شفا بدران، زي المناطق، خلينا نحكي اللي أبعد من ضواحي عمان، 70,000 بدك تدفعهم 140,000. يعني بدك تضل طول عمرك تشتغل عشان البنك،
1: صحيح.
2: نحكي الشق الثاني، انا ما بدي ادخل في البنوك، بدي ادخل في الاجارات، بديش ادخل في الربا. في شقة في عمان حاليا بضواحي عمان تقدر تاخذها ب 300 دينار؟ ما في. انا بلف انا وياك عمان كلها، اقل من 320 ل 350 ما في.
1: 350 بتكون بعيدة.
2: ثانية بيعملوها مع الاسكانات.
1: ايوه.
2: انت ليش بكل اسكاناتك 185 متر و170 متر و100 و200 متر و220 متر؟ ليش انت بتجبرني اخذ شقه؟ بكل دول العالم في 100 متر، في
1: 120 في

0: 150 في 180 صحيح
1: في 200 عشان انت تخفف كوست على المواطن ويقدر يشتري بدل ما انا اشتري مثلا على طريق يجوز 70,000 ل 180 متر انا عز صغيره ممكن اشتري 100 متر بشتريها ب 40,000
0: صحيح.
1: احنا كل شيء عندنا بالنسبه للعقارات هو ماشي. ملك شركات العقارات اللي تبني الناس اللي عم تبني هالاسكانات
0: الان نسال الاسكانات ابشر الان نسال الاسكانات بيبرس بقول لك انا متاجر بعمان 280 دينار بدون كهرباء ومي راتب 450 دينار يعني بقضي الشهر كله ب 150 ليره محمود صباح الخير
2: يسعد صباحك سيدي
0: هلا يا محمود تفضل خيو
2: الله يخليك صباح الخير اولا
0: صباح
2: سيدي على موضوع الاسكانات والبيوت والامور هاي انا بحكي معك طبعا من اربد
0: الله يحييك
2: يعني بدي احكي لك باختصار يعني صار موضوع الشقه او تملك الشقه من حلم لكابوس يعني عندي الوالد والوالده متقاعدين زي هالناس بشكل عام يعني دبروا حالهم أمنوا هالدفعة اشتروا بيت على البنك قص شهري 600-700 دينار من رواتبهم الاثنين
0: أيوة.
2: بالآخر بصير في مشاكل عندنا بالعمار عمر العمارة تقريبا بحدود خمس سنوات بصير في عندنا مشاكل بالعمار من الرطوبة ل خلينا نحكي لانزلاق بالأسوار الخارجية لهبوط بالكراجات الخارجية في البيت
0: طيب.
2: مشاكل في البلاط باللي هي السيراميك خلينا نحكي قدمنا شكوى في محافظة إربد محافظة إربد مشكورة طلعت لنا لجنة من مهندسين من وزارة الأشغال طلعوا كشفوا على البيت وهم انصدموا لما شافوا الإشي نفسهم المهندسين رجعوا حولونا من محافظة إربد ل متصرفية بن عبيد
0: شو كان سببها بالله المشكلة؟
2: المشكلة أخطاء في العمار
0: تسرب مياه
2: مش بس تسرب مياه يعني مشاكل بالصرف الصحي مشاكل في الكهرباء مشاكل بالأسوار الخارجية يعني أنا عندي سور تقريبا طوله 9 متر هذا محاذي لمدخل الكراج الأرض اللي تحت الأرض هذا بأي لحظة بقع
0: لا حول ولا قوة إلا بالله طب خليك معي محمود
2: عنده معلومات كاملة
0: ماشي الشباب عندكم معلوماته؟
2: طيب خلينا كان معلومات عندهم
0: طيب خليه بدأخذك راح أخذك اليوم متابعة عشان أشوف شو بدهم يجاوبوك على أقل تقدير طيب خليني أرحب بضيف الخبير العقاري كاظم علوان صباح الخير يا سيدي
3: يا صباح الورد
0: شو أخبارك
3: الله يحفظك طمن عنك
0: هاي الناس عتبانة عليك يا أخي
3: يا أخوي أولا يسعد صباح
0: صباح
3: شكرا على الاستضافة
0: الله يحييك
3: صباح جميع المستمعين والمشاهدين إلهم حق يعتبوا بأمانة
0: كويس ليش
3: إحنا اليوم للأسف أنا بدي أبدأ من حيث انتهينا أنه موضوع الصيانة وموضوع تسليم الشقق السكنية أغلب مطورين العقاريين وتجار الإسكان بيجتهدوا بأنهم يشتغلوا شيء منيح لكن في عوامل أحيانا تحكم البناء والتنظيم وهذا بينعكس حكما على ارتفاع قيمة الشقق
0: ماشي.
3: اليوم إحنا
0: الشقة أم 50,000 نعم. قديش تدفع فيها للدولة؟
3: لا يقل عن 35-38% من من من من كلفة أي مشروع عقاري اليوم.
0: يعني 50,000 بتدفع عليها 17,000 للدولة؟
3: مينيمم.
0: الشقة اللي بتبيعها ب50,000 17,000 للدولة؟
3: أنا أوضح أنا اليوم كخبير عقاري.
0: ما هو أنا بدي توضح لي عشان أنت أقل ما فيها لما أعرف إنه أنا جيت عندك. واشتريت شقة ب50,000 بتقول لي ترى 17,000 راح للحكومة
3: وقدهم للأرض حد أدنى اليوم
0: الأرض ما أنت ماخذ حقها معلش تزعلش
3: أنا اليوم بحكي معك
0: ماشي.
3: يعني بأريحية
0: كويس
3: اليوم أغلب أو الكلف العقارية أسباب ارتفاعها هي أو إذا اليوم بدي أقدر عقاري اليوم أنا كوسيط أو خبير عقاري بدي أقدر عقار بجيب أسأل شو سعر الأرض سعر الأرض عندنا اليوم بيمثل 50% من الكلفة
0: سعر الأرض 50% من الكلفة
3: حد الأدنى
0: ماشي
3: بتجيك الكلف اللي هي الكلف الإنشائية
0: ماشي
3: أنت بتحكي من عمالة داخلية أو حديد اسمنت وفي مواد خام أو
0: ماشي
3: في
0: الكلف الإنشاء قديش تقريبا
3: بتوصل حوالي 35%
0: 35%
3: هامش الربح اليوم للمطور العقاري أو تاجر الإسكان لا يتعدى 15-20% وخصوصا لما هو يلجأ أو مش هو، هو أغلبهم بيلجأوا للتمويل العقاري، أغلبهم
0: 20%
3: ماكسيموم، 20% على سنتين، سنة عمار وسنة
0: بيع.
3: بيع احنا عنا إشكالية ببعض التشريعات والأنظمة اليوم.
0: بس تسمح لي فضل. كلفة الإنشاء بتقول لي 35% صح
3: تقريبا،
0: كله تجاري؟
3: لا مش كله تجاري، أنا أحكي لك بأمان اليوم ما بدي أقول لك بدي نعتب على في عتب اليوم على بعض، وهي نسبة قليلة جدا، بعض تجار الإسكان والمطورين العقاريين يعني ما عنده مخافة الله، بعض
0: البعض ما عنده مخافة الله،
3: بهمه يسلم المشروع بأسرع وقت، ما بيريح فنيا مع أنه هو مأخذ التراخيص من الجهات المعنية حسب الأصول. لكن الإشكالية اليوم بتكون بالتشطيبات، التشطيبات اليوم ممكن بعضهم يوعد، إذا شخص اشترى تحت الإنشاء بيوعدوا بأنه يكون السيراميك أجنبي نقب أول، القصارة تكون زي ما بسموها على القدة أو أو أو أو، يجي الشخص اللي دافع عربون وماشي بالمعامل
0: وبيشتري
3: لا وبيكون مشتري تحت الإنشاء، يكتشف أنه 60-50% من الكلام اللي نوعد فيه وانكتب
0: غير مطبق،
3: مش موجود. بالتالي
0: يعني أنت لا تنصح الأردنيين يشتروا قيد الإنشاء؟
3: أنا من الناس اللي
0: قيد الإنشاء أنا
3: أنصح، لأنه في إيجابيات كثيرة.
0: طب أنت بتقول لي
3: لا لا، ما هو أنت الآن أنك تختار المطور المناسب. اليوم السوشيال ميديا له دور بأنه يسوق العقارات، بس اليوم هذا ما يمنع أنك أنت اليوم تسأل عن المطور العقاري وتسأل إذا هو بنى عمارات سابقا وشو الفيدباك للناس اللي اشترت من عنده. اثنين، هذه فرصة لك إذا اشتريت تحت الإنشاء أنك أنت تقطع وتقسم زي ما بدك، تأخذ حاجتك. إحنا اليوم عنا ثقافة بالأردن،
0: ماشي،
3: الثقافة بالأردن اليوم أغلب الشعب الأردني بيحب يأخذ شقق أكبر من إمكاناته،
0: ما هي دار العمر،
3: ما هذه كلمة يعني أنا هو... بتحفظ عليها.
0: لا تحفظش عليها، هو الأردني كل يومين بده يغير دار؟
3: لا ما بقول لك كل يومين. بس اليوم عائلة صغيرة، هل يعقل يأخذ شقة 200 متر؟ يعني عائلة بداية مشواره 70-80 متر، هاي الثقافة لازم تنوجد عنا بالأردن. ما بصير أنا أحمل حالي شيء، يعني في مثل بيحكوا إنه ما أشتري شقة أخدمها، أشتري شقة تخدمني.
0: طب ماشي، بس أنا بدي أطرح عليك سؤال كثير مهم. اليوم الأردن لما يروح يشتري شقة كل الناس بتنصح، ما أنت مشتري ومشتري ومتدين ومتدين، اشتري لك شقة واسعة شوي، بكرة الأولاد بيكبروا، بكرة بيجيك الأولاد، تعرف شو بصير معك؟
3: مو ما كرفتنا غير هذا التصور.
0: يا زلمة أسألك سؤال، أنا اليوم
3: أنا أحكي لك إياها، أنا من الناس اللي أخطأت في يوم من الأيام وأخذت شقة أكبر من إمكاناتي وأرهقتني، بالتالي اضطريت إني أنا أعمل 1-2-3. أنا اليوم الثقافة الأوروبية اليوم موجودة، بنقدر نستفيد منها.
0: بس إحنا طبيعة حياتنا غير الثقافة الأوروبية.
3: يا سيدي الناس تتغير، يعني اليوم لا يعقل أنا كمان
0: ليش الناس تتغير بينما إنه أنا قادر على إني أنا أريح الناس.
3: هلا في أسباب رئيسية طيب. ممكن تريح أكثر وتخفف على الناس.
0: أسألك سؤال،
3: عارف
0: أسألك صحيح. سؤال، لو اليوم الحكومة تقول إنه اليوم إحنا عنا ذراع حكومي مطور عقاري طبعا. حكومي
3: تمام
0: ماشي، وهذا المطور العقاري راح يبني شقق ونبيعها للموظفين في القطاع العام، سؤالي قديش بدها ترخص الشقق؟ بس سؤال،
3: مش أقل من 20-25%.
0: طيب معناته أنت ربحان 50%؟
3: أنا لا يا سيدي، أنا بدي أحكي لك شغلة.
0: يا سلام، أنت قاعد بتقولي أنا بربح 25% وبدها تنقص 25%، معناته أنت كمطور عقاري ربحان 50%.
3: أحكي لك.
0: الله يرزقك، أنا مش زعلان
3: يا سيدي. أنا ما بنكر أنه في بعض مطورين عقاريين أرباحهم فوق 20-25%،
0: ماشي،
3: بس انت لما تيجي اليوم شخص دفع 1.5 مليون في مشروع من ارض وبناء ووقف عليها 1.5 أو 2 سنين واخذ تمويل بنك، هل انت تستكثر عليه 10 ولا 11%؟ ما انت قسمهم على سنتين 12%، يعني
0: اللي 12%
3: بالسنه.
0: انت
3: احنا بنحكي مشروع من
0: هو، انت بدك تربح، انت بدك تقسمها على المشروع
3: لا طبعا،
0: ولا تقسمها على
3: ولا كيف الجدول الاقتصادية
0: يا سيدي؟ على عينه وعلى راسي، بس انا هذا مشروع كان 2 مليون
3: عن القطاع.
0: انا معك، انا
3: بس بدي اوضح كل شخص حقه انه يترزق الله، هذا
0: وانا ما عندي مشكله دافع
3: بس
0: عن القطاع.
3: خذ الجانب الثاني، اليوم الاولى انه يجاوب على هاي الاسئله هي الحكومه.
0: يعني المليون بده يربح 250؟
3: لا ما مش 100 سنتين، ما انت ما تقل المشروع. انا اليوم حفرت، انا اليوم بعت قبض مصرياتي.
0: انت بتشتغل
3: طبيعي جدا، انا اشتغل وقت
0: انا بدي افتح مشروع معلش
3: تمام،
0: وبدي ادفع ثمن هذا المشروع 1 مليون.
3: طيب
0: انا بدي اروح اقول للناس على 2 أو 3، انا دافع مليون معلش انا دافع المليون، انت بدك تربح 25% من المليون.
3: متى بدي اربحهم؟
0: بعد سنتين
3: على البيدر
0: يا سيدي. على البيدر.
3: طب قسم البيدر على سنتين سيدي، هذا بزنس.
0: مش انت ربحت، شو دخل بيدر على سنتين؟
3: لا
0: يا اخي
3: لا، هذا المنطق الطبيعي. انا خليني اروح لك لجانب مهم كمان. هذه مسؤوليه الحكومه اليوم، هي الناس اللي
0: يعني بشجع الحكومه ان كلها ذراع عقاري،
3: مش بشجع، ويجب تفعيل الذراع، اذرع استثماريه للبلد. يعني اليوم اقول لك
0: ذراع حكومي
3: طبعا،
0: ها،
3: وتشاركيه مع القطاع الخاص.
0: لا انا
3: في تجارب حتى لو كان في عليها بعض
0: رجعت لعلى القطاع الخاص
3: يا سيدي. ما هو احنا اليوم في شراكه، اليوم لا يعقل الحكومه تتبنى كل الدعم
0: يا سيدي الإسكان. والله بعرف، انا كنت واضح معك، انا بعرف، انا ادرك تمام. الحكومه حتى لو طلعت اليوم بهذا الذراع أكيد راح يكون عندها تشاركي بالقطاع الخاص، بس أنا سؤالي كان واضح لغاية في نفسي، وهي لو الحكومة قامت اليوم بعمل ذراع عقاري أو مطور عقاري، قلت لي أسعار الشقق راح تنزل 25%،
3: مش أقل من هيك،
0: مش أقل من هيك، وربحه 25%، هو يخوي هاي 50% أخي عامر، بربح لحاله
3: أخي عامر. ما في الحكومة معفاة من جميع الضرائب والرسوم، هذا جزء من الكلفة. لما المطور العقاري يدفع 35% الضرائب، طب هذا مش كلفة؟ سؤال. أقول لك شغلة ثانية، لما المطور العقاري يقعد 5 أو 6 شهور بس بالتراخيص وأدرات الأشغال، بينما الحكومة والإفراز، بينما الحكومة،
0: أنا ما بقارن ما بقارن، قلت لك مثلا بس أنت قاعد بتقول
3: أنا اليوم أخذت اقترضت مليون مثال لمدة سنة، مش مختلف المرابحة لمدة سنة ونص؟
0: صحيح.
3: طيب هذه كلف مين يتحملها بالنتيجة السالك الأخير؟
0: والمطور العقاري المقتدر اللي معاه مصاري ملايين وما بده يأخذ قرض، كلف كمان؟
3: اه طبعا.
0: كعايش
3: يا سيدي، هذا بزنس. انا اليوم عندي بضاعه،
0: جمد الاصول. اه
3: سيدي، مش جمد الاصول، واحد عنده مشروع بتلاقيه بدابوك ببيع المتر ب2000 دينار
0: ماشي،
3: وقريب منه يعني ما فيش 500 متر او 300 متر ببيع المتر ب1500 و1400. هلا انت اليوم حسب امكاناتك تقدر تروح، هذا جزء كمان. انا قلت لك فيها
0: ماشي ساكر. انا بتحدث عموم، بس بالعموم. انت الان قلت لي سعر الارض يشكل 50%
3: من كلفة أي مشروع،
0: من كلفة أي مشروع،
3: نعم،
0: وكلفة الإنشاء 35%،
3: نعم، بما فيها الضرائب والرسوم،
0: بما فيها الضرائب،
3: نعم نعم، اللي بيصفي لها 15%.
0: ما أنت قلت لي 35% ضرائب.
3: لا ما هي أنت
0: ولا 17.5 قلت لي ضرائب.
3: أنت احسب التوتل، أنا بحسب التوتل كمجموع.
0: طيب معانا أخونا محمود وصاحب مكتب عقاري. محمود صباح الخير.
4: الله يعطيك العافية.
0: الله يعافيك يا هلا محمود،
4: كيف الحال؟
0: الله يسلمك
4: أستاذ أبو محمد. أنا مكتب عقاري مرخص معتمد ذات الإعرابي دوليا، وفاتح مكتب في إربد. تمام. هسا على بدي أحكي بموضوع شغلة التكاليف والأسعار وكذا. هسا الضرائب الحكومية مش 35%، مش 35%، بين خلينا نقول التوتال بين 25-30%.
0: ماشي
4: تمام
0: ماشي.
4: وتعيت الانشاءات يعني اذا تكاليف العمار كامل ماشي بين خلينا نقول بين 30-35%. انا معه، انا ابوي مقاول برضه. تمام. نيجي للمرابح صاحب الاسكان، مربحه بالصافي بين 30-35%، وهذا أنا واضح وواضح 100% معك، مش إنه 20-25%.
0: أه.
4: وبطلع ضرائب 17-17.5 ألف على كل مثلاً على كل شقة أو على العمارة كاملة، ضرائب 35%، ما في 35%.
0: 17.5 تقريباً.
4: لا لا ما في، بقولك ما في 35%.
0: بقول هو توتال التوتال.
3: بس السؤال، بس رسوم نقد الملكية أول يوم تدفع تشتري تتملك فيه أنت قطعة أرض لغايات إقامة مشروع إسكان بتدفع 6%.
0: طيب.
4: 6%. نعم.
3: تمشي مشوار.
0: وأنا إذا بدي أشتري شقة طيب من عندك فوق 150 متر بدي أدفع هاي الضريبة.
3: للدولة. وانا بدفع للدوله. انا اليوم أنا
0: طب ليش بدك تحسبها علي انت؟
3: ما سيدي وكيف العدل الانسان.
0: شكرا يا محمود، شكرا يا اخوي.
3: لما تستورد بضاعه مش تحسب كلفتها من مصدرها وبعدين شحن وتخليص و و و و لما توصل للمستهلك. نفس الشيء اي شخص عنده بزنس، انا ما بدافع عن حدا، برجع اقول لك هذه ارقام موجوده وفي دراسات تثبت انه كلفه اي الكلفه الضريبيه لاي مشروع عقاري لا تقل عن 30%، لا تقل. بعدين في شغله كثير مهمه،
0: وهي
3: انه اليوم نعم في بعض مطورين وتجار الاسكان ارباحهم تفوق، وحكيت لك هذا الحكي، بس الان في رغبه اليوم يحكم البيع والشراء غير الوضع السوق، الرغبة، الرغبة بإني أنا عاجبني أخذ بدابوق أو بالظهير أو بعبدون، ما عندي مشكلة أدفع 2000 بالمتر. في ناس هيك مقتدرة وبدو يعني بدو، خلينا نحكي
0: طب روح لي عن روح لي عند دابوق والظهير، روح لي على أماكن
3: عمان الشرقية.
0: عمان الشرقية،
3: عمان الشرقية كمان. شوف هامش الربح للمطور العقاري يمكن بعمان الشرقية أقل، أنا ما بنكر إنه أقل شوي، لأنه بده يضطر يعني بيعاني بالبيع، لأنه أغلب يعني الناس غير مقتدرة للشراء، أغلبها تلجأ للبنوك. إحنا عنا إشكاليات أخرى، إحنا ياريت نركز على موضوع طب كيف نخفف، إحنا 70-80% من الناس مقترضة، كيف نخفف إحنا كلها في الإقراض، لأنه اليوم في مشاكل ترتبت على الإقراض والتعفف.
0: اليوم وكأنك تقول لي يا أخي يا عامر لو الحكومة تخفف علينا كان خففنا، صح؟
3: طبعا.
0: طيب اليوم انا بدي اقول لك، انت قاعد تقول يا ريت نخفف ناس على المقترضين،
3: نعم
0: يا ريت اليوم نخفف
3: تجار الاسكان كمان،
0: بس اكمل لك اقول لك يا ريت تخفف من هامش الربح.
3: انا معك
0: 35%،
3: هلا 35% انا ما بدي اقول اتحدى، لكن ممكن بعض التجار
0: يا رجل المطورين. انت بتعرف وانا بعرف وفي ناس بتعرف انه البنايه التسع طوابق ماشي من اول طابقين راح، للاسف التسع شقق من اول اربع شقق اللي هي الارضي والافقي طلع راس ماله.
3: لا ما بطلع اليوم بأسعار الأراضي الجنونية سيدي، يعني أنا ما بدي أروح لك عمر.
0: لعد على شو بيعمروا هذول المطورين العقاري؟
3: بيعمروا لأنه في حاجة سكنية، اليوم في حاجة كبيرة رغم الموجود هو يعتبر شحيح. إحنا اليوم إشكاليتنا سيدي بكثير عوامل، جزء منها نعم بعض تجار الإسكان عندهم ربح فاحش
0: ماشي.
3: بعضهم جزء كبير منه هي كلف العمار، وجزء مهم كمان كلف التمويل. إحنا اليوم 8% و7.5% انت تفكر هذا سعر، هذا قاعد برهق المشتري وبرهق بينعكس على الجو العائلي لما يكون في تعثر مالي داخل البيت، هذا بيسبب مشاكل وبيخفف من الامن المجتمعي اللي احنا بندور عليه.
0: صحيح.
3: السكن انوجد من اسمه سكن طمأنينة وراحة بال، لما ينوجد بس الناس مضطرة تروح، لانه انا قبل شوي سمعت الايجارات حتى بعمان الشرقية 300 مش لاقيين.
0: طيب فراس صباح الخير، خلينا نسمع فراس. فراس صباح الخير.
5: الو صباح الخير.
0: هلا فراس تفضل يا اخوي.
5: يعطيك العافيه، معك المهندس فراس حمارني من العربيه المملكه العربيه السعوديه.
0: يا هلا مهندس تفضل.
5: وانا بتابعك بشكل يومي. هلا الموضوع اللي اثرته اليوم، انا الموضوع كنت بدي احكي فيه من زمان، تحديدا موضوع المشاكل اللي بتواجه السكان او اللي بيشتروا شقق جديد، موضوع الاعطال الكهربائيه والمشاكل الكهربائيه. هلا احنا كل فتره وفتره بتطالعنا وسائل الاعلام بحوادث مؤسفه ينتج عنها وفيات. يعني امبارح لسه امبارح انا على الانستغرام تقرير موجز على العربيه عن وفاه شاب في الرمثة بسبب صعقه كهربائيه، واليوم الصبح برضو الطبيب بيوم افتتاحه لعيادته حادث وفاة بسبب صعقة كهربائية.
0: صحيح، عراقي الله يرحمه ويسلمه. نعم
5: الله يرحمه. وإذا تذكر من حوالي سنة يمكن تقريبا كمان توفت عائلة كاملة بمنطقة دابوق بسبب تسرب غاز.
0: صحيح.
5: فاللي أنا الموضوع المهم اللي أنا بدي أطرحه إنه إحنا بالأردن مع الأسف بشكل عام عندنا ثقافة إنه نركز على الشكل الخارجي للمبنى، الديكور، الجبصين الرخام، البينت، الحجر.
0: صحيح. صحيح.
5: بس بننسى الحشوة الداخلية اللي هي جوا الحيطان، اللي هي عبارة عن قنابل موقوتة ممكن تنفجر بوجه صاحبها بأي لحظة.
0: فيها تسرب مي يا مهندس، البناية فيها تسرب مي، لا فيه ولا مشترك.
5: أنا بحكي عن بشكل عام عن ظاهرة موجودة في الأردن اللي هي ظاهرة عدم خضوع البناء لإشراف هندسي من مكاتب مرخصة أو من نقابة المهندسين أو حتى تفتيش من شركات الكهرباء قبل توصيل التيار الكهربائي. الكهرباء لو تنشغل بشكل سليم وصحيح من أسلم ما يكون، ولن تكون أي مشكلة. إحنا بالكهرباء عندنا مشكلة إنه في تشريعات، أنا ما بقول لك إنه ما في تشريعات، في تشريعات، لكن هاي التشريعات غير مفعلة. الدولة يجب عليها أن تفعل هاي التشريعات، أي بناء حتى لو كان صغير، يعني ابتداء من شقة صغيرة وانتهاء بفندق خمس نجوم أو بمول، لازم تخضع لنفس التشريعات، تفتيش.
0: طيب
5: الكهرباء مشكلتها إنه في دخلاء كثير على المهنة، أو ناس دارسين وبيستسهلوا وما بينفذوا الشغل المطلوب منهم بالشكل السليم. لم تسمع عن وفاة امرأة كانت تغسل أو عن وفاة طفل كان بيلعب بالمية بحوش بيتهم بسبب تلامس كهربائي أو عن حادث حريق حتى لو ما أداش إلى وفاة. هذا سبب سوء التنفيذ.
0: شكرا يا مهندس شكرا. ترى والله والله اللي قاله صحيح 100%
3: مليون بالمية.
0: إحنا بنروح واسع الغرفة قسما بالله عليها بلكونة المطبخ هو طب كهرباء مي اللي جوا الحيط بننساه، حتى البلوك الربس اللي بيحطوه بين الشقق بننساه، القصارة بننساها، البوابة بننساها، بنروح على الشكل الخارجي.
3: عشان هيك أنا اقترحت أكثر من مرة بأنه لازم يكون في قانون يضبط العمل والتطوير العقاري وخصوصا مع المطورين العقاريين وتجار الإسكان، بحيث أن يكون في محاسبة وتصنيف في الشركات الإسكان ABC الشركة المتميزة في كودات. هلا ما في شك انه ما في مشروع يطلع بالاردن اليوم من الالف للياء الا يكون حاصل على كل التراخيص الصحيحه وفي اشراف هندسي من البلديات او امانه عمان وفي سلامه عامه من دفاع مدني وفي كشوفات. لكن يمكن لانه اغلب المشاكل اليوم عندنا هي رطوبه او ضعف بالتمديدات الكهربائيه كاسلاك. انا مع يمكن في مهندسين اختصاصيين او في ناس يعني انا بسميه انه اعاده دراسه الكود الاردني، يمكن يعملوا له أبديت جديد، لأنه فعليا في حوادث متكررة. التركيز لما نركز على الحوادث المتكررة زي المناسيب والتساوي لما تغرق بالشتاء.
0: أنا معك، ما هو أنت بالمقابل أنا مش رايح أقدر أراقب كل شقة
3: هلا برجع
0: تنشغل.
3: مظبوط، في مخافة ربنا لازم تكون موجودة وفي إشراف مباشر. يعني أكيد هلا موجود يعني زي ما يقولوها أصابع يديك مش واحد، في ناس للأسف تستغل.
0: طيب اليوم أنا معلش اليوم أنا اشتريت شقة منك.
3: نعم
0: مزبوط.
3: نعم.
0: أنا معي 10 سنوات إني أقدر إذا كان على
3: الكفالة العشرية بسموها
0: العشرية، إذا صارت 20
3: هلا
0: 15
3: أنا أعرف إنه القانون مكن الشخص المشتري إنه يقدر يطالب بهاي المدة
0: فقط. ب10 سنوات
3: يعني هل يعقل يعني اليوم واحد يقدر يعني ما حدا بيقبل يقدر يكفل عقار 20 و30 سنة
0: 15
3: أو 15 سنة. هذا الحكي يعني
0: والله إذا متأكد
3: وزارة من الأشغال العامة هي المعنية يمكن
0: بس إذا متأكد من عقار بكفر العمر كله
3: ماشي. بس أنت اليوم يمكن عقار شخصي كشخص إلك ممكن، لكن عقار إحنا أنا قبل شوي سمعت مداخلة في إشكالية مع المالكين اللي بيسكنوا بالعمارة وما بيكون في تفعيل
0: صحيح.
3: نظام إدارة العقار المشترك. اليوم قانون الملكية العقارية اللي مرق بال 2023 فعل وأوجد الضابطة العدلية اللي تحكم هذا العمل. أصلا العمارة عشان تحافظ على ديمومتها وجمالها لازم يجب يكون في تشاركية بين السكان ويدفعوا الخدمات اللي عليهم
0: صحيح.
3: حتى يكون العمارة من ظاهريا وباطنيا زي ما يقولوها تكون يعني معمول لها عمل صيانة. لكن عدم أو تخلف بعض المالكين عن دفع المسمية الخدمات هذا بيسبب خلل، وهذا بيخلي جزء من المشاكل اللي تفضلت فيها ماسورة خربانة ما تصلحت.
0: الاستجار بعمان قديش بالله؟
3: الإيجار
0: أقل شيء.
3: شوف اليوم المشتري أنا اليوم بدي أشتري عقار إذا كانت غاية الاستثمار إذا ما جاب لي 4.5% كبزنس
0: كمستأجر كأجار.
3: أنا اليوم بحكي لك كمالك، أنا اشتريت شقة بدي أعيد
0: أوكي تأجير. كأجر
3: ما في أقل من 4.5% من قيمتها لا ما بتوفي معي. يعني شقة مثال بضاحية الأمير راشد خلفنا أو قبالنا هون ثمنها 100,000 لا يمكن تؤجر أقل من 4.5 ولا مش معني أروح أشتري شقة ب 100,000 وقيس على عمان الشرقية شقة ثمنها 50,000 إذا ما جابت لي 3,000 دينار بالسنة مش معني أروح أدفع 50,000 وأدفع مسقفات وأدفع يعني استهلاك ديبريشيشن للعقار وشقة ممكن يلتزم فيها
0: شقة أجارها مرتفع. أنت استغربت إنه هالقد أجارها؟
3: أنا لا أنا ما بستغرب لأنه إحنا بنأجر كمان.
0: أغلى أجار قديش بالأردن؟
3: هو بيعتمد على الموقع اولا يعني أوكي. في يعني اذا بدك تحكي بالمواقع
0: البرايم بدابوق
3: يا سيدي بدابوق ما في شقه 200 متر مش اقل من 16,000 15,000
0: بالسنه
3: بالمقابل ما هو دفع حقه 200,000 هذا اليوم اللي بيشتري شقق لغايات الاستثمار هذا المفروض انه مرابحه البنوك وفوائدها تكون مرتفعه عليه اكثر من الشخص اللي بده يشتري سكن لاول
0: ما بده يحكي على المستاجر. هذا
3: يا سيدي ما هو اللي رايح يشتري يدفع 20,000 إيجار خليه يدفع 22,000 معلش هذه معادلة سيدي. أنا اليوم كل واحد وإمكاناته. أنا اليوم عندي إشكالية بفوق أكبر عائق عنا بالأردن، أرهق المواطن وأرهق التاجر هو أو هي فوائد البنوك. ويعني الحل بسيط،
0: رسوم الحكومة
3: جزء من الكلف
0: وارتفاع هامش المطور العقاري
3: لبعض لبعض للبعض هذا البعض
0: اللي بده اياه بيمشيها.
3: لا لا
0: لازم اللي عليه بيوقف.
3: انا انا انا مش يعني بالمناسبه
0: احنا مثلا
3: انا بفزع لهم والله زملائي واصدقائي.
0: يعني هم يربحوا 30% مش مشكله بس الحكومه انتم نكسوا، هم يربحوا 30% مش مشكله بس البنوك
3: هو بدفع ضريبه قاعد هذا المطور.
0: يا زلمه انا بدفعش ضريبه،
3: انت بتدفع. بس احكي لك شغله، انا ما بدافع عن اي مطور عقاري. المفروض
0: يعني المطور العقاري حسب حسبتك اذا بده يروح ياجر بعشر سنين بده يطلع حق الشقه.
3: لا ما في اليوم بالعائد الاستثماري بالاردن اكثر شيء يعني 12 سنه حتى يكون مجدي، كان قبل 15 20 سنه ب 8 سنين يجيب العائد.
0: بس 10
3: ما في 10
0: على حسبتك 10
3: 4% حق 100,000
0: 4.5 5 قلت لسه
3: صار يا سيدي. هلا يا سيدي اعتبرها 10 سنوات. طيب. بس النقطه الاهم اللي انا بدي اوضحها اذا ما كان في تعاون وشراكه حقيقيه بين الحكومه لانقاذ القطاع العقاري وانقاذ الناس اللي
0: بس انا شايف الحكومه ها بدعمتكم
3: دعمت بايش دعمه يعني هي شو انا جاوبك اليوم اقعد مع كل المطورين العقاريين وتجار الاسكان راح يقول لك اول عائق عنا هو موضوع انه الرسوم نقل الملكيه 6%، ليش ما يكون 4%؟
0: ما انت عاكسها علي
3: يا سيدي. ما هو لما يخف لما الدوله تخفف عليه بدها تخففها على المواطن.
0: يا سلامي انت كانك قاعد بتقول 6% هذول انا بخصمهم من حق الشقه.
3: طب خليها تصير 4% بخصم 4%.
0: ما انت بدك ما انت ماخذ 30 الى 35% طب خليها مش ربع خذ 30.
3: طب ماشي انا
0: هاي صارت 1%
3: اللي بيقول 35% و30 اذا في
0: 5% يا سيدي 25%
3: 2%. طب 25% ارجع اقول لك قسمهم على سنتين 12%.
0: يا اخي ليش على سنتين؟
3: كيف ليش على سنتين؟ هذه كلها بدها تدفع. سيدي اليوم بدي اسالك سؤال، انا اليوم لما ادفع ارض قيمتها اليوم كاش 600,000 كمطور عقاري
0: مش بدك تشتغل بهذا الاستثمار؟
3: اه طبعا.
0: طيب بدك تدفع 600,000. طيب. 600,000 هذول قديش بتني قديش بدك قديش بتني يربحن؟ اعطيني 25% عليهم هاي مليون.
3: لا 600,000 مهمة بتوقف عن شراء الأرض، أو هو المطور بده يشتري الأرض ونعم عندها
0: مش مليون؟
3: لا ما في أقل شيء مليون.
0: مليون قديش بده يربح؟
3: بده يربح 150 ل 200,000 بالسنتين.
0: 250,000
3: عفوا من 150 ل 200,000 بالسنتين. قسم ال 100,000
0: يا أخوي يعني ليش أنت بتقول لي سنة وسنتين؟
3: يا سيدي كيف أنا إمتى بده يقبض هو؟
0: يعني أنت المليون هذا بدك تحطهم بالأرض تطلع ثاني يوم؟
3: لا طب هو
0: شو يزرع؟
3: بدي أسألك سؤال
0: يا رجل. القمح القمح لما نروح نقدر بنقعد شهرين بنحرث الارض وبنسمدها
3: هذه كل فت مشروع
0: نبذر ام مضيها بالليل يا مطعم الطير بظلام الليل
3: يا سلام
0: حتى بس اكمل لك حتى نربح بدلم العقير ها العقير 20 ليره بالدلم.
3: انا يا زلمه انا بدي اتفق معاك انه في بعض مطور العقاري ارباحهم مبالغ فيها مش بخلاف. انا اليوم انا مثلا احكي لك عندي امثله جزء كبير من تجار ومطوري الاسكان كلفهم تيجي من وراء او مرابحهم تيجي من ايش؟ شطارتهم اذا بيتفاوضوا مع الصناعية والمقاولين بيحاولوا يحصلوا
0: بالمواد
3: أقل. لا بالمواد هذا بيكون ما بخاف الله
0: ماشي.
3: هذا موضوع انا ما بحلل
0: قرش صناعي
3: الصناعي طبعا
0: صناعي يا سيدي حلال عليه
3: منين بده يجيب ربح لعاد
0: حلال عليه
3: بده ينزل من
0: صناعيين مزبوط
3: صناعية
0: في منهم بالكلف للاسف
3: لا هلا كلف ما عمري سمعت انا مقاول او مطور عقاري جاب واحد مين بده يشتغل بالكلفة
0: لا لا يعني الكلف انا ما اقصد وبدال ما اروح احط بلوك 20 بحط 12
3: لا هذا
0: بدال ما اروح اجيب حجر معاني بحط حجر صناعي او حجر ها
3: يعني بدي اسالك
0: بس صح. اكمل لك بدال ما اروح اكسر الدار على القد والميزان زي ما بتتفضل باكسرها ملاطشه اسارو على اغلب الشقق بتلاقيها موج الحيطان بدال ما اروح اضبط الحيط من فوق بحط له جبسن بورد يلا
3: انا احكي لك
0: صح ولا غلط
3: في جزء من تجار الاسكان للاسف ما بيخاف الله وهل اللي ما بيخاف الله ما بتقدر تحكم عليه مش بس ظاهر البناء وحتى بالكلف الأساسية بس أنا يعني أنا بهالفرصة هاي المناسبة بدي أقترح اقتراح حتى نقدر نخفف ونتعاون إحنا كقطاع خاص ويعني وخبراء عقار ومطورين عقاريين مع الدولة
0: اعملوا مبادرة أنتوا مع تحديد سقف أسعار البيع مثلا أنت هيك عارف بتقول لي يا عمي اللي فرضا ها ابدا بوق البيت حقه 150 متر مثلا حقه 200,000 ماشي قول نحن كمطورين عقاريين زملائك وحتى نوقف مع المواطن وعارفين المواطن شو بيعمل، احنا قررنا تخفيض هامش الربح الى 20% مثلا. تيجي الحكومة بتقول مو هذول اكرم منا، لا، واحنا قررنا تخفيض سعر الضرائب من 20% ل 15%.
3: انا احكي لك
0: والله ما حدا بيسويها،
3: عارف ليش سيدي؟ في
0: كل المواطن، والله الحلقه الابعد
3: بقول لك شغله سيدي، خليني احكي لك شغله. كل قطعه ارض اليوم بعمان او بغير عمان لها سعر وكلفه، كل مطور عقاري
0: ماشي ماشي. انا بقول نوعيه
3: لا انا معك، يجب انه يكون في مبادرات يجب انه يكون مبادرات من القطاع الخاص بتوسيع، خلينا احكي شريحه الناس اللي اقول لك على مستوى التقسيط. بس في ناس تقترح اليوم انه المطور العقاري هو يقسط مباشره بينه وبين الزبون حتى ما يروح الزبون يدفع فوائد. طب اذا المطور اليوم قسط المليون اللي اشتغل فيها وربحه، طب هذا هل هذا بيقدر يطلع بمشروع ثاني؟
0: اسالك سؤال،
3: تفضل.
0: مو في معهم؟
3: اكيد لو مش مافيا ما بتلاقي البزنس. معنى هذا
0: معناته المليون مش على سنتين، بحسبوهاش حسبتك انت قاعد بتحسب، بتخفف عليه، بتخفف.
3: لا ما بخفف.
0: طيب اسالك سؤال،
3: اتفضل.
0: كم نسبه الاردنيين اللي بيشتري شقق وما بيرفع تليفون على صاحب البنايه بيقول له تعال شوف الرطوبه؟
3: الرطوبه موجوده ب
0: نسبتهم، نسبتهم 10% اللي بيحكوش.
3: لا لا انا بتوقع 50% بيحكوا في 50 كرطوبه موجوده عندنا، في خلل،
0: في خلل ببعض المشاريع بيحكوا انه في رطوبه.
3: مش بس رطوبه، ممكن اول سنه بالذات طبيعي جدا، اول سنه بعد ما يسكن الشخص وبيت بيكون
0: او الدار تكون مردوفه وسكن جديد.
3: ايش يعني مردوف؟
0: يعني من هون في بيوت ومن هون في بيوت، وبعدين البلاط تحت. ها بقول لك مو اول سنه،
3: لا لا لا،
0: هذا تلاقي السيراميك حور يا اخوان.
3: يا سيدي هذا الان وين مو غلط اليوم الشخص اللي بده يشتري شقه ويدفع 50 و100 الف يجيب خبير يستشير بمهندس يشيك على صاحب شركه الاسكان.
0: يا زلمه ايش يمنع شقه ب 50 و100 الف ما بنشف ريقه عشان ما يروح يدفع 250 ليره للميه
3: او للمي والكهرباء؟
0: يا سيدي يا طب يعني هو بفكر الاردني شو؟
3: طب اذا احنا مع تفعيل قانون
0: شقه ب 150 متر بتلاقي العلي ب200 ألف فيها لا رعقيل. بتقول لي خلينا نشوف أبو حمدان مقاول. أبو حمدان صباح الخير.
6: صباح الخير أخوي أبو أخوي عامر، وصباح الخير لضيفة.
0: الله يحييك، تفضل أبو حمدان.
6: كان نفسي أني أنا أكون بالحلقة نفسها وأقعد مع ضيفك.
0: يلا هي كأنك معه، تفضل.
3: الله يحييك،
6: كأنك معه. أول إشي هو بقول على هامش الربح تمام، وبقول عن الضرائب، وبقول عن كل شيء. ترى أنا أخذت إسكان واحد بعديها بطلت أشتغل إسكانات. أول إشي أنت يا أخوي عامر كأنك مقاوم، حكيت نص اللي في قلبي، نصه عن بلاط، عن سيراميك، عن تشطيب، عن كل شيء. وبدأ فيدك بشغلة، من أول شقتين، من أول طابق وأرضي وتسوية بطلع حق الإسكان، هاي شغلة. ثالث شغلة هو بقول لك أنه بدنا نحط هامش الربع على سنتين، مظبوط؟ هامش الربع على سنتين، أنت بالسنتين قاعد جنب الأرض جنب الإسكان استنى فيه انباع، ما بتشتغل ولا إشي. هاي ثلاثة. الرابعة ابني يجي بقول لك عن الطوابق الأرضية والطوابق العالية. بتعرف يا أخوي عامر إنه إذا هو بصح له مثلا إسكان من أربع طوابق، لاحظ أنت على كل إسكانات بعمره جنب واد. ليش؟ لأنه بكسب طابق زيادة تحت الأرض، لأنه مسموح له مثلا على سبيل المثال ثلاث طوابق فوق الأرض أو أربع طوابق فوق الأرض مرخص، تحت الأرض هذا مش محسوب يا أخوي عامر.
0: لا
6: فإذا بدي أحكي
0: والله يا أبو حمدان أعطيتني نقاط مختصرة وبدي أعطيه يرد. بقول لك أنا مقاول اشتغلت ووقفت، تفضل جاوب.
3: تمام أجاوبك سيدي،
0: جاوبه هو.
3: الله يحيي أبو اختيار المطور العقاري لقطعة فيها منسوب، هذا بيخفف كلفة على المطور وعلى المشتري. بعدين إذا اليوم بدك تشتري قطعة أرض
0: كيف على المشتري بعدين؟
3: أنا جاوبك بدل ما تقسم قطعة بدل ما تقسم الشقق أو قطعة الأرض على كم شقة، 10 أو 8، أنت بتقسمهم على 14، وهذا رح ينعكس بالبيع والشراء. أنا عندي أمثلة واقع. صديقي لي أنا بعته قطعة أرض، كان شرطه أنه يشتري قطعة فيها منسوب لو شقتين أو شقة. ليش؟ عشان يقدر يبيع. أنت لا تفكر السوق اليوم مريح، والسوق اليوم
0: التسوية اللي بتعملوها معليش إذا ما احنا جايين من
3: لا لا سيدي اعطيني
0: احنا جايين من
3: يا سيدي لا لا يا اخوي هنا معك خالصة. يا اخوي هي حسبة عرب يوم مضى الواحد ما اشتغل
0: تنزلوا يا اخوان على الارض يا هذا الارض اللي تحت اللي هو التسوية البيسمنت هذا الرطوبة بتنخر ونخر الرطوبة صح ولا لا؟ تنخر ونخر. قال شو بيعملوا؟ بحطوا له بهالحاكورة الحديقة، بحطوا له شلال هيك، بيزرعوا له 6-7 وردات و4 بتفوت انت الأردن. ايه والله القعدة هون بعد المغرب يا سلام، بتسكن شهرين، تيجي الشتوية غرفة النوم بتروح تعفن من الرطوبة. الحيط شو بلط الحيط؟
3: طب سيدي لو لو
0: تعرف انه ببلطوا، تعرف انه صاروا يبلطوا الناس الحيطان.
3: ماشي، بس بدي احكي لك شغله اخي عامر، هذا الحكي لا يعمم على مطول.
0: طبعا لا يعمم.
3: عارف ليش؟
0: احسنت احسنت
3: ليش؟
0: طبعا لا يعمم،
3: لانه اغلب التساوي في الاردن مباعه. نعم في جزء من التساوي او البيسمنت في التساوي تحديدا الشقق فيها مشاكل ما في شك، لانه هي عرضه اكثر للاذى. وهذا احنا عشان هيك انا بقول لك واقترحنا انه يجب انه يكون في اولا قانون تصنف فيه او تعليمات تصنف فيه شركات الاسكان الف با جيم، المميز مميز والاقل والاقل، ساعتها المشتري هو يخير.
0: طيب
3: ماشي. هذا واحد. اثنين يعني خلينا
0: بعجالي بعد امرك تفضل.
3: النقطه المهمه ارجع اقول لك، احنا مشكلتنا اليوم انه رغبه المواطن لا زال بده شقه قريبه من شغله، بده شقه اكبر من امكاناته.
0: ما بيطلع لهوش؟
3: لا بيطلع له لما
0: بيطلع لهوش يا زلمه،
3: يكون مرتاح ترتاح له.
0: ما هو المكان القريب ان ما اغناك ريحك يا زلمه.
3: كلها في التمويل. اليوم الدوله اقول لك شغله، انا اقترح مره لاحد المسؤولين، الدوله بتاخذ حوالي 30% ضرائب من البنوك، تمام؟ بعد ما الميزانيه. طيب. ايش يمنع القروض السكنيه لاول مره لكل اردني ما ينحسب عليها 30؟ هلا كل قرض عليه 30%.
0: يلزمهم يعمل يخفضون ضريبه المبيعات وكثر خير ابوهم. هو كل واحد بده الحكومه تخفض له الضريبه.
3: انا بحكي لك على القطاع السكني لاول مره.
0: ليش ما ضريبه المبيعات ما يخففوها؟ مش اهم
3: سيدي؟ احنا سيدي احنا
0: مش معلش مش اهم
3: طبعا.
0: هلا طيب ليش ما يخفضوا ضريبه البترول؟ مش اهم
3: هلا احنا
0: معلش مش ما يخففوا ضريبه الطاقه؟ مش اهم
3: هذه كلها كلف.
0: يعني ليش كل واحد بيروح من الحكومه بده الشيء الذي يعنيه هو فقط؟
3: انا رسالتي الاخيره
0: خفف
3: لمطورين الاسكان وتجار الاسكان بشغلتين.
0: الاولى
3: يخافوا الله
0: يعين عليك،
3: اللي ما بخاف الله بجوده المنشا
0: هاي كويسه هاي. الكل
3: عشان ربنا يبارك له برزقه
0: مش بس سمه. اثنين الكل
3: الشعور بالمسؤوليه المجتمعيه مع الناس
0: يعين عليك،
3: بانهم يعيدوا النظر
0: لهامش الربح
3: للي انا اسميهم يعني عندهم ربح فاحش بهامش الربح. لانه احنا بالنتيجه اذا في
0: مشتري
3: في بزنس له
0: صحيح.
3: وسلامتك،
0: شكرا جزيلا لك استاذ كرم الوان. بس خليك اسمع معي كمان بس بعض الناس شو علقوا.
3: اي والله
0: واحد شو بيقول لك، الله لا يسامحهم والله شكتي الجدران تقول فيها حب شباب. الله لا حول ولا قوة.
3: محصبة
0: أستاذ عامر، لما تكون الشقة أو الأرضي اللي يتحدث عنها 600,000 سيدي العزيز، بتكون الشقة عنده بتنباع 270,000-300,000 دينار أردني. لا تشتري أي شقة بعد زيارة واحدة فقط، زورها مرة صباحا ومرة مساء، ويفضل بعدها طول المطر إذا أمكن، لأن مشاكل الطوبة والتسريب تكون أوضح. صحيح، بالتكشف هندسي مزبوط.
3: صحيح.
0: تكلفة إصدار رخص البناء مرتفعة جدا. أبو محمد، البناء في إربد مثلا 7 شهور بتكون جاهزة، يعني مش حسنتين 7 شهور
3: هذا بتحاسب زعيم.
0: ماشي. والله يا أخوي يا عامر، اشتريت شقة بعد سنتين، السيراميك نفخ لفوق، يشهد الله جبت بليط بس كسر السيراميك، بده يركب غيره، لقينا الرصفة تحت السيراميك عبارة عن علب بيبسي وأكياس بلاستيك. هذا والله ما بيخاف الله، وهذا لا تعمم الله. ولا غيرت غير السيراميك كامل كله.
3: صحيح، مخافة الله لازم تكون موجودة، والهامش ربح يعاد.
0: والله العظيم صاروا يبلطوا الجدران، الله المستعان. شكرا مجددا
3: للأستاذ
0: كرم علوان. شكرا
3: يا مرحبا.
0: بعد الموجز ألتقيكم.

في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.

0: ليش تختار تحرر مع جوجو؟ 5 دنانير رصيد مجاني عند التسجيل، أقل عمولة في المملكة، دعم فني على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، مسابقات وحوافز مستمرة، صافي دخل أعلى، عداد انتظار، عداد أزمات، عداد السعر والوقت والمسافة المقطوعة. بادر بالتحرير معنا. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500. جوجو، التطبيق الوطني المرخص لنقل الركاب في المملكة.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.
2: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
3: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. الأردن يعرب عن تضامنه مع إسبانيا وفرنسا وإيطاليا إثر حرائق اجتاحت مناطق عدة. انطلاق فعاليات مهرجان عمان السينمائي الدولي بمشاركة نخبة من الفنانين. وزير الخارجية الإيراني يقول إن الهجوم الأوكراني على سفينة إيرانية لن يمر دون رد. مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي يوافق على إنشاء مجلس السلام في غزة والبدء من رفح. الأمين العام للأمم المتحدة يدعو إلى رفع فوري وكامل للعقوبات عن سوريا. السلطات في الكونغو تقول إنه تم تسجيل 1000 إصابة جديدة بفيروس إيبولا خلال 10 أيام.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: اكتشف تجربة القيادة الكهربائية مع زيكر. ابتكار، أداء، قوة وأناقة مع ضمان يمنحك راحة أكبر. البستنجي جروب، الوكيل الرسمي لسيارات زيكر في الأردن. مستقبلك قيادتك. زيكر.

0: مراكب للسياحة والسفر، السويفية، خلدة، الجاردنز، جبل الحسين، مرج الحمام وأربد. اتصل الآن واحجز مقعدك بأقل الأسعار. 06-581-45-45.
1: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن. حمله الآن.
2: حميد، مبين عليك كثير مبسوط اليوم.
3: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
2: الحكي هذا كثير حلو. شركة وضوح؟
3: ها.
2: يا سيدي مبروك.
3: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية، وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
2: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
3: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
2: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
3: 100%، حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
4: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
5: الآن بلأ لهشم اللعب.
0: تطبيق يوالت، قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت، قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
6: جوجو أصبحت مرخصة رسميا. الآن نعلن عن بدء استقبال الكباتن المرخصين للتحرير معنا. دخل أعلى، رحلات أكثر، زيد دخلك وانطلق مع التطبيق الوطني المرخص. فرصتك تبدأ الآن، لا تنتظر وابدأ رحلاتك. جوجو، سارع بالتحرير الآن. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500.
7: بموسم الحماس والمباريات، الألوان بتختلف والفرق بتتنافس، وكل واحد بيشجع فريقه، بس اللمة الوحدة، الجمعة، ما بتكمل إلا بالطعم الأصيل اللي الكل بيتفق عليه. الغزلين، الجود اللي بترافق كل هجمة وكل فرحة. الغزلين، كاسة تجمع العالم.

برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير. تتجدد بين الحين والآخر تحذيرات البنك المركزي الأردني من مخاطر تداول الأوراق النقدية المزيفة، وذلك بعد شكاوى من مواطنين حول رصد أوراق نقدية مزورة لا سيما من فئة 10 دنانير. بحسب البنك المركزي فإن الأوراق المزيفة المضبوطة تكون في الغالب عبارة عن نسخ مصورة ولا تعتمد على تقنيات طباعة النقد المعتمدة، ويمكن تمييزها بسهولة من خلال غياب عدد من العلامات الأمنية الموجودة في العملة الأصلية. للحديث أكثر معنا عبر الهاتف ريم الفايز، المدير التنفيذي لدائرة إصدار النقد في البنك المركزي. صباح الخير.
1: صباح الخير أخ عامر. صباح الخير للمستمعين الكرام. وانت بخير.
0: ممكن نعرف شو طبيعة الشكاوى اللي وردت للبنك المركزي حول تزوير بعض الأوراق النقدية المزيفة؟
1: والله أخ عامر إحنا ما وصلتنا شكوى للبنك المركزي مباشرة، بس إحنا شفنا الفيديو اللي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي.
0: أها.
1: الشخص اللي مصور أوراق نقدية وكان يحكي بالفيديو إن هي أوراق نقدية مزيفة.
0: أه.
1: طبعاً مثل ما تفضلت ببداية الحديث حضرتك، هي أوراق هي عبارة عن أوراق مصورة تصوير، لم يتم تصويرها باستخدام أي تقنيات من التقنيات المستعملة في طباعة النقد.
0: أه. بس الآلات التصوير اللي هي مش الآلات التصوير اللي إحنا بنعلم اللي بنعرفها مزبوط؟
1: لا آلات التصوير العادية المكتبية.
0: آلات تصوير مكتبية.
1: آلات تصوير مكتبية، يعني لو الشخص بس بشوية انتباه يقدر يعرف إنه هاي ورقة مصورة ما فيها أي علامة أمنية.
0: طيب كيف ممكن أنا أطلع على أعرف إذا كانت هذه مزورة أو لا؟ هل هناك يعني شيء ممكن أتأكد منه؟
1: طبعا أكيد.
0: أول
1: إشي طبعا الورقة النقد هي ورقة مصنوعة من القطن مش ورق عادي. أول إشي لازم يعتمد عليه المواطن اللي هو ملمس الورقة. ملمسها عبارة عن ملمس قطني مش ورقة مصورة تصوير عادي. في أيضا علامات أمنية إحنا دائما ننشرها ونحب إن المواطنين ينتبهوا إلها، ما تحتاج أي آلات إنك تكتشفها، إما بالنظر أو باللمس.
0: مثل
1: في العلامات مثل بالنظر مثلا، في إن الخيط الأمني الموجود على كافة الأوراق النقدية هذا الخيط هو ثلاثي الأبعاد، يعني لما تحرك الورقة النقدية راح تشوف فيه تأثير حركي. بينما الورقة المصورة هو عبارة عن خيط مصور تصوير، يعني لو حركتها ما راح تشوف أي تأثير.
0: ممتاز.
1: في أيضا علامات اللي هي تعتمد على التأثيرات البصرية، الأحبار يختلف لون الحبر، بس تحرك الورق يمين أو شمال أو من أعلى لتحت راح تلاحظ في تغيير باللون. في أيضا العلامة المائية اللي هي الكامنة الموجودة على شمال الورقة، وهي هي صورة مائية لنفس الصورة اللي يحملها وجه الورقة. بس الشخص يعرضها لمصدر ضوئي رح يشوف هاي العلامة المائية. بالإضافة طبعا أكيد في علامات أمنية يمكن الواحد يتأكد منها باستخدام أجهزة بسيطة، لكن إحنا نحكي عن المواطن العادي.
0: أيوة صحيح.
1: يعتمد دائما على الملمس الورقة، ملمس الورقة النقدية هي ملمس قطني مش ورقة تصوير عادية،
0: ويتأكد على الخيط الأمني والأحبار
1: نعم يتأكد على الخيط الأمني على الأحبار. أيضا كمان في كمان الطباعة البارزة، الورقة النقدية الحقيقية فيها بروز بالطباعة. مثلا وين كلمة الفئة، فئة 50 دينار أو ورقة نقد صادرة أو البنك المركزي، يتلمسها رح يلاحظ في بروز. ليش؟ إنه هاي تقنيات، هاي مش تصوير عادي.
0: وما بيقدروا يزوروها؟
1: لا مستحيل، يعني الورقة النقدية بالعلامات الأمنية الموجودة صعب جدا تقليدها إلا باستخدام نفس التقنيات الطباعة. وأخ عامر عشان يعني أوضح للجمهور إنه في بعض هاي العلامات أصلاً تتضمن بمرحلة تصنيع القطن الورق، مثل العلامة المائية والخيط، هاي تكون أصلاً بمرحلة تصنيع الورق، يعني ما مش بالمراحل الطباعة اللاحقة، فهاي مستحيل أي آلة طباعة أو أي آلة تصوير تجيبها.
0: طيب أنا بدأ اليوم، هل هناك اليوم أنا مسكت ورقة مزيفة شو ممكن أعمله؟ أبلغ البنك المركزي؟
1: احنا دائما ندعي المواطنين اما يراجع البنك المركزي او احد فروعه او حتى البنك التجاري اللي هو يتعامل معه. البنك التجاري اللي يتعامل معه بامكانه يتحقق له منها ويتاكد له اذا انها حقيقيه او مزيفه.
0: طيب.
1: اذا كانت مزيفه طبعا لازم يسلمها اما لبنكه التجاري، وبالنهايه البنك التجاري يسلمها لنا للبنك المركزي.
0: طيب.
1: او اذا يحب يراجعنا احنا او احد الفروع.
0: بتعرض لمساءله قانونيه اذا حاولت تمريرها استاذ ريم؟
1: هو إذا كان الشخص عارف أنها مزيفة ومررها أكيد، لأنه إحنا في تعاون بيننا مشترك بيننا وبين مديرية الأمن العام ممثلة بإدارة مكافحة المخدرات. نزودهم بتقارير بشكل يعني أول بأول بأي معلومات تصلنا عن أي أوراق نقدية مزيفة.
0: طيب أخطأ تفضل.
1: الشخص اللي توصل نقد ورقة نقد مزيفة ويجي يسلمها بالبنك المركزي أو البنك التجاري أكيد ما رح يصير عليه مسائلة قانونية، بالعكس هو يساعدنا ويساعد الجهات الأمنية المختصة أنه نوصل للمصدر.
0: طب أستاذ ريم، في أخطاء شائعة بقع فيها المواطنين أو التجار تجعله أكثر عرضة للاستلام عملة مزيفة؟
1: هي الأخطاء الشائعة أنه الناس ما تنتبه للأسف. يعني الناس ما تنتبه نهائيا، هي بس شوية انتباه الإنسان رح يميز أنه هاي ورقة، يعني ورقة مصورة، لو تمسكها بإيدك رح تميز أنها مش ورقة نقد حقيقية. بالنسبة للتجار، إحنا دائما ندعي التجار، تعرف لأن التجار يتعاملوا بمبالغ،
0: صحيح،
1: يستخدموا الأجهزة المكتبية البسيطة مثل الجهاز الأشعة فوق البنفسجية، لأنه هاي الأجهزة البسيطة هي مش مكلفة أبدا، بإمكانه يعرف كمان العلامات الأمنية اللي هو المستوى الآخر من العلامات الأمنية،
0: صحيح،
1: اللي ما تظهر إلا تحت الأشعة فوق البنفسجية.
0: طب أستاذ ريم، اليوم إذا بتلاحظي إنه زادت عمليات طرق الدفع الإلكتروني، هل انخفضت العملة الورقية عن السابق في السوق؟
1: هو حجم النقد المصدر ما ارتفع، لم يقل، على الرغم من انه في ارتفاع
0: استخدام
1: اللي هو استخدام الدفع الالكتروني، لكن لا، حجم النقد المصدر ما زال بارتفاع.
0: شكرا جزيلا لمديره التنفيذيه لاداره اصدار النقد في البنك المركزي استاذه ريمل الفاي. شكرا جزيلا.

0: أسعد الله صباحكم من جديد وأبدأ باستقبال اتصالاتكم ومتابعتكم. مؤيد صباح الخير.
1: صباح الورد لبيك على أبو محمد.
0: هلا يا أخوي
1: الله يطولنا وعمرك
0: يا رب. يحفظك. تفضل يا مؤيد.
1: الله يزيد فضلك يا رب. أنا سكان إربد. عندي والد داخل مستشفى الملك عبد الله له 4 سنوات الله وكيلك من 20/9/2022.
0: من 20/9/2022. الله يا رب يشافي لك ويعافيك. 4 سنوات بالمستشفى؟
1: والله إنه 4 سنوات.
0: قديش عمره؟
1: عمره 4.5. دخل هو عمره 7 شهور.
0: لا حول ولا قوة. طيب شو مشكلته؟
1: مشكلته ضمور عضلات الشوكي.
0: ضمور عضلات الشوكي. طيب
1: إله علاج بالخارج. قاعد بركب له والله إلي 2 سنين ما حدا مساعدني ولا حدا قايل لي كيف حالك. قدمت للديوان ما حدا رد لي خبر. قدمت لوزارة الصحة. وزارة الصحة قدموها للتأمين الصحي اللي بتلاعل عليه.
0: طيب ما في علاج بالأردن لضمور عضلات الشوكي؟
1: الشوكي نعم. أنا توصلت مع هداسة، مستشفى هداسة، وتوصلت مع مستشفى سيدرة بالإمارات. قالوا العلاج موجود وفي أطفال هنا في الأردن تصفروا عن طريق الديوان تعالجوا.
0: طيب خليك معي. معي الدكتور عباس القطاون، هو رئيس اختصاص الأمراض الباطنية في وزارة الصحة. صباح الخير دكتور.
2: صباح الخير لكم وللمشاهدين الكرام.
0: الله يحييك يا دكتور. يا أخي أخونا مؤيد له ابن عمره 4 سنين ونص.
2: نعم.
0: بتعرف قصته إذا سمعتها. صار له 4 سنوات بالمستشفى، يعني الولد عمره 7 شهور بعدين راح على المستشفى وبعده بالمستشفى يعني.
2: نعم عنده مرض ضمور العضلات الشوكية الأمأسية.
0: نعم.
2: طب هو يعني أنا بس أول شيء الله يشافيه.
0: اللهم آمين. اللهم آمين.
2: ويحفظه. أول شيء المرض هو مرض وراثي. عصبي عضلي يؤثر هو على الخلايا العصبية الحركية المسؤولة عن حركات العضلات. يعني هو أكيد الأخ الكريم بس بعرف هو لا يؤثر على القدرات العقلية والذكاء لدى الطفل.
0: نعم.
2: يعني هي هاي يعني مثل ما بحكوها قساوة، يعني المرض قساوته تكمن

0: انه الطفل بكون مدرك وعنده بيعرف يحكي وبيعرف
1: طبيعي يعبر، طبيعي آه.
0: لكن انه لا يستطيع مساعدته نفسه على الحركة. العلاج هو بس انا بدي اذكر
1: تفضل.
0: احنا طبعا معالي وزير الصحة بدعم من مباشر من وزارة الصحة تم تشكيل لجنة لوضع آلية بروتوكول صرف مرض ضمور العضلات الشوكي اللي هو يعني بإعاز من معالي وزير الصحة مشكور.
1: يعني راح يصير في عنا علاج له؟ آه.
0: نعم سيدي، تم تشكيل لجنة لوضع بروتوكول العلاج، لأنه العلاج توفر في الأردن حاليا، العلاج
1: توفر
0: موجود
1: الحمد لله
0: في الأردن وتم تسجيله في مؤسسة العامل الغذاء والدواء.
1: ممتاز.
0: وهو الآن موجود في الأردن، ولكن إحنا قاعدين ندرس آلية بروتوكول صرفه، كيف إنه رح ينصرف للأطفال، متى بنصرف، متى ممكن يساعدهم، ممكن ما يساعد، في أي مرحلة جرعة. فالدواء صديقي الآن الحمد لله تم توفيره.
1: طب دكتور متى من الممكن تبدأوا فيه؟ يعني إن شاء الله متى ممكن اللجنة تنتهي من اجتماعاتها وعمل البروتوكول الخاص؟
0: نعم سيدي عامر، احنا كونه الاخ انا يعني حكى معي تواصلوا معي امبارح بإعاز من عطوفة مديرة التأمين الصحي الدكتورة علا مسعفة، تم تشكيل لجنة طارئة اليوم حتى نقرر صرف الدواء للطفل هذا في
1: الله يكرمكم يعني الله يكرمكم،
0: ما انه يصير بروتوكول او يكون
1: الله يكرمكم الله يكرمكم
0: مدة تعيق علاجه يعني.
1: جزاك الله خير، جزاك الله خير.
0: احنا انا بدي التقي انا وياه بالتامين الصحي بدائرة التامين الصحي زي ما اتفقنا والان راح يتم تشكيل لجنه لصرف العلاج. العلاج الان الحمد لله مسجل لدى المؤسس العام للغذاء والدواء
1: الحمد لله الحمد لله
0: وموجود وفي عليه يعني
1: تؤجروا يا دكتور الله يكرمكم والله يبارك فيك
0: وبالإمارات
1: والله
0: الآن متوفر الآن في وزارة الصحة
1: الحمد لله رب العالمين
0: الحمد لله.
1: هاي بالنسبة لمؤيد إن شاء الله يا مؤيد إنه بتشوف ابنك مشافة معافى يا رب، وهاي بدهم يعملوا لك لجنة مستعجلة عشانك يا مؤيد. والله يشافي وعافية يا رب. الله يشافي وعافية يا مؤيد. شكرا.
0: مشاعرين بالمعاناة
1: صحيح. شكرا يا شكرا مؤيد.
0: نعم.
1: دكتور معلش حالي أخ ثاني البارح كان معنا أخونا شكري.
0: نعم.
1: طيب شو بالنسبة لأخونا شكري؟
0: أخونا شكري طفلته ملك الله يشفيها تعاني من مرض اسمه المرض ويجنر. مرض ويجنر هو مرض يعني بصيب الشعيرات الدموية بيؤدي إلى إتلاف الأنسجة، لأنه هي مرض مناعي الجسم بصير يهاجم الشعيرات الدموية وبصير يعني يرفض الأنسجة الموجودة حوالين الشعيرات الدموية. بالنسبة للمريضة، المريضة يعني للأسف أنا تواصلت مع طبيبتها الدكتورة فاطمة ربابعة عبابني آسف أشارت أنه العلاج تم صرف جميع العلاج الموجود في العالم من البروتوكولات تم اعطائها للطفلة.
1: نعم.
0: يعني لكن في دواء اسمه احنا بنسميه اوف ليبل. يعني كيف اوف ليبل؟ هو مش مقرر للحالة هاي، يعني غير مذكور بالليبل تبعت
1: المرض.
0: الدواء المرض، لكن هو اجتهاد من الطبيبة ومن خلال طبعا هي بحثها وخلال دراسات، وانا تواصلت معها خلال يعني مكالمتها او اتصالها مع اشخاص خارج البلد، فأشادوا بدواء ممكن نستخدمه، هو يستخدم لأمراض مناعية ثانية لكن إنه الدواء هذا إذا استخدمناه للطفلة ممكن يساعدها، يعني زي فرصة يعني نعطيها فرصة إن شاء الله أنها تكون
1: يا رب
0: فرصة
1: يا رب
0: لها.
1: يا رب يا رب.
0: أنا برضو عطوفة مديرة التأمين الصحي الدكتور علا يعني تم الاتفاق معها لصرف الدواء اليوم للطفلة حتى لو إنه أوف ليبل، انه نشكل لجنه. نعم
1: الله
0: نعم
1: يجزيك
0: نشكل لجنه ونتم صرفه للطفلتين يعني مثل ما بحكي.
1: الله
0: يجزيك ان شاء الله ربنا يشافيهم
1: اللهم
0: يعني
1: امين
0: يكون نعم سيدي انه يكون سبب في شفائهم.
1: شكرا شكرا يا اخوي. شكرا يا دكتور عباس. شكرا شكرا شكرا دكتور عباس.
0: الله يصبحك بالخير.
1: الله يصبحك بالنور دكتور عباس. الله يجزيك الخير اخوي شكري.
2: نعم سيدي.
1: اليوم بدهم يصرفوا له الدواء ان شاء الله.
2: يا رب.
1: أيوة وما ذلك على الله بعزيز. تذكر هذه الآية دائما. وما ذلك على الله بعزيز. إن شاء الله تشوف غيك وتمتحن توجيهي وتجيب علامة كويسة وتعزمنا يا شكري. مش ما تحليناش
2: والله والله انت على الله
1: يحسك.
2: والله ما في والله طالع ما في فيش مجال ما تقدرش مي لا تقف ولا
1: يا زلم ان شاء الله ما حد دوا ان شاء الله الله بيشافيها وبيعافيها. قول يا رب
2: يا رب
1: ايوه قول يا رب الحمد لله دائما دائما
2: والله يا والله يا استاذ عامر انه صار معي ضغط وسكر يعني من سنه وجاي كمان
1: الحمد لله قول الحمد لله ايوه
2: الحمد لله
1: الحمد لله الحمد لله ما هو مش بيدك
2: بيجيدك
1: الله المستعان يا شكري الله وان شاء الله تشوفها سالمه غانمه راضيه مرضيه يا رب العالمين الله يحييك يا اخوي شكري

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يو والت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير، للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
3: وحميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
4: طالع اسمي بالتوب برفورمرز بالشغل.
3: الحكي هذا كثير حلو، شركة وضوح؟
4: ها.
3: يا سيدي مبروك.
4: الله يبارك فيك، والله الشغل فيه منافسة قوية، وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
3: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
4: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
3: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
4: 100% حاس حالي عارف طريقي، والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
5: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.
0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم.
6: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس،
0: بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يو والت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخير.

0: أسعد الله صباحكم مجددا. ومعي محمود. صباح الخير يا أخوي.
1: صباح الخير سيدي. الله يعطيك العافية.
0: هلا يا أخوي محمود تفضل.
1: بتمنى يتسع صدرك لي بعد إذنك
0: سيدي. طبعا أنا يا سيدي تفضل.
1: أنا بدي أحكي لك عن مشكلة عندي في البناء. عمر البناء عندي في بالبيت تقريبا من 5 إلى 6 سنوات. من أول سنتين بلش يصير في عنا يبين مشاكل تشققات رطوبة، مشاكل بالصرف الصحي، مشاكل بالكهرباء، مشاكل في المصاعد. طبعا أنا بحكي باسم تقريبا 12 مالك، 12 ساكن شقة مش لحالي يعني. زودناكم بصور، زودناكم فيديوهات، زودتكم بنفس الوقت بنص شكوى.
0: أعطوني الصور.
1: قدمناه لمحافظة إربد.
0: طيب
1: محافظة إربد شكلت لجنة، بهذا الحكي طبعا من شهر 2، شكلت لجنة من وزارة الأشغال وإجوا 3 مهندسين وكشفوا على البيت وانصدموا من اللي شافوه، قالوا هذا الحكي ما بنسكت عليه، وكتبوا تقريرهم ورجعوا للمحافظة. المحافظة لعدم الاختصاص أولونا لمتصرفية بنع بيتكم وإحنا سكان منطقة إيدون.
0: طيب
1: راجعت المتصرف من شهر 2 للحظة اللي بحكي معك فيها هاي ما يقارب 4 إلى 5 مرات، غير الاتصالات الهاتفية اللي بيني وبينه وغير المسجات اللي كنت أبعث.
0: محمود بس خليك معي، أنت اشتريت الشقة صح؟
1: نعم اشترينا شقة.
0: طيب نول سنتين بلش فيها تشققات ورطوبة.
1: نعم.
0: طيب هل التشققات والرطوبة هاي يعني خطيرة تصل إلى حد ممكن لقد أنا بشوف يعني بين الحجر في تشققات وتشققات كبيرة؟
1: سيدي صلي على النبي
0: عليه الصلاة والسلام.
1: أنا عندك
0: هاي الصور طالعات الآن يعني اللي
1: تمام. إذا أنك شايف الصورة
0: شايفة
1: المحاذي لمدخل الكراج تبع العمرة نفسها، أنا تشكت أرضية، هذا الصور محاذي لمدخل العمارة. علمك سيارات بتفوت وبتطلع، سيارات فيها أطفال فيها نساء فيها رجال بفوتوا، سيارات فايتة طالعة بأي لحظة، ممكن من ارتجاج السيارة واهتزازها وهي فايتة طالعة ممكن السور يقع سيارة من السيارات.
0: طيب اللجان اللجنة اللي اجت عليك وقالوا لك شو قالوا؟ قالوا انها لا قدر الله انها ممكن تكون خطرة؟
1: لا طبعا قالوا لازم تتصوب اوضاع هذا الموضوع لانه السور مفصول عن جسم العمارة. مش مشرك يعني بالعربي، مش مشرك. حكينا مع
0: طيب خليك معي الدكتور علي الحوامدي متصرف لواء بن عبيد. اسعد الله صباحك علي بيك.
2: صباح الخير يا مرحبا.
0: طمنا عنك شو اخبارك؟
2: يسعد صباحك يا مرحبا.
0: الله يحييك. في اخونا محمود في بيته هي شقق 12 شقه تقريبا على العماره يعني حسب الصور وحسب اللجنه اللي جايته يعني البيت في خطر على السكان وعلى غير السكان. اليوم الموضوع هل هو بالمتصرفية أم هو الموضوع بالإسكان مديرية الإسكان بالأشغال؟
2: الله يسعد صباحك
0: وصباحك
2: صباح جميع أخواننا المستمعين لهذه الإذاعة اللي دائما بتتابع شؤون المواطنين واحتياجاتهم.
0: الله يحيي.
2: نحيي أخواننا سكان العمارة اللي هي يحيى 39 إذا أخونا يسمعنا. ها
1: نعم صحيح، بس بدناش نذكر اسماء بلاش بكره.
2: بناية يحيى 39 قفر العوادين.
0: نعم
1: صحيح سيدي،
2: لانه انا لما حكيت معه الصبح طلعنا ملفه في هذا شركه عاطف رسمي، بالفعل في اكثر من شكوى على هذه الشركه.
0: نعم.
2: وطلعت في عماره ثانيه هذيك ميرال، طلعنا ملفها وانها هذا ماشيه بمراحله كثير، بس هاي لا هذه 39 وبالفعل هو في تقرير لجنة هندسية هذه مبدئية من قبل اللجنة الهندسية اللي بالمحافظة لتحديد عوامل الخطورة ومدى خطورة على سكان العمارة.
0: نعم.
2: وجاءت توصيات يعني هي المبدئية بعمل الصيانة اللازم لأرضيات التهوية وعمل تثمينة حول البناية ومعالجة الرطوبة والتأكد من توصيلات الخطوط الصرف الصحي وإعادة تثبيت الحجر عند مداخل الكراج. وكان في تنسيب انه موضوع تصريف مياه الامطار وعمل صيانه لازمه لهذه البنايه. احنا اخونا المواطن احد سكان العماره الجزء اللي معنا.
0: نعم.
2: هو مر عندي هون بالمتصرفيه.
0: مريت على المتصرفيه محمود؟
1: نعم نعم، جيت على علي بيك الحوامده مرتين.
2: أهلا على اساس هاي معك على الحوامده.
1: نعم نعم ما علي بيك الحوامده.
2: تعرف اخي العزيز هذا الموضوع يعني هذه المباني تدخل ضمن كودات البناء الوطني وطبعا القانون هذه المباني اللي في مسؤولية عشرية على أصحاب شركات الإسكان.
0: صحيح.
2: ودورنا احنا يختصر في موضوع الحفاظ على سلامة المواطنين ومدى يعني مدى ما يشكلهم من خطورة على حياتهم.
0: نعم.
2: طبعا هذه التوصيات هي مبدئية. في توصيات انه لازم يكون في تقرير هندسي من المكتب الاستشاري يحدد بالفعل عوامل الخطورة، عساس انه هذول سكان العمارة لما يلجؤوا للمحكمة طبعا تعويض بدل فوات المنفعة وبدل العطر والضرر اللي يلحق باخواننا المواطنين.
0: نعم.
2: من خلال شرائهم لهذه الشقق واللي تبين لاحقا انه فيها عيوب انشائية، هذا يعني يلزم انه تقرير هندسي استشاري ويلجأوا للمحكمة. موضوع
0: يعني يعني يعني على وزارة الأشغال دكتور بتم يروحوا؟
2: لا مش وزارة الأشغال. هسه يقدر يجيبوا تقرير هندسي من مكتب استشاري هندسي متخصص وياخذ كورات من المبنى أساس لما يطلبوا من المحكمة كشف مستعجل. هو المحكمة يعني بالقانون تلزم صاحب الإسكان من خلال مسؤوليته العشرية زي ما طيب. فهمت من أخونا المواطن أنه هذا المبنى ما زال تحت المسؤولية العشرية للمقاول تحت أعمال الصيانة، يعني هذا تجبره وأي عطل وضرر يلحق على أخوان المواطنين تلزمه. طبعا القضاء أفرض،
0: وهو أنا معك علي بيك، أنا معك بس أنا
2: يعني أفرض قاضي متخصص اسمه قاضي الأمور المستعجلة.
0: ماشي بس علي
2: إذا في خطر
0: هذا السؤال
2: حاكم إداري،
0: ما هو إذا في خطر ما هو بعث للحاكم الإداري بيقول لك لعدم التخصص.
2: إذا خطر سيدي يعني أنا دوري أول شيء حافظ على أرواحهم، إذا أنا عندي التقرير اللي بين إيدي ما بيقول لي إنه يجب إخلاء المبنى. ها؟ لو في تقرير أنا
0: يعني أنت التقرير
2: يصير دوري قبل المحكمة.
0: أوكي
2: على أرواحهم.
0: مفهوم.
2: أما موضوع بدل عطل وضرر بدل
0: مفهوم
2: عيوب إنشائية هاي بتحددها المحكمة من خلال كشف المستعجل والتقارير.
0: مفهوم.
1: بقول لك مداخلة بسيطة بعد إذنكم.
0: محمود راح أدخلك، بس هو الدكتور علي واضح بقول لك لو كان في خطر وإخلاء بتكون مسؤوليتي. لكن
1: بالضبط أنا بقول لك عندي
2: أي تكاليف يعني يتحملوها من خلال إنهم طلعوا من هالمبنى واستأجروا، حال إنه ثبات المسؤولية على صاحب الإسكان كل العطل والضرر وبدل الفوات المنفعه اللي كبدوها يتحملها صاحب الاسكان. وانا معهم مع اخوان المواطنين.
0: مفهوم.
1: انا معك وانت معنا انا عارف، بس مداخله بس
0: اتفضل يا محمود.
1: عندي سور تقريبا 12 متر محاذي لكراج البنايه اللي بيدخل فيه كراج التسويه.
0: اوكي.
1: هذا السور مفصول عن جسم العماره، هذا السور باي لحظه
0: طيب محمود
1: اذا وقع سياره مين يتحمل المسؤوليه؟
2: انا صاحب الشقه. بعد 17/2 يعني من تاريخ الكشف الأولي اللي بالمحافظة، هل إنه صار في تطورات على أعمال الجسم لله؟
1: نعم صار فاتح معي تقريبا من وقتها لهسه بيجي 2 سم 3 سم. إجا المقاول يصلح الإشي، راح جاب رول بلاك وثبت الحجر وكحله ووداله الصور قال لكم أنا عالجتها.
2: لا سيد العزيز يعني التقرير واضح أنه كثير من المواطنين لما يجي صاحب الإسكان طيب. بده يعمل صيانة ما بيقبلوه يعمل صيانة روتينية، بده صيانة تحت إشراف هندسي، لأنه تعرف تبعين الإسكانات الآن بدهم إيش بيغطوا العيوب هاي لحين ما يفوت المنفع على المواطن.
0: طيب
2: وتتعدي العشر سنوات وبالتالي
0: علي بيك بس خليك معي محمود. أنا بدي أشكر علي بيك الحوامدي مصدر جواب عبيد دكتور علي بيك، شكرا لأنه دوره واضح. بس محمود خليك معي لأنه احنا في عنا مديرية إسكان يا محمود ولا صح ولا لا؟ الزلمة محمود خليك معي، احنا خلينا نروح على التخصصية. قال لك أنا لو إجاني كتاب وفي خطر وفي بقول لك لازم إنه هاي إخلاء أنا بخلي.
1: أنا ما بحكي على إخلاء، أنا بس سؤالي بسيط
0: قديش بس خليك معي محمود. أنا
1: ماشي سيدي معك
0: وحياتك يا محمود بإذن واحد أحد إني غير أجيب لك حقك. شو بدك أكثر من هيك؟
1: لا شو عشان ما فيك
0: بدك بدنا نجيب لحقك. شباب مديرية الإسكان جاوبوا ولا لا؟ إذا جاوبوا جاوب، ما جاوبوش مش مشكلة، بخليها لبكرة عادي.
1: أنا معك بأي وقت.
0: خلص خليها لبكرة
1: ما في مشكلة.
0: شكرا يا محمود.
1: بس شغلة بسيطة حاب أحكي لك.
0: احكي.
1: أنا اليوم السور ضمن مساحتي، أنا ضمن مساحة شقتي أنا. هذا السور إذا وقع على سيارة أو وقع على طفل مين بيتحمل المسؤولية؟ أنا
0: حقك، هذا سؤال مشروع.
1: بس انا هذا اللي بيهمني
0: يعني في واحد هسه بعث لي على اليوتيوب على قصتك بقول لي ليش ما بنعمل تأمين عيوب مخفية؟ اجباري يكون.
1: الله يا سيدي الله
0: خليها عليه محمود، لا تشيل هم. بكره باذن الله سعب انسق مع مديريه الاسكان، ببعث لهم الصور، بنبعث لهم التقارير عشان يروحوا اذا بيقدروا يروحوا اليوم يشوفوا
1: انا جاهز باي لحظه بدهم يشوفوا، اعتبرني مجاز لحد ما تنحل المشكله، انا جاهز ما عنديش مشكله.
0: راح يكون صار يا سيدي صار. تكرم يا محمود، خليك معنا. هلا يا محمود، هلا يا اخوي، ان شاء الله تضلك امن ببيتك يا رب العالمين، بلدك يا رب يا رب يا رب. هلا يا اخوي، هلا والله يا شباب. ودوا موضوع محمود على الاشغال الان على مديريه الاسكان اللي بربد، خليهم يروحوا يكشفوا على داره ويعرفوا القصه كلها وبكره يرنوا علينا، ما فيها شيء، اعطوهم مجال. ابو موسى صباح الخير يا ابو موسى. ابو موسى
3: الو.
0: هلا يا ابو موسى، تفضل يا اخي.
3: الله صبحك بالخير استاذ عامر.
0: صبحك وربحك. هلا خيو،
3: يسعدني بشرفني اول شيء اسمع صوتك.
0: انا اللي بتشرف، انا اللي بتشرف يا اخوي. ولو
3: يسعدك استاذ عامر. احنا سكن كريم، العيش كريم، اللي احنا الزرقاء، مشروع جبل طارق.
0: انتوا صار 15 سنة صح؟ معكوش قواشين
3: سيدي. تواصلنا احنا مع حضرتك قبل.
0: صحيح، وتواصلنا مع الاسكان، مديرية الاسكان، مزبوط؟
3: صحيح، كلامك صحيح. استاذ عامر، احنا المشكلة هاي من واجهة تقريبا من 15 سنة. يعني انا السؤال اللي حاب انت حضرتك تطرحه للمسؤولين اللي بشكل عام لمؤسسة الاسكان والتطوير الحضري،
0: ما هو؟
3: يعني هل يعقل 480 شقة، 480 عائلة، يعني هل يعقل 15 سنة دافعين كل رسومها ومستحقاتها ما معهم قوشين؟ لأنه والله أستاذ عامر المشكلة حاجة. المشكلة اللي إحنا بنواجهها، الناس اتضررت كثير، في ناس عندها حصر إرث، في ناس بدها تبيع، في ناس يعني مشكلة ما بعدها مشكلة. وغيرك أستاذ عامر نفس الجواب دائما بنسمعه، إنه إحنا قسنا عمرتين. طيب. 3-4-10 ولكن على أرض الواقع
0: أبو موسى، أبو موسى شوف بأمرك. أنا بكرة ما أخذ مديرية الإسكان بالأشغال، بكرة راح تكون كمان أنت معي بعينك الله. أبو موسى هاليوم بعينك الله فيه.
3: أنا بأمرك أستاذ عامر.
0: أو الشباب الله. لحظة الشباب بقولي لي معاك مدير الاتصال، معاي مدير الاتصال والإعلام بمؤسسة التطوير الحضري أخونا الأستاذ أحمد الجمل. صباح الخير يا أخوي.
4: يسعد صباحك أستاذ عامر.
0: طمنا عنك.
4: صباح الأخوة المستمعين.
0: ترى والله اني بذكر لما حكوا معي جماعة ابو موسى قبل فترة وطلعوا وردوا علينا، بقولك يعني لميت مناش ناخذ قواشين من هاي تبع سكن كريم لعيش كريم.
4: استاذ عامر يسعد صباحكم، يسعد صباح المستمعين مرة اخرى.
0: صباحك سيدي.
4: في البداية سبب التأخير في اصدار سندات التسجيل والافراز كان بسبب وجود اعتداءات ومخالفات انشائية حصلت بقبل الأخوة المواطنين المقيمين في المشروع، خصوصا اللي في الطوابق الأرضية والطوابق اللي صار عليها فيها اعتداءات على المشروع. هذا أدى إلى إيش؟ اضطرت المؤسسة والمطور العقاري لإعادة عملية ترسيم مخططات الترخيص وتقديم طلبات ترخيص لأكثر من 5 مرات.
0: ماشي.
4: يعني كل مرة إحنا بدنا نرسم مخطط من أضمن للبلدية، بطلع كشف بلاقوا فيه اعتداءات ومخالفات، بضطر نعيد العملية من أول وجديد.
0: طيب للكل اعتداءات ولا فردية الاعتداءات؟
4: والله في اعتداءات كبيرة، يعني تقريبا في كل المشروع.
0: كل المشروع عليه اعتداءات؟
4: لا تقريبا مش كله، بس فيه نسبة كبيرة عليه اعتداءات.
0: الاعتداءات يعني مقصود فيها أنه وسع غرفة؟
4: بكل اعتدى على خارج الشقة تبعته واعتدى على الأراضي تاعت البلدية، فبالتالي هاي الاعتداءات اضطرينا نعيد ترسيم المخططات من أول جديد. مع ذلك المؤسسة تابعت مع المطور العقاري وزملائنا في بلدية الزرقاء وجهزنا 31 عمارة للترخيص.
0: طيب.
4: حاليا المؤسسة انتهت من ترخيص 19 عمارة بالتعاون مع بلدية الزرقاء، هذول خلصوا ترخيصهم،
0: خلصوا 19
4: ورفعناهم لإدارة الأراضي والمساحة لاستكمال الإجراءات الإفراز وإصدار سندات التسجيل إن شاء الله للأخوة المواطنين فيها.
0: هاي 19 بناية، الباقية طيب قديش ضل؟
4: حاليا 12 عمارة حاليا إحنا بنستكمل إجراء ترخيصهم مع البلدية، وتقريبا إحنا في المراحل النهائية فيهم، مجرد من ترخيصهم مع البلدية راح نرفعهم كمان للأرض والمساحة، نصدرهم سندات تسجيل، يعني إن شاء الله يعني إحنا تقريبا في المرحلة النهائية، في المراحل الأخيرة إن شاء الله.
0: إن شاء الله.
4: انتهاء من إفراز المشروع كامل، والأخوة المواطنين يحصلوا على سنة الإفراز الخاصة فيه.
0: إن شاء الله. سامع أبو موسى؟
5: أستاذ عامر ممكن المداخلة؟
0: طبعا تفضل المداخلة.
5: سيدي احنا في مظبوط زي ما ذكر عطوفته في اعتداءات، بس هل يعقل انت بتحكي عن اعتداءات اللي هي الطوابق الارضية، في منهم مثلا خلينا نقول عامل برمتة مسكرها كرميد، هدول مثلا خلينا نقول 20 شقة، فهل يعقل 20 شقة 20 شقة ل 480 شقة
0: تخرب على مشروع كامل؟ ماشي.
5: فهذول سيدي اجراءاتهم جدا بسيطة، احرموا من قوشانه اذا عنده مخالفة، احرموا من قوشانه واحرموا من مستحقاته لحين تصويب اوضاعه. خالفوا، احنا ما عندنا المخالف.
0: استاذ احمد شو رايك؟ والله يعني هاي فكره، بقول لك المخالف خالفه.
4: استاذ عامر هذا بالنهايه انا بدي اقدم طلب ترخيص للبلديه، بدي اقدم طلب ترخيص للعماره كامله، فهو هذا المخالف راح ياثر على العماره كامله، فبالتالي راح ياثر على الرسم الهندسي والمخططات للمحيط كامل، للبلوك كامل.
0: بس ماشي،
4: بأثر يعني هذا باخر يعني.
0: بس يا أبو موسى، بس هم مبلشين فيها سيدي.
4: الهيلة
0: أنهوها
4: في 19 عمارة راح نحيلهم من الأراضي والمساحة للبدء في إجراءات إصدار سندات الإفراز الخاصة فيهم، وفي 12 عمارة حاليا ترخيصهم في البلديات في المراحل الأخيرة يعني.
5: سيدي أنت أنت أنت أنت أنت على عيني وراسي من فوق، والله يقويك ويعطيك ألف عافية، وجهودكم مشكورة جدا، لكن هذا الكلام للأمانة أنا عندي محادثات بيني وبين التطوير الحضري.
0: بس موسى أبو موسى يعني أبو موسى الآن الأستاذ أحمد لما يطلع الإعلام ويقول لك إحنا بالمراحل النهائية وموجودة بالأراضي، يعني هذا كلام مسؤول. فبالتالي يا أبو موسى أنا كمان فترة بحكي أنا وياك بتقولي تمت، إذا ما تمت إيش أستاذ أحمد بيجاوبنا صح ولا لا؟
5: أكيد إحنا أستاذ عامر شو بدنا يعني إنه هالأمور تنحل، إنه والله زادت يعني.
0: توكل على
5: 15 سنة.
0: توكل على الله. توكل على الله، إن شاء الله إنها محلولة بإذن الله.
5: يا رب.
0: إن شاء الله. شكرا أستاذ أحمد.
4: كل جهود على الله لإنهاء هذا الملف، ملف إفراز.
0: صحيح.
4: جبل طارق. بحب أبو موسى يشرفنا على المكتب، أهلا وسهلا فيك.
0: بتقصرش يا أستاذ أحمد.
4: أهلا وسهلا فيك، وإن شاء الله بإذن الله مش عارف الموعد، بس إن شاء الله يعني خلال العام هذا مع نهاية العام بإذن الله ببلش يستلم سندات الإفراز الخاصة فيه.
0: شكرا
4: الله.
0: شكرا يا أخوي، شكرا أستاذ أحمد جمال، شكرا مدير الاتصال والإعلام مؤسسة تطوير الحضري، شكرا جزيلا، شكرا. وشكرا لأبو موسى على الخير والمحبة، التقيكم دائما إلى حين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك إني كنت من الظالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: العاشرة صباحا بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاماً.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. وزير الخارجية يلتقي في عمان اليوم الأمين العام للأمم المتحدة. الأردن يعرب عن تضامنه مع إسبانيا وفرنسا وإيطاليا إثر حرائق اجتاحت مناطق عدة. انطلاق فعاليات مهرجان عمان السينمائي الدولي بمشاركة نخبة من الفنانين. وزير الخارجية الإيراني يقول إن الهجوم الأوكراني على سفينة إيرانية لن يمر دون رد. مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي يوافق على إنشاء مجلس السلام في غزة والبدء من رفح. أسعار النفط تنخفض قرابة 6% مع تجدد الآمال في التوصل إلى اتفاق أمريكي.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
5: يا شباب كل واحد على سيارته.

0: نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات. زمان كان الكهف والمغارة دار
1: وبيت الشعر دار،
0: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين، اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا الدارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار نيوز دوت نت، القصة وما فيها.

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر راح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
1: الجو بده إياك والمود على كيفك بخريفك وبشيتك.

0: والفل والياسمين. يلا يا صباح كنوردي نعم نطلعكم بإطلال غير يا جماعة. حابين نغني أنا ولين وهيك نفرجيكم قدراتنا الصوتية قدها حلوة, بس إحنا مخبين عنكم الموضوع عشان العين. فعشان هيك ما نحكي لهم إيش ما بدنا نغني لهم عشان العين والحسد. نقول لكم صباح الخير, بداية يوم جديدة إن شاء الله, طاقة حلوة طاقة إيجابية. يعني بتحس اليوم هيك فعليا إحنا صحيين اليوم بطاقة كتير حلوة وطاقة كتير هيك فوق فوق فوق بالعالي,
1: فوق بالعالي. صح طبعا أستاذة, يعني
0: فبدنا كل حدا بسمعنا يصحصح معنا إن اليوم مميز.
1: اللي حاب يغني كمان اليوم
0: ما عندنا مشكلة,
1: هيك بعتلنا مقطع صوتي اليوم كمان في جائزة الأحلى صوت طبعا.
0: طبعا
1: هاي الأفكار بتيجي قبل بثواني من ال, بس اليوم الجائزة مش حساب رند, حسابي
0: لا والله يعني اسمه بقول لكم صراحة اللي راح يفوز بحساب لين هو يعني هو عن جد ربحان.
1: حسابي البنكي طبعا عشان نفهم, عشان نفهم بعض. صح الله يرضى عليك,
0: بس خلينا نكون فاهمين شغلين, راح تحول لي كل الفلوس راح تخلي المبلغ معين.
1: بالضبط هذا الحكي الصح.
0: صباحكم نحب شو المصداقية. صباح الورد وصباح الياسمين.
1: بس انا ليه يعني مش حاسه حالي سامع صوتي معاكي؟
0: لا
1: مش عارفه يعني صوتي موجود يا ضياء.
0: اقول لك ليه؟ لأنه جمالك طاغي على صوتك
1: يا عمري. أنا شو هالحكي يا الله, إيش هالحكي. يسعد صباحكم لما عم تسمعونا لما عم بتتابعونا. يسعد صباحك ضياء, يزن, إبراهيم, طراونة, جود, بادي, سيف, يعني جميع طاقم الإذاعة المميزين, وأكيد معتز. الأهم والأهم حواري
0: ومعتز يا
1: ومعتز طبعا أبو خالد. أبو خالد صاحب الإذاعة أبو خالد كمان. يسعد صباحكم جميعا. هلأ بلشنا, مش بلشوا تغنوا انتم من الصبح. الدنيا اليوم الاثنين الواحد قبل يستحمل حاله.
0: خلينا نسمع صوتهم ولا شو؟
1: يلا بنسمع صوتهم.

0: بتعرف قد عمره اللي بغنيها؟
1: قد ايه؟
0: والله ما بعرف، بس انا بسأل اذا بتعرف احتياطا يعني. قلت المعلومه من عندك. بس صغير بالعمر. امبارح طبعا طلعت مع صاحبتي وبنتها الحمد لله. فمين ماسك الدي جي؟ بنتها.
1: مين بنتها؟
0: قضيناها إلسا ويا وردي في البستان.
1: طب حلو يا وردي في البستان. وأغاني طيور الجنة.
0: بس يعني مش منطق احنا طالعين 3 ساعات نقضيها طيور الجنة، انا طالع ارفه عن نفسي مش طالع.
1: طيب بس تقولها امها يعني ما تحط هاي الاغنية، شو بترد عليها؟
0: بس والله ما بتوافق، كان على اساس احنا متفقين 3 اغاني بثلاث اغاني،
1: يعني هاي البنت الصغيرة
0: حطت 30 اغنية واعطتنا اغنية تعيط عليها طول الوقت، هي بتعيط،
1: هي معلمتها على فنون الرد. واحنا يعني هذا الاشي لازم نعلم اولادنا.
0: بس انت ملاحظه الجيل الجديد والاطفال
1: عنده
0: يعني
1: فن فن فن الرد.
0: شو فن الرد؟ فن الرد وفن الحقد وفن المشاكل وفن المصايب. بسم الله ما شاء الله، من وين عندكم هاي الطاقه؟ ايش بصير؟ لاحظتي انت هذا الحكي؟ حالك تحكي مع عجوز مصغره
1: يعني. اسمعي، حسب البيئه اللي هم بتربوا فيها لين، وحسب مع مين متربيين. دائما بيحكوا لك الاطفال اللي بتربوا مع بالبيت مع كبار مع اخوان كبار بيطلعوا هيك فصحين بالكلام كتير وبعرفوا يردوا. يعني انا في مواقف بروع على البيت وصير بحكي يا الله انا ليه ما رديت هيك، انا ليه ما حكيت هيك، بتلاقي ابنك مجاوب اصلا. صح الموضوع كله. صح.
0: طب يا جماعه عشان ما نحكي بلش هلا نحكي حكي امهات، لانه اغلب يسمعونا شباب انا بعرف، او اغلبهم نساء لسه مش متزوجات. الا ام سند وام عون وام محمد. هذول على جنب. اليوم هيك يا جماعه في هيك كنا قاعدين الصبح، فاحنا بنحب نسمع ذوقكم، ايش الاغاني انتم بتحبوها. بنفس الوقت اليوم كمان فعلا بدناش نحكي لكم احلى صوت، لانه انا بعرف اغلب الناس تستحي يا دم بعتوا صباح الخير
1: هلا فويسات يعني. أوكي. ما رح نشوف شكلهم، عادي يبعتوا لنا صوتهم.
0: يعني بس اليوم انا بدي اسالكم سؤال هيك خطر على بالي يا جماعه. هلا احنا راتبنا خلص، المفروض امبارح كان اكثر واحد معه مصاري كان 5 دنانير واللي ما معه عليه دين 13000، صح ولا لا؟
1: ماينس 11000
0: ماينس.
1: بالضبط. هي دين لانها سوت شعرها يا جماعه، صبغت جديد ففقدت الذاكره شوي.
0: بلشت تزدت لي حكي عشان جمالي الطاغي يا جماعه،
1: لانه وصلنا مسج على الاذاعه. طلع بقولوا لك يسعد صباحكم لين حسابها البنكي 3 اصفار لانها عملت شعرها امبارح.
0: انت شفتي هذا المسج عندي؟
1: هي وصل.
0: يا جماعه في عندي حدا على الانستغرام كل ما اسوي شعري بقعد يحسب لي اياهم بالدينار.
1: لا بيبي هذا هلا وصلنا
0: هنجد. لا انا امبارح انا هو جنني، كل شوي ببعث لي يلا هيك دفعتي هالقد، بكون في مليون زائد يعني، هو بحسب انه كيف يوم بعد يوم بروح.
1: طيب هيك يعني موظفي مدير مالي عندك بدون فلوس.
0: لا ما شاء الله بضل بهدلني بعدين اذا بتصرفي مصاريكي. طيب شو بدك فيه؟
1: طيب يلا اساليهم السؤال.
0: سؤالي لكم يا جماعه اليوم، بما انه احنا خلصنا رواتبنا، هل تداينتوا ولا لسه؟ وكم تداينتوا؟ وإذا تداينتوا بتحسوا إنه الناس بوافقوا ولا بحملوكم مليون جميلة ولا لا يا رندا؟
1: بدنا نسمع آراد. من امبارح حكينا لهم بعتونا ردود، إذا طلبت من حدا قريب عليك فلوس فبعتونا. فاليوم شوف تداينت ولا لسه، وإذا ناوي تتداين كمان بعتلنا الرد.
0: مش منا طبعا تتداين يعني، انا بحكي يعني
1: احنا من داينا.
0: لا
1: احنا كثير كريمين، انا ولين حساباتنا عن جد على حسابكم يا جماعه.
0: انا بدي اعرف امبارح اللي فاز معنا
1: ما بعت لك لك تبعه؟ ما بعت والله.
0: لا لازم بعت لك لك يا جماعه، امبارح كان معنا فائز وراحت عليه صراحه، لانه الحساب صار مخيف. بس احنا مر يوم خلص ولا لسه؟
1: خلص
0: لسه فيه؟
1: لا نبلش خلص.
0: مش مشكله اليوم علي يا جماعه.
1: لا الحساب تبع امبارح علي لو سمحتي. ما بسمح لك. لا تجيب ملعبي.
0: المهم يا جماعه بدي اسمع كل مشاركاتكم على 0784 6 3 1. وصلنا اول مسج من محمد غالب بحكي يسعد صباحكم جميعا، انا متداين من 8 الشهر وهلا صار علي دين فوق ال1000 دينار. يسعد صباحكم ضل فيها خير. سعد صباح اخبار حلوة.
1: انا واصلني مسج من سوسن بتقول انا تداينت من 10 الشهر 100 دينار ولهلا مش عارف كيف بدي اسددهم.
0: قديش؟
1: من 10 الشهر 100 دينار.
0: 100 دينار مش عارف كيف تقول. الله يهدي البال يا سوسن.
1: سوسن يعني كان بودي احول لك بحسابي يعني، بس صعبين.
0: اسمع عسيرة سوسن، انا امي كانت تسميني يا سوسن يا اسمهان، بس الله ستر انا اسمعي انا كثير بحب هدول الاسمين لانهم هيك عربيين حلوين.
1: اسمهاني كثير حلو.
0: بس هيك بحسيت لين شوي فيه ملامح اجنبيه، فاهمك انه لولو يعني. بس كبرت اكتشفت انه بعد الاسماء العربيه ما في صراحه، ولا لا ابو خالد؟
1: طبعا
0: صح
1: طبعا
0: ما شاء الله عندنا ابو خالد هيك عنده ابن. والله يا جماعه لو تشوفوا، انا هاي تاني مره بحكي على نفس الموضوع. بس عنده ابن ابو خالد بدون لحيه. عمرك شفت ولد صغير بدون لحيه؟ بس هو ما في شيء بيختلف ولا اي شيء، زي ما هو طابعه طباعه. فهذا يا جماعه الحب لزياده.
1: طب بالين سؤال لك بانك سالتي الناس، خليني اسالك انا.
0: اساليني
1: قديه دينتي لهلا؟
0: الحمد لله والله الله يبعدنا عن الدين. انا يعني ما اخذتش بحياتي لا دين ولا سلفه.
1: طب دينتي حدا؟
0: دينت حدا يعني والله باشياء تافهه يعني هيك
1: نتويش،
0: يعني نتويش نتويش
1: نتويش. ابو خالد قديش دينت لهلا؟
0: يا هلا
2: صباح المستمعين جميعا. والله انا امبارح الله يخلي لي الحج دينت منها ديون معدومه 150 دينار
0: يا عيني.
2: شو كل شغل على السياره وبنزين السياره بمشينيش امبارح 70 كيلو.
0: انت اللي بعت لنا امبارح
2: ما بقدر. فالله يخلي لي الحج، اعطتني دين معدوم
1: معدوم بعدين دينار. واضح وصريح.
0: ابعتوا لي صوره للمحفظه يا جماعه، افتحوا المحفظه وصوروها بدي اشوف. دائما بحكوا لك المحفظه البنيه الخربانه القديمه
1: هي محطوطه بالسياره.
0: هاي المحفظه الخطيره اللي بتجيب مصاري.
1: بتعرفي الشغله انه في يعني شباب لهم محفظتين خصوصا المتزوجين. محفظه بالسياره اللي بيكون فيها المبلغ الاصلي
0: طبعا،
1: ومحفظه بالبيت اللي بيكون فيها 20 دينار.
0: هذا شكل الحاله بس عندكم بالبيت استاذ، لانه خايف يطلع محفظه السياره على البيت. في محفظه بالدوام كمان. في تليفونات كمان، في ثلاثه بيكون عندهم احيانا.
1: لين وصلنا كمان مسج بقول لك لين حولي لي الجمعيه. طب مين عليه جمعيات كمان يحكي لنا؟
0: كيف عرفوا انه عليه جمعيه؟ شو هل احراج ل 28 شهر يا جماعه؟ 30 الجمعيه
1: هي هلا قبل شوي. شو بتحكي ما تداينت ولا عمرت
0: داينت؟ لا هاي جمعيه جمعيه دين، استغفر الله العظيم. جمعيه استثمار يا جماعه ولا لا يا ابراهيم؟
1: قلت حسن زاد استثمار.
0: بس احنا ما علقنا على اللي يتداين من امه 150 يعني. الله يخلي لك الوالده صراحه، شو بدنا احلى من هيك.
1: بس انا كثير حبيت الصراحه والوضوح انه حكى عليك هي دينه معدومه.
0: ليش اللي معدومه مش هيرجعها؟
1: بدون رجعها
0: يا حبيبتي يا خالته. شفتي اللي بيعمل خير شو بيسوي؟ خلص اعملي خير وزدتي في البحر. امرك الله.
1: هذا ابنها
0: بس يعني
1: ابنها عادي.
0: غريب انها داينتك. انا بعرف الامهات دائما ما معهم مصاري،
1: بس يكون ابنك بيكون غير تخلقي له تحت
0: البلاطه.
1: طبعا بتطلع تحت البلاطه يا ليه ما بزبط ابنك هذا.
0: خلينا هلا هيك نطلع فاصل صغير، واكيد بعد الفاصل بدي استنى صور محافظكم الان اشوف قد ايش ضل معكم لانه بكره الراتب.
1: بدي نسالهم كمان اذا داينت من حدا، وإذا عليك جمعية، وإذا طلبت من حدا دين وما رضي كمان. خلي يحكي لنا على الهواء على 0784-463-31. بعتونا فويسات مسجات على الواتساب على الاتصال بدكم إياه، بس خلينا نعرف قديه داينتو.

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر راح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: اكتشف تجربة القيادة الكهربائية مع زيكر. ابتكار، أداء، قوة وأناقة مع ضمان يمنحك راحة أكبر. البستنجي جروب، الوكيل الرسمي لسيارات زيكر في الأردن. مستقبلك قيادتك. زيكر.
0: بصوتك مع عامر رجوب، من الأحد إلى الخميس، من السابعة حتى العاشرة صباحاً.

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم، المؤسسة الاستهلاكية العسكرية. عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يوالت، راح تسهل حياتك. ريف، صح وخفيف.
1: تميزي هالسنة وفري عتقيل مع جوائز حسابات التوفير الخاصة بالسيدات من بنك القاهرة عمان. إسوارة تنس الماس شهرياً وكمان 999 دينار أسبوعياً. افتحي أو غذي حسابك التوفير في بنك القاهرة عمان أو أي من العلامات التجارية التابعة له، لينك وسيجنتشر، وكوني من بين الرابحات. للمزيد اتصلي على 06-577-00. يخضع لشروط وأحكام البنك.
2: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.
0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر.
3: مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
0: البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.

0: يا اهلا ويا سهلا، يعني توبه اذا بدينك كمان مره يا لين.
1: استغفر الله العظيم بقى منيح حكيت استغفر الله العظيم والله عمرها ما دينتني انا لازم ادينها اصلا بعد الوضع المادي.
0: انا قلت لها دينيني امبارح يا لين، الوضع المادي خربان.
1: بس مين كاتب لي نحاول الجمعيه الان يطلع الان؟ اريد حسابها.
0: انت بتعرفي بس انا حاب اخبرك شغله انه هذا الشهر ما في رواتب.
1: مش مشكله،
0: بحب اجمع لك اياهم.
1: قلت انا بنت ابدا ما بعيش على الرواتب، وبحكي وبدعو كل مواطن اردني انه اذا انت بتشتغل شغل واحد اعرف ان انت حياتك تدمرت.
0: أيوة.
1: دائما لازم تكون حاسب حسابك بشغل شغلين، واذا صح لك وقت زياده وكنت مش متزوج اشتغل ثلاثه يا عمي، لانه بس يصير معك هيك ظرف مثلا شو بدك تعمل؟ لا خلص انا عندي رواتب تانية ولا
0: طبع.
1: لا
0: طبعا
1: رواتب حديثه.
0: ناخذ اتصال. صباح الخير.
2: صباح الورد.
0: كيف حالك؟
2: يا هلا والله.
0: امورك تمام؟
2: نعم، فوق الريح كمان الحمد لله.
0: طب احكي لي قديه تداينت؟
1: بلكي مش متداين.
0: متداين، صوته متداين.
2: لا الحمد لله، انا ابو عون بندر.
0: ابو عون يا اهلا وسهلا يا ابو عون.
1: ابو عون مع 1500 نزل منهم 100 صاروا 1400.
0: 1400 ان شاء الله هيك بنتك بتنجح وبتتداين، هيك دين النجاح له طعم ثاني.
1: ليش تداين ان شاء الله؟
2: لا الله يبعدنا عن الدين كله. لا بعرفك.
1: لا ان شاء الله الله لا يحرج حدا لدين، بس انت بتعرف يعني اخر الشهر شو بيصير فينا، بخلص راتبنا 10 الشهر بنضلنا 20 يوم عايش عايشين على المساعدة.
0: قالك معي 1500
2: والله بنقضيها مكلين هوا، بس الحمد لله بدنا صار معي عمري ما دينت ولا بدي الدين.
1: الحمد لله
0: الله يبعدك عن الدين وان شاء الله بتفرح ببنتك يا رب بنجاح.
1: احنا معزومين ابو عون ولا مش معزومين؟
2: انت سنتين معزومات
1: معك وجود. الله يسعدك.
0: وجود جهزي حالك يا جود.
1: هاي خاوة العزومة.
0: وضياء.
1: لا لا ضياء. مهم يا جماعة.
2: ضياء هذا العريس لمتكتك هذا لحاله.
1: وضياء ها شو بدك
0: حلوانك لحالك يا ضياء.
1: سعد صباحك يا أبو عون، يا أهلا وسهلا.
2: سعد صباح.

0: صدقيني يعني بقول لك شغله، هلا الواحد اذا بيتداين على شخص هيك ناجح بحبه ما بحس بالدين، صح. عادي. واذا الواحد بيتداين على سفره كمان ما بحس بالدين. يعني في ناس كتير مستعدة تتداين وتسافر، في ناس كتير مستعدة تتداين عشان تعمل حفلة كبيرة بالنجاح، يعني بس تتدايني على فرح والله له طعم تاني عادي ما بتحس فيه، بتسديه على راحتك وما بتتضايق انك انك تداينتي، ولا شو رأيك؟
1: يعني بحس معك حق والله. يعني بس شوفي، انا ما بشوف انه ان الناس اللي بتتداين انه هو ده إشي غلط. عادي احيانا انت فعلا بتكون بحاجه طبعاً. لا صديق يساعدك، لاهل يساعدوك، الشخص مش دائما اموره تمام، فعادي طبيعي انه الواحد يوصل اخر الشهر فعلا اذا كان اموره مش تمام يتداين، شو المشكله؟ بس اهم إشي انا بحكي للناس اللي بتتداين انه ما تخلوا صاحب الدين يرن عليكم يحكي لكم متى بدك ترجع المصاري. خلص انتوا اذا متفقين على مده زمنيه معينه رجع المصاري بدون ما يرن عليك ولا لا.
0: يعني بنرجع لموضوع اعرف من مين بتتداين. يعني الداين مش الشخص الصح، الشخص اللي مهما طولت عليه ما رح يطلب منك، الشخص اللي مهما هيك اجيت عليه لانه ظروفك الماديه مش عم تتحسن ما رح يطلب الفلوس.

0: مو زعلان من حدا. يسعد صباحك يا حسام. خلينا ناخذ كمان اتصال. صباح الخير.
1: صباح الخير. صباح النور.
0: يا اهلا وسهلا، كيفك؟ شو الاخبار؟
1: والله مصبح في صوتكم الجميل الحلو اللي بيسعدنا.
0: الله يسعدك. استاذه بدي اسالك، عمرك هيك رنيت يا صاحبتك قلت لها انه انا بدي اتداين منك، برجع لك اياهم اخر الاسبوع اخر الشهر، هيك يعني الوضع شوي هيك؟
1: والله اللي بتداين وما برجع ما بلاقي حدا يداينه، قسم بالله.
0: صح، بس انت بترجعي
1: خلص سمعته، بنعرف انه هذا باعتبار نصاب او بوعد بخلف.
0: طب انت عمرك هيك لقيتي جد صديق فعلا بتقدري انت يعني تعتمدي عليه، او صديقه حكيتي لهم انه انا بدي واحد، او حتى الاهل مثلا ودينتي منهم؟
1: والله امبارح كنت مع صاحبتي بحكي لها معيش فلوس معها سيارتها، يعني انا مش ناوي اطلع، قلت لي بدينك قد ما بدك لاني بنفس اللحظه برجع، او يعني مستحيل اطول او اني انصب، فالنصبين يعني. واللي بتداينوا ما بيرجعوا بيخسروا. الناس كلها سمعتهم بتصير انه ما حدا يداين فلان مثلا. صح. او فلانه يعني فغلط، يعني دينت من إيجارتي مضطرة لمية دينار مرة. حكت لها معيش غيرهم أعطيك يوم، حكت لي يومين ثلاثة بس مضطرة إلهم كتير، وبتبكي كمان. فغلبتني لما رجعتهم.
0: طب خلص غلبتني. خلص شو بدك تعمل مرة ما تدينيها؟
1: ولا ما بدينها، لو بدها تطيط ولا تطوط ولا تعمل بدها هي.
0: بس يسعد صباحك يا حبيبة قلبي.
1: خسرتني والله، خسرتني. يسعدكم يا رب.
0: خلص خلص سامحيها، مسحيها فينا، مسحيها فينا، مش مشكلة. مسحيها في وجهنا قصدي، مش مشكلة. يا بحكيلي شو مسحيها فينا واحنا فاينة؟ والله خذي الدم انت يا ضياء، الناس كثرت في دمك صراحة.
2: بس أنا هنهم لازم الواحد يعطي هيك شوية فرص، يعني إذا واحد ما رجع للدين وغالي علي لازم يعني هيك أعطيه كمان فرصة، مش دائما أحكم عليه أنه يعني ما رح أدينك تاني مرة أنك أنت ما قدرت تسدني الدين.
0: يا عمي في متداول هون فنان، هيو بحكي لك اليوم واضح من هلا السوق واضح، عامل سل وباي. اسمع أنا من رأيي بعد اللي هيك اللي أنا شايفيته، أنت خليك على باي، خليها 10 دقايق وأحكي لي إيش بيصير. 25 دينار.
2: ناخذ اتصال. صباح الخير.
3: صباح الخير.
2: كيفك أبركان؟
3: الله يخليك يا رب.
2: أمورك تمام؟ الصوت بس مش واضح عندك.
0: أبو ركان أنت من وين عم تسمعنا؟
3: والله أسمعكم من التلفون ومن الراديو.
0: طب خلص في الراديو أبو ركان، اختار واحد فيهم.
2: خفف صوته.
3: ماشي.
0: أوه يا عيني على الصوت.
2: يا سلام. هلأ سمعنا صوتك يا أبو ركان.
3: الله يسعدك يا رب.
2: احكي لي كيف أمور الراتب معك؟
3: والله الحمد لله مسلك لأربعة خمس الشهر.
2: وبعدها شو بصير؟
3: وبعدها من قضيها لو سمحت 20، لو سمحت 15.
2: طب قديه عليك دين لهلا يا بركان؟
3: والله قديه مشنشل بديون.
0: بسم الله ما شاء الله. يعني شو بدي احكي لك والله يا بركان، يعني
2: شو قادر نحكي لك كلمة تانية.
0: كل الحال من بعض يا بركان.
3: يعني صراحة اللي دينني كثير وخلاني مزنوق دراسة بنتي للجامعة.
0: هو داينك خلاك مزنوق؟
3: كيف؟
0: انت حكيت ديني وخلاني مزنوق. عفوا
2: هو دراسة بنته بالجامعة هي ضغطيته ماديا.
0: يعطيك الف عافية.
3: ايوه ترى بالضبط.
0: والله احكي لك شغلة يا ابو ركان، بدي احكي لك شغلة.
3: دينت من اختي 1000 دينار.
2: دين الدراسة عادي ابو ركان،
0: هذا مش دين.
2: عادي
3: كديته لغاية 500. بعدين صرت اقصر، اللي بقول لي خالو انا مسامحك فيهم، هذول عبو حبو يعتبرهم.
2: يا سلام. حسب
3: الاواجب قلت والله ما بدفعهم، ما تدفعهم.
2: ما احلى. الله يقويك يا ابو ركان.
0: ابو ركان الله يديم هاي الضحكه، والله صدقني انت هيك احنا فخورين فيك كأب، يعني بالاخر الاب شوف قديش بعمل يعني عشان اولاده، قديش بتعب. فيعطيك الف عافيه والله يخلي لك.
3: الله الحمد لله انا عندي 6 بنات يعني درست خمسه ما شاء
0: الله. هذول ما بدهم دين، بدهم قرض يا ابو
2: ولا قرض، قروض.
3: لا ما هو يعني واحده واحده، بس في مره كانوا سنتين مع بعض في الجامعه. هذول قتلوني صراحه.
2: يلا ان شاء الله بضلك فوق راسهم يا رب، وبضلك تداين لهم مش مشكله، المهم الدراسه يا بركان.
0: انت ضلك ان الناس ان شاء الله تداين لك.
2: يا قلت لك يا لين، دين الدراسه، دين النجاح، دين السفر، يا جماعة هذا لا يعتبر دين. يعني أنت إذا بدك تدرس بنتك وتدينت هذا الإشي طبيعي. أنت إذا بدك هيك لفرحة بنتك أو لنجاح لعرس لفرحة كمان هذا عادي، الدين عادي. واحد بده يتجوز بده يدين كمان دين عادي. أما حتى اللي بده يسافر يا جماعة، يعني العمر رايح، حتى لو ديننا وسافرنا شو بده يصير يعني؟
0: صحيح.
2: أخرتني أسدهم. ففي ديون إلها طعم تاني وبتسدها بطعم تاني. بدأ علي يا جماعة،
0: هيا جماعة انطرقت عينه وبدأ أدفع الجمعية هلأ. كل

0: الجمعية لنتالي ذكرتوه.
1: هل تعتبر الجمعية عين؟
0: إيش؟
1: تعتبر الجمعية عين؟
0: هلا الجمعية استثمار.
1: ما حدا مضيعنا غير لين وعيونها يعني. شفتي يا جماعة كيف؟ إذا بدك تدفع جمعية، إحنا البنات إذا تدفع جمعية بتقولك أنت رأيت عين. إذا تدفع هيك التزام إلها أو دين كان موجود وحدا طلبه انطرقت عين. إذا مثلا صار مع أي إشي انطرقت عين.
0: حاسة السكريبت تغير، صار الإعداد
1: دايما إحنا البنات هيك على هيك إيش بحكوا شماعة أغلاطنا العيون.
0: ما هو هاي الكلمة دايما بحكوا لا ترمي أغلاطك على شماعة غيرك. ولا لا، ولما يحكوا لك كلمة فعلا لا ترمي أغلاطك على شماعة غيرك، لأنه فعلا في كتير ناس بتغلط في حياتها وبتعمل مصايب، وبس تيجي أنت ترجعها بتحكي لها أنت ليش هيك عملت، والله أنا عملت هيك لأنه أنت خليتني أعمل هيك، أو أنت اللي خليتني أوصل لهاي المرحلة. طبعا هاي أول خطة دفاع بيستخدموها. فهدول بعتبرهم من أخطر الناس في العالم يا جماعة، لأنه فعلا احلى حدا في العالم الصريح اللي بيعترف بغلطه، مش اللي بيعترف بغلطه لما انت تساله لحاله بيجي بيحكي لك انا عملت 1 2 3 حقك علي انا غلطان. اما الناس اللي انت كل ما بدك تحاسبهم على رده فعلهم بيجي يحكوا لك والله فعلك السبب، والله اختصروهم صراحه. يعني انا قد ما بحكي لكم بصراحه شخصيات، هدول خصوصا بحياتكم ما حتكونوا مرتاحين معهم ولا بايجي، لا كصحبه لا كخطبه لا كزواج لا كعيله ولا من اي ناحيه.
1: يعني الله يبعد عنك هدول الناس يا لين، ويبعد عنا هدول الناس.
0: حكيتي الله الله يجيب لك الديون زي ما دعيت لي لكل الإذاعة.
1: إن شاء الله الله يبعد عنك هدول الناس. بس احكي لي بصراحة، في دين هيك عطيتي لصاحبتك ما رجعت لك يا
0: صاحبتي؟ مرة دين صاحبتي وحكت لي انه انا برجع لك، بس سافرت على امريكا وتجوزت، عملت عرسها بالوايت هول بتذكر وقتيها. اشتروا فيلا في امريكا، عملت شوبينج، رجعت على عمان. اول ما رجعت عمان بتقولي شو رح نعمل لين، هي اساس ناسي لانه الموضوع صار له 4 اشهر وانا ما يعني ما رجعتها. قديه
1: المبلغ كان كبير؟
0: كان اتوقع 450 500 شيء زي هيك، مش متذكره صراحه. فيلا نطلع يلا نروح يلا نيجي، قلت مش مشكله. طلعنا، شو بتحكي لي؟ اسمعي انت حاسبه انا بحولك؟ قلت لها لا هيك اوفر، هيك بدنا نختصر صراحه. بعدين قلت لها شو صار فيهم بالله هيك؟ قلت لي والله راحوا عن بالي هلا راحوا عن بالها،
1: ما رجعت لك اياهم
0: هلا، ما رجع اساس انه هداك اليوم ترجعهم. بس مش مشكله، ببعت الله كبير ولا لا استاذ.
1: طب انت ما حكيتي لها ولا مره ولا بعتي لها انه انا بدي
0: يعني فلوسي. انا ذكرتها المفروض خلص يعني.
1: يعني يا جماعه اي حدا بده يداين يداين هيك زي لين وشخصيات لين بتستح تطلب دينها.
0: لا هي مره صارت، انا كنت صغيره. هلا لا امسح صحيتكم على الاخر، هلا دينار بتذكره. ما انا كشفت شغله انه الواحد اذا بينام شوي رنده بصحى كثير مصحصح.
1: صح،
0: بس اذا بينام كثير النوم جد بجر النوم، تحس انك صاحي هيك وجهك على الشمال، عندك عصب سابع اصلا، انت مش لا عارف تحكي ولا عارف تبرم ولا عارف.
1: هو طبيعي الجسم لانه مو متعود على كميه الراحه بساعات النوم. أيوة. نعم. يعني انت هلا بس تاخذي عطله وتنامي اول يوم تحسي حالك في شيء غلط. انك مو متعوده تنامي هاي الكميات.
0: صح،
1: فعشان هيك بتعب جسمك اذا نمتي كتير.
0: طب ضياء سمعنا هيك اغنيه جميله، واكيد لسه قبل ما نسمع الاغنيه بدنا نسمع منكم كمان على 0784631. مين فيكم لهلا ماخذ دين؟ انا عارف انه اغلبكم متدينين بس قاعدين متخبيين مستحيين تحكوا.
1: ابعتونا يا جماعه،
0: خلص ما تحكوا اسمعكم، مش مشكله عادي، اعتبروني دينت معاكم.
1: طب خليهم عشان يعني هيك نهون، احنا كنا متدينين يا جماعه، كل اذاعه عادي متداينه. فبعتونا انتم بدون اسماء قد ايه عليكم دين، بدكم تتداينوا لسه؟ يعني ضايل قد ايه اليوم 27، ضايل قد ايه 3 ايام للراتب؟ في ناس بنزل رواتبها بخمس الشهر، فطبيعي هذا الشيء. على 0784631. فاصل ومكملين معكم.

0: برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
1: خليكم عالسمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
3: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.
0: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: جوجو أصبحت مرخصة رسمياً. الآن نعلن عن بدء استقبال الكباتن المرخصين للتحرير معنا. دخل أعلى، رحلات أكثر، زيد دخلك وانطلق مع التطبيق الوطني المرخص. فرصتك تبدأ الآن، لا تنتظر وابدأ رحلاتك. جوجو، سارع بالتحرير الآن. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500.
1: اللعب تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
2: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
3: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.

0: صباح الخير وصباح النور، يسعد صباحكم جميعا ويا اهلا وسهلا باحلى واجمل والذ ناس. وصلنا مسج بيحكي نفسي الاقي حدا ما عليه دين، والله كلياتنا نفسنا استاذ بس الحال من
1: كمان
0: بعضه.
1: في مسج لين وصلنا بيحكي انه هو بتداين عشان يداين غيره. بحكي لك صار نفسي اشوف حدا ما عليه دين. الحلو بالموضوع انا بتداين مصاري عشان اداين غيري، اصلا عاد الاردن عليها دين 50 مليار
0: يا رب.
1: بلاش الجمله الاخيره
0: اصلا انا عندي فضول اعرف والله ايش الجمله الاخيره.
1: ناخذ اتصال لحد ما تشوف لين الجمله الاخيره. صباح الخير.
2: صباح الورد،
1: كيف حالك؟
2: الحمد لله تمام.
1: حاب تحكي اسمك ولا لا؟
2: حاب احكي اسمي، ليش لا؟
1: تفضل.
2: أنا عدي.
1: أهلا يا عدي. عدي كم عليك دين؟
2: 25 دينار.
0: والله نعم يا عدي، صراحة ولا إشي، 25 مش مشكلة، دين دكاني هذا.
1: طب عدي احكي لي شو سبب الدين؟
2: أحكيك شغلة، أحكيك شغلة. أنا كل ديوني داخل البيت مش خارج البيت. بس إلا اللي هن 25 دينار خارج البيت، أوكي؟ كل ما صاحب لي فرصة إني أسدد دين برن على صاحبهن ما بردش.
0: يعني الحق صاحبهن مش عليك.
2: ولحسة برن عليه بردش.
0: لهلا. طب شو مشكلة أنا رن علي أنا برد.
2: أنا خايف إنه يكون ميت يعني.
0: لا لا. طب سؤالي لإلك. هلا أنت عندك أولاد؟
2: أنا أشوف أنا متزوج ونفسي يكون عندي أولاد. أنا مقعد أكل سنة تحرك.
0: يا أهلا وسهلا فيك يا عدي. عدي
2: الله زراعة بس ما معي مصاري اني اعمل زراعة.
0: الله الله ينعم لك في البالك ويهدي امورك
1: ان شاء الله
2: يعني حداك
0: ونشوفك بتركض ركض نشوفك بتركض مش مشي كمان.
1: الله يبعد عنك الهموم والدين يا عدي، ان شاء الله ربنا بيعطيك.
2: طبت ال 35
0: لساتك صغير.
1: صغير صغير يا عدي.
0: الشباب هلا بفكروا يتزوجوا عندنا. هلا لسه بكون بيفكروا بيحكوا احنا بنأسس حالنا فلسه.
2: انا شوف انا من عمر 20 سنه، من عمر 20 سنه وانا بفكر بالزواج.
0: انت من عمرك 20 سنه متزوج؟
2: لا بقول لك وانا من عمر 20 سنه بفكر بالزواج.
0: بالزواج صغير يتزوج.
2: انا زوجت مرتين مش مره واحده.
0: ما شاء الله ما شاء الله،
1: الله يعطيك الصحه يا عدي.
2: المرة الأولى ما يعني فشل علاقته بالزواج. المرة الثانية تزوجت والحمد لله.
0: الحمد لله، الله يخليكم لبعض ويديم يعني المحبة ويسعد صباحك، وهيك دائما بدنا نسمع صوتك وتشاركنا هيك كل قصصك.
1: ناخذ اتصال ثاني. صباح الخير.
3: صباح الخير.
1: يا صباح الورد.
0: لا ما عليه دين، ما عليه.
1: مين هاد؟
0: من صوته مبين ما عليه.
1: عليك دين ولا لا؟
3: والله لين الصح.
0: أنا
1: ما
0: الصح؟
1: عليك شكلك مداين، أنا بحسك أنت مداين.
3: الحمد لله فضل من الله.
1: طيب مداين حدا؟
3: والله مداين حدا.
1: قد ايه المبلغ؟
3: وزي ما بيحكوها طن الشعش تنتاج.
1: دينة معدومة.
3: بعدين مش دينة خفيفة يعني.
1: ثقيلة شكلها.
3: تقريبا 1000 دينار.
0: اسمع احكي لك شغل، احنا بحاجة لحدا زيك بحياتنا بصراحة، اللي انت اعصابك رايقة معطيه الالف وقت ما بده يرجعهم ومش مشكلة.
1: طيب يعني خلينا نسأله، طلبت الدين؟
3: مصيبة لو بده يرجعهم اوكي ما اختلفناش، بس مش يعني ما بده.
1: طب كم مرة طلبت الدين؟
3: والله كم مرة طلبت الدين كثير.
0: عالفاضي.
3: عالفاضي.
0: ايوة.
1: طب شو ناوي تعمل؟
3: والله
1: اشبعت
3: اصبهم لله يعني،
1: شو بدي اعمل؟ اروح اقرب يعني. طب معك 2000
0: دينار. يعني انا اصحاب اخوي اذا بياخد اخوي منهم دينارين بنزلوا له على كراج البيت. انت مش ناوي تعمل اي تصرف؟
3: لا انا عملت تصرف. يعني خليت محامي يحكي معه.
1: كمان لا امور متطوره عندكم.
0: وصل لمحامي.
3: بس يعني حتى حل يعني اذا بدي اوكل محامي
0: بده وقت طويل،
3: يعني بدي ادفع فوق الالف.
1: خلاص شو بدك تعمل؟
3: يعني حاول خلاني فضلني حبسته.
0: خلاص انت بطل مبدأ ومصاري، هو صار مبدأه هلا مبدأ بطل مبدأ ومصاري.
3: اسمعي ليه؟ عند ربنا لما بتقابل انا وياه ساعتها بيحكي لربنا ما بدي ادفع وربنا بيتفاهم معه.
0: صح صح مليون بالمية. الله يعوضك خير استاذ،
1: ان شاء الله بيسدك ياهم وبتسامحه يا.
0: يا جماعة خلينا نقرأ لهم كمان على 0784631 إيش وصلنا مسجات، بس نأخذ اتصال قبل.
1: يلا
4: صباح الخير. ألو
0: ألو
4: صباحك الحلو.
0: يا اهلا وسهلا استاذ صباحك يا
4: امل. للاسف شو اخبارك
0: حبيبه قلبنا. سؤالي لك لليوم، اتدينتي هذا الشهر ولا ما اتدينتي؟
4: لا بتدين سنه، لا شهر ولا مهر.
0: الحمد لله، هذا الصح. إيمان أنت صديقة البرنامج
4: من الأهل
0: مليون بالمية صديقة البرنامج وحبيبة الإذاعة، يسعد صباحك ويا أهلا وسهلا فيكي. بدي أخذ كمان اتصال. صباح الخير. يا أهلا وسهلا. الله أكبر، ضربتين على بس بتوزع. كيفك، شو الأخبار؟ حبيبة قلنا حبيبتي. رندا اسأليها يا رندا إذا
1: كيف حالك؟
4: الحمد لله تمام.
1: احكي لي، عليك دين ولا مداين حدا؟
0: صراحة والله صوتك أبدا مش سامعينه، كثير بقطع.
4: لا سامعكم.
1: احنا مو سامعين. احكي لي احكي لي، عليك دين ولا مداين حدا؟
4: لا أنا مدين، مش معلي الدين.
1: قديم دينة لمين؟
4: لأخوي دائما بدين.
0: إذا أخوك مش مشكلة عادي، كل الإخوان بياخذوا
1: برجعهم ولا دينة معدومة؟
0: طبعا لا
4: برجعهم وبعطيهم وبصرف عليهم.
0: والله
1: يعني الله يخليكم لبعض.
4: عشان يدين
0: الله يخلي لك يا رب وديم المحبة.
4: الواحد ما يكون على يدي، الحمد لله.
0: إن شاء الله إن شاء الله يا رب. يسعد صباحك ويا أهلا وسهلا فيك. يا أهلين وسهلين، يا أهلين. والله لو انك داعيه ما بيصير هذا الحكي.
1: دايما بتحكي
0: على نيته. على نيته مشكله. والله كانت نيتي صافيه بالعادة. انت دايما خبيكي جوا عيوني. خلينا نشوف كمان ايش وصلنا على.
1: والله وصلنا مسج كتير طويل.
0: اوكي والله يعني... مسج طويل. انا اقرا الطويل ولا انت تقرا القصير؟ ولا انا اقرا سنه الطويل؟
5: أنا متدين من الجدة 1500 تقريبا، أخذتها قبل سنة يمكن. ضايلها 300 ليرة يعني، منطيها 1200 ضايلها 300. يا رب الوالد يكون فاتح الراديو وهي قاعدة جنبه بالسيارة عشان يتسمحنا فينا في 300 ليرة. بظل حفيدك يعني، 300 ليرة صح إنها ينات يعني مش هالصعوبة يعني. بس خلاص خلنا أروح أسافر بال 300 ليرة بدل منطيك إياهن.
0: يا عمي 300 ليرة مش مشكلة، إذا 300 مش مشكلة، بكفي إنه رجع 1200 من 1500. صح ولا لا؟
1: بعت لنا رقمها خلينا نحكي معها.
0: إحنا بنقنعها أستاذ، موضوعك عنا بكلها مسامح كريم. في حد بعت لنا محفظته. قبل ما نشوف المحفظة، هاي المحفظة بحب أحكي لك غيرها.
1: بقول لك بتعيط من الطفل.
0: هاي المحفظة غيرها، إنه شكلها مرتب، وأي محفظة شكلها مرتب أنا ما بوثق فيها ولا بآمن فيها.
1: بعدين عليه دين 21,000 للبنك.
0: صباح
1: شغلتين الحمد لله، الأمور مليحة مش خامة.
0: لا بعدين بحكي لك هاي محفظتي على الجنط بتعيط من الطفر.
1: بقول لك على الجنط يعني على الجنط ما في فلوس.
0: عدي الله يعوضك خير يا عدي. عدي بتعرف ان انا عمري ما اشتريت محفظة، بحسها بتحشر المصاري بتخرب عليهم، فعشان هيك انا مش مع المحفظة اصلا. رندا بعالم تاني خلاص. رندا رندا رفت تجروب.
1: لا سين سين
0: سين.
1: وصلنا مسج من محمد مرعي. انا الحمد لله لا بحب الدين ولا بحب اداين، مع مثل معاي مع المثل معاي
0: بلزمني
1: وما معاي ما بلزمني. والله يعني ممتاز هذا المثل صراحة.
0: والله
1: بس المشكلة يا محمد إنه إحنا ما بنقدر نطبقه، لأنه إحنا دائما متلازمة الطفر، بس تبلش عنا بيجوا السفرات، بيجوا الطلعات، بيجوا التسوق.
0: صح
1: يعني بنقدر بصير اسمع من فوت نشتري أونلاين، يعني ما بتتخيل قديم نشتري، وإحنا أصلا معناش ولا إشي بالمحفظة.
0: إحنا بنشتري أساسا، إحنا معنا مليون يعني.
1: لا وغير هيك كثير بنخطط على طلعات ومزارع وسفرات، واحنا فعليا مستنى الراتب، هو اصلا رايح للالتزامات وما راح يضل لك شيء. هذا يعني هذا عشق يا جماعه، الدين عشق. يلا
0: انت بتعرف اول شغله بعملها بس اخذ الراتب
1: شو بتعملي؟
0: بروح بشتري الاشياء اللي بالثلاجه اللي ما حد باكلها، يعني كيف الشوكولاته، الصوصات اللي ما حد بياكلها بس انا لحالي، فاهمين؟ انا اللي بستمتع فيها. الفواكه اللي ما حد غيري بحبها، انا اول شيء بفكر فيه بطني، فهمت كيف؟ بعدين باقي القصص يا
1: انا جماعة. ما بحكي لين يعني، اذا حتى لو انا مثلا كنت طفرانه اجي طلع مستحيل احكي لها لا.
0: طبعا
1: لا عادي بكون بتداين وانا يعني هيك يعني مبسوطه. بدي كمان مع ان الحكي بدي اوجه يعني تحيه لاختي لما اعطيتني فيزتها، يعني هي بس تشوفها سحب
0: يا عمي بدلي، يا عمي بدلي
1: يعني عن جد نعملها تحيه.
0: شو بتشتغل شو بتشتغل لحضرتها؟
1: قاعده امورها تمام
0: يعني. امورها ممتازه. فهمت عليك ما شاء الله ما شاء الله
1: عاليه.
0: زي اخوي انا امبارح راح على العقبه، رن لي والله بدي اسافر، مو مسافر وشايف حاله مسافر انه على العقبه، يا عمي طب في حد بعتنا ورقة نقاشية خلينا نقرأها. بحكي بخصوص الدين، من شهر 3 لليوم صرت متداين 3000 دينار. لما تكون متأقلم على دخل معين وحتى ماخذ سلف على أساس راتب محدد وبعدين يصير معك ظرف غير متوقع ممكن توصل لهاي المرحلة. بحالتي شغلي خارج البلد وعلى أساس كنت أحسب إنه بدلات السفر ضمن دخلي، ولكن من شهر 3 صار في مشاكل بالسفر وقعد بالأردن، فالدخل ما عاد يغطي كل الالتزامات. عشان هيك نصيحة من تجربة، لا تركب حالك التزامات أو أقساط بناء على دخل مستقبلي أو شيء غير مضمون أو لسه مش مضمون. وكمان شغلة بحكي، الحياة ممكن تتغير بلحظة وخطة بسيطة اليوم ممكن توفر عليك هم كبير وبعدين يسعد صباحكم. أحكي لك شغلة، حكى شغلة كتير مهمة خصوصا بما يخص الدين، أنه إحنا يا جماعة هلأ بفترة ممكن أنت عجبتك سيارة كتير بتروح بتحكي أنا بدي أخذ أقساط على البنك ومش مشكلة أنا بدفع لها كل شهر 200-300-500 يعني وشو ما كانوا. طبعا هذا بيكون اعتمادا على شو، على أنه أنا إيش عندي رأس مال وأنا قديش بأخذ راتب، وأنه أنت بتكون بينك وبين حالك متأكد أن أنت رح تضلك بهذا الشغل سنة سنتين ثلاثة. بس يا جماعة فجأة بتقلب الآية وفجأة بتحسوا أنه الموضوع اختلف. مش دائما الواحد يعني ممكن توصل لمرحلة بشغلك أنت مو طايق تضل فيه ولا ثانية، تجبر حالك شهر شهرين ثلاثة بعدين بتغير، ممكن بعديها لا سمح الله ما تلاقي شغل. فما تحطوا حالكم تحت التزامات انتم مش قدها، الا اذا كان مثلا قص خفيف مش صح. كتير عالي انت بتقدر ان انت تسده ما بيأثر عليك
1: انت ضامن شغل لقدام.
0: اما الناس اللي راتبها 700 وعليها اقساط 600 و500 و700، حرام يعني والله انتم هيك عم بتضيعوا عمركم هباء منثورا. عشان ليش نصر تنجرة صغيرة رندة وصار عندها أمراض سكري وضغط وتعب فعلاً من التزامات والديون. هلأ الشباب والبنات أغلبهم عم بيعيشوا حالة من الطفر جداً مخيفة، فيعطيكم ألف عافية. أهم إشي لا تحطوا حالكم أقساط أنتم مش قدها.
1: 100% معاكي حق. وغير هيك دايماً أنا بحكي لا تتداين عشان تعمل عرس فخم ولا تتداين عشان تعمل مظاهر أنت مو قدها. يعني مو مضطر أنك أنت تحط على حالك ديون عشان أنت تعمل بمكان كتير فخم عرس وتجيب لعروستك مثلاً الفستان اللي هي يعني الفرح النجاح نجح.
0: فرح النجاح يعني لو سمحت
1: انا بدي اقول لك شغله. وغير هيك انا بتداين على إشي منطقي، اوكي بحط دين منطقي علي، بس انا اتداين فوق طاقتي وفوق ارادتي عشان اعمل عرس عشان هذاك عمل العرس بنفس المكان بمبلغ يعني كتير عالي، لا بتداين عادي، بتداين ما عندي مشكله اتداين. انا مع الدين يا جماعه عادي
0: داخلي
1: بس اتداين على إشي معقول. اتداين فعليا انك انت ما تلغي اول سنتين من حياتك العرس عشان بس تسدد ديون.
0: مليون بالمية
1: يعني عادي يعني فعليا.
0: يا عمي كلام ذهب يا عمي
1: والله. يعني انا مع انه الواحد اسمع، احنا بهلا بمجتمعنا بوضع المادي للشباب ما بتقدر تتجوز بدون دين، انا بقول لك ما في يعني الا الاوضاع الماديه المرتاحه. اذا تداينت إشي معقول وقادر تسده ما عندي مشكله، بالعكس البنات بتداينوا ما عندي اي مشكله، بس انك انت ما تلغي اول حياه، لانها فعليا اول فتره بالزواج انت بدك تفهميه هو بدي يفهمك، ما بالك اذا كان في دين ثالث فوقيكم. يعني انتم ما بتكونوا عايشين بالبيت والدين ثالث، فخفف على حالنا يا جماعه، تداين ضمن المعقول ولا تعمل اعراس انك انت يعني تندم عليها.
0: هاي في
1: الناس فعليا رح يطلعوا لين يحكوا عليك عملت عرس فخم كثير
0: ولا ما عملت صح كتير. مليون بالمية
1: رح ينتقدوا خليك ضمن المعقول.
0: في مواطن أردني بحكي لك الحمد لله عسيرة الزواج الحمد لله ما بشتغل وأهل زوجتي الله يحفظهم بصرفوا علي. وليش أنا ما بشتغل؟ لأنه مرتي كتير بتغار علي من الفتيات. يا حبيبة قلبي خلي
1: طب أحكي لك
0: خلي الفتيات ينفعوكي
1: أحكي لك هالموقف. في شاب تمام بشتغل جرافيك ومصور يعني بشركة معينة، فوقتها تذكرت أبو خالد، فشو هي اللي يعني رن على مديره بالشغل بقول له انا من يوم وطالع ما بدي اصور بنات. طب شو السبب؟ هيك ما بدي اصور بنات. فمديره بالشغل شو حكى له؟ قال له اذا انت ما بدك تصور بنات لا تعمل تصاميم عليها، لا يعني هذا مش ابو خالد اكيد يا ابو
0: اوكي
1: لا تعمل تصاميم عليها بنات ماشي.
0: يعني
1: مش ابو خالد ركز معي
0: اوكي
1: لا تعمل تصاميم عليها بنات. اذا انت موضوعك بيدخل موضوع اني انا ما بدي اصور بنات. مديره قعدوا ياخذ يعطي معي بده يفهم شو سبب القصه وشو سبب الموضوع اللي هو واصل له.
0: طيب شو كان السبب؟
1: انه هو الشاب كان يصور بنات وكان يطلع ايفنتات وكان بيعمل تصاميم يعني عاديه.
0: ان شاء الله شو السبب؟
1: السبب انه هي مرته مانعيته انه هو يصور بنات.
0: أيوة.
1: ووصلت معه لمرحلة انه هو بده يخسر شغله ويستقيل بس عشان يريح راسه.
0: لا يا عمي هذا شغله يعني، هاي رزقه
1: يعني.
0: ما
1: انا مع انه يعني المرة تغار على جوزها، انا ما عندي اي مشكلة، غاري عليه ما عنديش اي مشكلة عادي، بس غاري عليه من المحقول يعني، حطيه بقفص إذا
0: أكيد
1: هيك
0: اسمع، أكيد
1: وقفلي عليه وما تخلي حدا لا يحكي معه ولا يتواصل معه.
0: رندا رندا أكيد في سبب يعني، هو مش بس إنها غيرة لما
1: لا غيرة،
0: بس غيرة
1: يعني أخذ وقعت معه غيرة يعني. أنا بدي أغار على جوزي إذا بدي يحكي معها.
0: أيوة. طب بما أنه هيك أستاذ الموضوع دخل على الغيرة وعلى زواج وعلى وعلى نكد وديون
1: ونكد وأجد وزواج،
0: مش مشكلة.
1: إحنا فاصل ومكملين معكم، بس نسألكم
0: بس يعني في سؤال اللي راح ممكن يرجع،
1: خلينا نحكي. فعليا فعليا احنا كنا نحكي يا جماعه عن الدين، وانه قد ايه عليك الديون، بس هلا المقبلين على الزواج واللي تزوج جديد قد ايه عليك دين بسبب العرس وتفاصيل العرس، ابعتوا لنا على الواتساب او على اتصال على 0784631. فاصل ومكملين معكم.
6: برنامج كيفك برعايه بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر راح نلعبها للاخر. البستنجي وكلاء سياره زيكر ولينك اند كو بالاشتراك مع منصه وتد التعليميه، الخيار الأول لطلاب التوجيه. 11 صباحا بتوقيت عين اف ام برعاية
7: إلك عجاج.
8: لا
7: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. إدارة الأزمات تؤكد للمملكة أن تجارب الرسائل التحذيرية تختبر جاهزية النظام وفاعليته. الصفدي يلتقي غوتيرش في عمان اليوم، ومن المتوقع أن يبحثا التعاون المشترك والتطورات الإقليمية والجهود الأممية الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وزارة المياه والري تضبط بئرين مخالفتين في الكرك ودير علا وردم إحداهما. أسعار النفط تنخفض 6% مع تجدد آمال التوصل إلى اتفاق أمريكي إيراني. ارتفاع سعر بيع غرام الذهب عيار 21 في السوق المحلية الاثنين إلى 84 دينارا لغايات البيع في محل الصاغة. طقس صيفي معتدل في أغلب المناطق.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع
4: بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس من 7 حتى 10 صباحا.
3: احكي

0: البرنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم، المؤسسة الاستهلاكية العسكرية. عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يوالت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.
1: في موسم الحماس والمباريات، الألوان بتختلف والفرق بتتنافس، وكل واحد بيشجع فريقه، بس اللمة الوحدة الجمعة ما بتكمل إلا بالطعم الأصيل اللي الكل بيتفق عليه. الغزلين، الجود اللي بترافق كل هجمة وكل فرحة. الغزلين، كاسة تجمع العالم. يلا

0: مراكب للسياحة والسفر، الصيفية، خلدة، الجاردنز، جبل الحسين، مرج الحمام وأربد. اتصل الآن واحجز مقعدك بأقل الأسعار. 06-581-45-45.
1: زمان كان الكهف والمغارة دار،
2: وبيت الشعر دار.
1: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار نيوز دوت نت. القصة وما فيها. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.

برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.

0: يا اهلا وسهلا، يسعد صباحكم مره تانية لكل حدا عم بسمعنا وكل حدا عم بشوفنا.
1: خلصنا.
0: يسعد
1: صباحكم لما عم تسمعونا، اكيد لسه مكملين معكم. اليوم كنا عم نحكي عن قصص الديون وكيف الواحد اخر الشهر بوصل لمرحله انه هو بده يتداين، بده يحل اموره، بده يحاول يعني يطلع حاله من تحت الارض. واحنا اعطينا اسباب معينه او حكينا ممكن في اشياء عادي الواحد بضطر انه يتداين،
0: مسموح لها الدين.
1: بس يا جماعه بحس الدين بيكون احيانا هيك عبء ثقيل على الواحد، انه بتصير انت تفكر بينك وبين حالك.
0: يعني اذا انكسر تليفونك
1: مثلا، هلا بدك تتداين؟
0: لا قول حدا اتداين منه.
1: فاللي بيصير انه الشخص لما يتداين، يا جماعة لا تفكروا انه الشخص لما يجي يحتاجك ويقول لك انا بديك تساعدني او انا محتاجك او انا هاي الفترة اموري صعبة، بيكون هو كتير مبسوط وكتير يعني مش متضايق، بيكون في غصة بينه وبين حاله. يعني بالاخر الواحد ما بيحبش بشكل عام يحتاج حدا، بس لما انت تحتاج حدا ولما توصل لمرحلة انه خلص صار 1 2 3، مشوا يا جماعة على بعض. مش ضروري انا بس حد يسألني بده مثلا بده ياخد مني دين، قاعد احكي له طب لشو وشو بدك؟
0: لا انا لازم اعرف.
1: يعني لا مو منطقي،
0: يعني بداينك على الاشي الضروري.
1: ليه شو الممكن؟ يعني بقدر اكذب عليك مليون كذبه.
0: سفره ايش ضروري؟
1: سفره يعني هدول خصوصا لا تدينوهم. بس انا فكره السؤال انه ليش الناس بتسال ليش بدك المصاري مثلا؟ فاهمه كيف؟ اذا في عنده ظرف لحاله حيجي يحكي لك والله يا رندا انا مثلا بنتي تعبانه بالمستشفى، والله انا عندي اقساط، والله انا راتبي ما نزل.
0: مش محتاج، ما بتداين، مش بالزبط. محتاج ما بوصل حاله لين لمرحلة انه هو يطلب من حدا هو مو عارف ردة فعله او مو ضامن ردة فعله، انه يعني ممكن يعطيني او ممكن ما يعطيني. فيعني اكيد هو وصل لهاي المرحلة، هو محتاج فعليا الفلوس. بس دايما بنحكي شغلة عشان انت ما تتضايق او توصل لمرحلة انك انت مو عارف شو تعمل او تضلك هيك حاس بالمسؤولية، اعرفوا من مين تتداين. ودايما تداين من الناس اللي بتصبر عليكم، لانه اذا بتداين من الناس هم ما رح يصبروا عليكم، رح يوصلوك لتعب نفسي وانتم مو قادرين تسدوهم. صح.
1: يعني في كمان قصة، بس هيك هاي القصة دينية رح نخليها للشيخ، بس هي قصة كتير حلوة عن الدين، كيف انه الواحد فعلا لما يكون عنده يقين والواحد عنده ايمان انه انا فعلا رح اخلص من هذا الدين، انه بخلص منه. لانه يا جماعة دائما تيسير الحال وتيسير الاحوال بيكون من عند الله. فاحيانا احنا بيكون احنا ايماننا احيانا ضعيف، بنصير نحكي لا ليش هيك وضعنا، ليش هيك حياتنا،
0: ليش هيك صار معي،
1: ليش هيك بس انا بيصير معي، بس الفكره ابدا مش هيك. ولهيك بنرجع نسالكم كمان مره، مين فيكم اخذ دين غيرنا؟ على 0784631، بنشوف المسجات يلي وصلتنا على
0: مين كمان نحكي لهم. يعني عادي لا تستحوا، ابعتوا بدون اسم، ما رح نحكي اسماءكم.
1: لا هو اسمعك.
0: انا حاسه انه في مجموعه زي ما قلت هيك متخبيه بالزاويه ما بدها تحكي انها متداينة.
1: هلا احكي لك شغله اللي بصير احيانا رندا،
0: تفضلي.
1: ما بعرف ليش الناس عم بندور عم بنقرا بالمسجات، الناس اللي بيصير معها فعلا يا رندا احيانا يعني مثلا بس تحكي
0: معها مواقف صعبة
1: او لا بتكون دكتور على دكتور نفسي مثلا، بشوف انه هذا الموضوع عيب فبدوش حد يعرف انه بروح دكتور نفسي. نفس الشيء الدين، بدك تتداين بصير يحكي انه هذا الشيء عيب، ما بدي حد يعرف اني قد بدي اتداين.
0: بس في ناس ما بتفرق عندها، في ناس ما بتفرق عندها بيعرفوا انه متداينة.
1: صح، هذا الصح.
0: يعني اذا طلبت منك ما بدك تدينني انت حر وقتها.
1: طب بدك تدينيني يا رندا لاخر الشهر؟
0: انت معاكي من الدينار للعشرة
1: يا حبيبة قلبي. شفتوا الناس الكريمة كيف؟ الله يحفظنا هيك كرم.
0: ما بدي اجي عليك ان شاء الله تتداين. خلص.
1: لا ان شاء الله. لا
0: ديري بالك. في خبر يا جماعة وصلنا. هذا الخبر سني اضبط من هون شغلات،
1: لازم تضبط مع الخبر يعني ولا
0: يعني
1: كيف
0: مع الخبر
1: يعني.
0: لانه ما بدك اوكي. بقول لك في خبر يعني اللي هي عياده تجميليه، بتيجي الام بتصرخ بصوت عالي، بتطلع هيك زي ما بيحكوا بالعاميه بتردح باسلوب على العياده التجميليه. ليه؟ توقعي ليه؟
1: ليش
0: بنتها اللي عمرها، ما بدي احكي العمر بالبدايه، بنتها عامله حقن لشفايفها فيلر وجايه على عياده تجميل لحالها، تمام، وعامله حقن شفايف. فروحت البنت على البيت شفتها امها وابوها، شو راحوا عملوا؟ راحوا الست العزيزه راحوا على عياده تجميليه وقعدوا يحكوا لهم انتوا كيف بتعملوا لبنتي فيلر بدون موافقه لولي الامر او الام.
1: صح.
0: ومين سمح لكم انكم تعملوا هذا الفيلر للشفايف؟ وبدي هلا تعملوا لها عمليه تذويب لشفايفها لانه احنا ما اخذنا الموافقه. وبنتي اجت، بنتي صغيره، واجت على عياده التجميل وحقنت بوجهها تجميليا. فالعيادة سألت الأم والأب بنتكم قدي عمرها؟ قالوا لها 20 سنة.
1: كل هاي هذا
0: قالت لها 20 سنة تعتبر يعني لازم أخذ موافقة من الأم والأب. فشو صارت يحكوا لها إنه هي البنت أجت عائلة بالغة راجدة معها 150 دينار أجت على العيادة حكيت لهم احقنوني بفيلر شفايف من أحسن نوع. يعني أنت بس بنتك جابت 150 دينار هلأ بطلت صغيرة صارت واعية راجدة بالغة. وغير هيك يعني إحنا بس نشوف يا جماعة أولادنا تصرفوا بهاي الطريقة ما بتكون ردة الفعل إنك أنت بتلوم عيادات التجميل أو بتلوم الشخص المعين اللي سوى للبنت. البنت عمرها 20 سنة أجت عند الدكتور قالت له بدي أعمل فيلر شفايف طبيعي يعمل لها
1: صح.
0: بس يعني هذا المشكلة هون بالبنت نفسها. يعني انت قبل ما تروحي لما اخذت موافقه الولي الامر هلا امك وابوك
1: بدنا نيجي للصراحه رندا اذا بدنا نحكي بشكل واقعي هلا اغلب البنات اصلا بخافوا يحكوا لاهلهم احنا رايحين نعمل اي اجراء تجميلي
0: بس لين هذا الاشي بغير تفاصيل وجهك
1: صح ولازم
0: طبيعي طبيعي انه امك وابوك راح تروحي على البيت يشوفوك
1: لانه ممكن تكون نتيجه سلبيه ممكن يصير لا سمح الله خطا طبي ممكن يصير خطا تجميلي لازم الاهل يكونوا على درايه. بس انا فكرتي انه هاي البنت مو صغيره يعني
0: 20 سنة
1: يعني تعتبر حدا واعي بيقدر ياخذ قراراته لحاله. واغلب هلا اذا بتشوفي انا كنت عم بحكي مع
0: الدكتور
1: تجمير عم بحكي له انه قديش تقريبا الاعمار اللي الناس اللي عم بيجوك عندك حكى لي احنا تقريبا ما بين ال 18 لل 24 فهاي النسبه اصلا الطبيعيه.
0: هم بالعاده عيادات التجميل بيطلبوا هويه؟
1: لا لا
0: ما بيطلبوا هويه
1: لا.
0: والجيل هذا فعليا مبين اكبر من عمره
1: فطبيعي اذا اجت
0: فعليا اذا بنت اجت عمرها 20 سنه فاتت بدون لا هويه ولا شيء انا رح فكرها مثلا 26 27 لانه هذا جيل اكبر من عمره
1: صح.
0: بس يعني انا شفت انه في ردة الفعل الاهل شوي يعني بدها دراسه اكثر. ليه؟ لانه انت ما بتيجي بتهجم على عياده التجميل وما بتيجي هيك بطريقه كتير سلبيه وقدام كل المراجعين انه انت سويت لبنتي وبنت صغيره بدون موافقه اهلها. هذا الاشي غلط.
1: ممكن الاهل مو متعودين على هاي القصص كمان رندا. احنا هلا اصلا اذا بتلاحظي عم نعيش بعالم مزدوج يعني احنا بنعيش بطريقه واهلنا بعيشوا بطريقه تانية ففي اشياء احنا بنشوفها كتير عاديه بالنسبه لهم مستحيله. ليش تخيلي زمان ايام زمان نحكي قبل 20 25 سنه لما كانت بنت تحكي انا بدي اعمل ابره ولا كانت تعمل تجميل
0: كان يحسوا في اشي غلط
1: انه كانت مصيبه تعتبر ولا انا بدي اصور ولا انا. هلا هاي الاشياء كلها صارت محلله انه عادي روح يسوي اعملي. فالاهل لما يعطوا هاي رده فعل هذا مش بدل عنهم رجعيين او انه ممكن هيك
0: بس بتحسيها
1: فرق ال فرق ال
0: 100% انا معاكي معاكي انه فرق ثقافات وفرق انه اهلك شوي انهم ما بفكروا بطريقه الجيل الجديد. بس انا بحس انه ليه موضوع لازم يكون يندرس اكثر. يعني صح. انا بقعد بنتي بحكي لها انت ليش هيك عملتي هذا الاشي بدون انا ما اعرفه وشو السبب انك عملتي هذا الاشي بدون ما اعرفه وليه انت مش متقبله شكلك هيك. انا بشوف انه بحسس بنتي بالغلط ثاني مره ما راح ترجع تعيد نفس الغلطه. بس ان انا اهاجم عياده التجميل انا بحس لازم يكون الموضوع مدروس اكثر لانه في النهايه هاي ارزاق يا جماعه وانك انت تقطع رزق عياده التجميل هي ما لها اي دخل في موضوع بنتك وهي شو قراراتها.
1: صحيح. يعني بالآخر بنرجع بنحكي
0: هي داينت مش حكينا هذا الموضوع
1: هذا للأهالي السؤال معناته خلاص احنا طلعنا من الديون ولا لا لساتنا بديون.
0: ما هو انت منطقيا
1: هي داينت عشان تعملها
0: تجميل.
1: يا جماعة احنا حكينا مرة اصلا عن الدين التجميلي بتتذكري او القرض التجميلي.
0: قرض التجميلي فعلا
1: في اشي اسمه قرض تجميلي كمان بلبنان للناس اللي بياخدوا قرض. اذا بتلاحظوا بتنزلوا على لبنان بتلاقي كل الناس حلوين تقريبا
0: والله حلوين
1: كلهم. يعني بتلاقي حد قاعد قدام محله بتحكي لأها يعني خصوصا اهل لبنان مين مكان سواء شباب او بنات كتير ما شاء الله بيكونوا حلوين اشكالهم مرتبه اي يعني ما بحس انه عندهم حتى ناس مش حلوين كل خلقة الله حلوه بس خصوصا اللبنانيه يعني ما شاء الله الله يحميكم هيك جمالهم العربي الحلو. ففي عندهم فكره القرض التجميلي كمان انه بتلاقي الشاب دائما هيك اسنانه كلياتهم بيض اسمر وكتير عضلنجي وعنده تكساس وشعره ظابط وفي فوليوم
0: والبنت
1: نفس الاشي وجهها مشدود شفايفها مرتبين انفها حلو شكلها حلو ف يعني بتحس انه ما في عندهم خلل هيك الشارع بتحسي AI تشات جي بي تي فعلا. فيعني تقبروني صراحه يعني
0: تقبروني.
1: ولا لا ما بعرف كيف
0: مطالب بقرض تجميلي ولا ايش.
1: حط لنا اغنيه لبنانيه يا ضياء هيك اشي للبنان

0: صباح الخير يا صباح النور. غرفة عمليات إيش قصدك يعني؟ إيش قصدك؟
1: قصدي إن البنات ما بيخافوا من التجميل أبداً.
0: إحنا جمالنا طبيعي فيش بعد جمالنا صراحة. جماعة هو الواحد لازم يجمل عقله يعني قبل ما يجمل شكله وقبل ما يجمل أي إشي بالعالم والله يجمل عقله. قبل ما تحكوا لي ايش عامل بوجهك عشان مركزه معكم انا على فكره
1: الجمال الداخلي بيطلع خارجي
0: عن جد طيب. في ناس بتشوفيها يا رندا هيك بتشوفيها من بعيد ممكن ما بيكون شكلها هالقد يعني لما تشوفيهم الناس بتحسي انه شكلهم مو هالقد حلو بس لما تقعدي معهم عاد ما شخصيتهم حلوه عاد ما الناس عندها كاريزما
1: كثير
0: بتحكي انه يا الله ما اجمله يا الله ما احلى شكله الله ما احلى شكلها هاي الفكره من الناس انه جمالك الداخلي احيانا فعلا بيطغى على جمالك الخارجي ليش في ناس دائما بتحكي انه حظ الملايح وحظ القبايح وهذا المثل اللي دائما بنسمعه لي لان فعلا بس يعني بحسه تنمر جدا واضح فكره يا جماعه انه في كثير بنات او شباب بيركزوا او بنقدر نحكي بنات عاده بيركزوا قديش انا بدي اطلع حلوه من برا بس بينسوا كثير قصص جوا لازم غير لازم تكون احلى يعني هاي المشكله اللي احنا بنلاحظها هلا باخر فتره كمان رندا انه اغلب الناس عم تتعامل مع بعض على مظهر سطحي انت قديش شكلك مرتب قديش شكلك حلو بس لما تقعدي معه بتكتشفي انه شخصيته ولا إلها دخل بشكله
1: صراحه
0: فاختاروا دائما الناس اللي نفسيتها نظيفه اللي روحها حلوه
1: فعلا.
0: اللي من جوا احلى من برا لانه انت الشكل بيروح
1: شكل بتتعود عليه
0: الشكل بتتعود عليه بيروح بس اخر إشي رح تضلك عايش انت مع الروح
1: مع
0: الشخصيه مع نفس هذا الشخص مع اهتمام هذا الشخص مع طريقته في التعامل فبس هاي هي
1: ما يعني. بالك اذا كانت الشخصيه حلو والوجه حلو
0: مصيبه
1: هذا مصيبه حاسه تحت حاسه اني بحكي عليها
0: بتحكي عني المهم ضياء في اغنيه لراميس لا لعمر دياب
1: بتطلع فاصل طيب بعد
0: بعد الفاصل بعد الفاصل في اغنيه لعمر دياب لالبومه الجديد كثير حلوه بس على ذوقك لهذا مش بس
1: طبعا احنا مكملين معكم يا جماعه نفس الموضوع انه قد ايه عليكم دين ومين اخر شخص تدينتوا منه وقد ايه تكاليف عرس يعني العرس المقبلين على الزواج او اللي تزوجوا عن قريب قد ايه كلف وقد ايه اخذ دين على 0784631 فاصل ومكملين معكم

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر راح نلعبها للآخر. البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: اكتشف تجربة القيادة الكهربائية مع زيكر. ابتكار، أداء، قوة وأناقة مع ضمان يمنحك راحة أكبر. البستنجي جروب، الوكيل الرسمي لسيارات زيكر في الأردن. مستقبلك قيادتك. زيكر.
3: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
4: ليش تختار تحرر مع جوجو؟ 5 دنانير رصيد مجاني عند التسجيل، أقل عمولة في المملكة، دعم فني على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، مسابقات وحوافز مستمرة، صافي دخل أعلى، عداد انتظار، عداد أزمات، عداد السعر والوقت والمسافة المقطوعة، بادر بالتحرير معنا. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500. جوجو، التطبيق الوطني المرخص لنقل الركاب في المملكة.
5: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلامات التجارية سيجنتشر ولينك. افتح أو غذي حسابك وادخل السحب على الجوائز. 9999 دينار أسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026 بالإضافة لجوائز حساب السيدات. 999 دينار أسبوعيا وإسوار التنس الماء شهريا. افتح حساب توفير او غذي حسابك الان، يخضع لشروط واحكام البنك.
6: وحميد، مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
7: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
6: الحكي هذا كثير حلو، شركة وضوح؟
7: ها.
6: يا سيدي مبروك.
7: الله يبارك فيك، والله الشغل فيه منافسة قوية، وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
6: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
7: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
6: شكلك وأخيراً لقيت المكان الصح لك.
7: 100%، حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
8: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.

0: لأول مرة في السوق الأردني وجديد المناصير، اسطوانة أمان خفيفة شفافة وأنيقة وذكية، وصمام أمان عالمي كبسة زر، والأمان أكبر من زمان مع اسطوانة أمان من المناصير. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
1: على مدار 33 عاما كانت ثقتكم هي الدافع وراء كل إنجاز. في المستشفى التخصصي نواصل تقديم خدمات تشخيصية وجراحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة وباستخدام أحدث التقنيات الطبية، وحصولنا على الاعتمادية الدولية والوطنية منذ عام 2008 هو انعكاس لالتزامنا المستمر بالتميز وسلامة المرضى. المستشفى التخصصي، شكرا على ثقتكم بنا.
2: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

اسمع برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر راح نلعبها للآخر. البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية. الخيار الأول لطلاب التوجيه.

0: يا اهلا يا سهلا
1: يا صباح الخير
0: يا صباح الورد
1: سعد صباحكم جميعا. يعني احنا وصلنا هيك تقريبا ل نقدر نحكي نص ساعه الاخيره من برنامجنا لليوم. بكون معنا بالثلث ساعه الاخيره ضيفه مميزه, ولكن قبل ما نوصل لموضوع الضيفه بدنا نحكي شوي هيك عن اخر فعاليات عمان, ولا شو رايك؟
0: تفضلي.
1: اوكي, اولا عم بشوف انه مهرجان جرش عم بيكون اشي كتير حلو وإشي كتير مرتب, عم بشوف الناس جد مبسوطة.

0: بنحكي لهم جد يعطيكم ألف عافية، كان أداء جدا مميز، فخورين بهيك أي مجهود أردني بأي جهود أردنية. يعني بالآخر كمان رندا إحنا قد بنستمتع لما هيك يصير إشي عنا جديد
1: فعليا،
0: ونفس الوقت الناس عم تمدح فيه بطريقة إيجابية.
1: فعلينا هذا السنة التنظيم كان غير، فعليا جايبين مغنيين قامات، يعني أسماء كتير معروفة، أسماء يعني جدا تقيلة وهيك الناس كتير بتسمع لها. هلأ الحفلات الجاية، كان في حفلة لجورج وسوف، يعني الناس انجنت على جورج وسوف، قد ايه بيحبوا جورج وسوف. هلأ الحفلات الجاية في إليسا، في الشامي، في عباد الجوهر. فيعني أنا شو اللي حبيت فيهم لين إنه هم أذواق مختلفة، عرفتي كيف؟ يعني الناس الجيل هذا والجيل الكبير، جيل التسعينات جيل الثمانينات، يعني اللي كانت الأذواق باختيار الفنانين فعلا موفق. والتنظيم الكل حدا طلع من مهرجان جرش وحضروا قبل شاف قديش التنظيم متغير، فبدنا نحكي لهم يعطيكم ألف عافية عن جد فعليا، يعني تنظيم الكل عم بطلع يشكر فيه قديه أنه حلو. يعطيكم ألف عافية وإن شاء الله السنين الجاي بيكون أحلى وأحلى
0: مليون بالمئة. طب خلينا كمان رندا هيك ناخد كمان اتصال ونسمع آرائهم في الموضوع. صباح الخير.
2: صباح الورد، يعطيكم ألف عافية يا رب.
0: يا أهلا وسهلا، كيفك شو الأخبار؟
2: والله بخير تمام. طبعا هاي انا اول مره بحياتي بشارك ببرنامج
0: اذاعي. يا عين، يعني يا لنا طيب اذا هيك.
1: يا اهلا وسهلا.
2: يعني انا من نوعيه الناس بسمع الموضوع بعمل سكيب، بس الموضوع عشان انا داخل صلب اللي انا بعيشه حاليا،
0: قلت
2: لازم اشارك. صلب موضوع المصاريف.
0: المصاريف، احكي لنا احكي لنا همك استاذ.
2: انا همي اذا بدك بدي برنامجين ومعد
0: بدي ساعتين.
2: موضوع تكاليف الزواج يعني موضوع خيالي وعالمي، مش موضوع طبيعي.
1: صحيح.
2: طبعا انا بحكي فيها بالنسبه لخطيبتي، بالعكس كانت متعاونه واهلها كانوا متعاونين لدرجه يعني انا هي على الاذاعه بحكي لكم انتم افضل ناس ممكن تتعاونوا معي بهذا الموضوع الكبير
1: اكثر من المتوقع.
2: لكن هي الموضوع انه احنا رواتبنا والمصاريف الطبيعيه احنا مش قادرين نحصلها.
0: ما هي هي صح صح،
2: يعني مش مشكله هي مش مشكله طلبات بنات قد ما هو شيء طبيعي
0: حق
2: انك انت تجيب لها، انت ممكن تصرف عليها، هذا يعني شيء طبيعي، يعني عدم مؤاخذه هم طلبوه ولا انت طلبوه انت بدك تعمله.
0: صحيح.
2: لكن هي مشكله فينا احنا، او مش مشكله فينا، خلينا نحكي التضخم اللي احنا بنعيشه والمصاريف، الرفاهيات كانت زمان رفاهيات طبعا اساسيات، هاي اثرت علينا بطريقه انه احنا نفس الرواتب تبعت زمان بنعيش على نفس الرواتب ومصاريف كثره.
0: صح.
2: انا حاليا يعني البنت بتعاون معي بطريقه انه انا اكثر ما انا بتخيل صراحه، بس لا حتى الاساسيات اللي انا بدي اعملها اياها اكثر من استطاعتي.
0: يعني فهمت عليك. يعني عفوا ايش اسمك؟
2: مصعب.
0: احكي لك شغله، احلى إشي بالعالم الله يعني الله يرزقك دار حما هيك متعاونين ومتفهمين وشو ما كان وضعك يكونوا موجودين معك، هاي لحالها نقطه كتير حلوه. بس
2: صحيح.
0: بس احكي لك انه انت اللي عم تشكي منه هلا تقريبا 80% من الشباب عندهم نفس المشكله، انه متطلبات الحياه كتير والاشياء اللي بنحكي الرفاهيات كتير غير عن الاساسيات بنحطها على جنب، بنفس الوقت ما حد قادر يدفع لكل هاي القصص. فما بقدر احكي لك غير الله يعوضك خير ويعطيك الف عافيه، بدك تشتغل بدل الشغل شغلين وثلاثه مش غير هيك. اما شو الواحد ما بيكفي
2: نعمل هيك، وبالعكس واحنا بنشتغل متعب. انا بالاخير انت كونك انت ما موضوع، انت كونك يعني خلينا نحكيها رجل بدك تتحمل انت المسؤوليه طبعًا. وبدك تعمل من A to Z. احنا ما عندنا مشكله، بالعكس احنا يعني احب مع قلبي انه انا اهل بيت يكونوا مبسوطين ومرتاحين حتى على حساب تعبي. بس هي الفكره صارت الموضوع انه هذا اثر على على على موضوع الزواج. يعني انا عدم واخذ هلا انا عمري 30 سنه
0: اوكي
2: ولسه مش جاهز 100%. انا دخلت على موضوع الزواج انه انا عشان انه
0: لازم اتزوج،
2: انه انا بدي اتزوج، لكن انا انه خلص بكفي والمصاريف مش قادر احوش موضوع الزواج، مش قادر اجمع المبلغ المطلوب مني. لكن انا حطيت حالي في الموضوع وقلت ربنا بييسر.
0: يعني انت لي والله ربنا بييسر، انت خليك متوكل على الله والولد الاول بيجي رزقه معه، انت خليك سنه الولد الاول مش مشكله.
1: ان شاء الله يا مصعب يعني الامور كلها بتمشي وهيك بتمم لك فرحتك على خير، تطلع بأقل التكاليف يا رب وأقل ديون. يعني شو بدنا نحكي لك أكثر من هيك؟
0: على فكرة أحكي لك شغلة عسيرة كمان مصعب على اللي حكينا يا هاي مشكلة نص الشباب، إنه هلأ أي شاب بده يتزوج بحكم الوضع الاقتصادي بحكم الرواتب القليلة بيصير بيحكي لا أنا هذا الموضوع صعب. بس يا جماعة بعد الزواج الرزقة بتيجي، خصوصا مع أول ولد الأمور بتتيسر بتمشي الأمور جد. بحكي ما ضركم تعقدوا الأمور إنه أنا لازم أحوش مليون عشان أتزوج، أنا لازم يكون معي 10,000 عشان أعمل أنا. لا يا جماعة عادي، فكرة إنه أنا أبلش بالخطوة الأولى، أبلش إنه

0: أنا بدي أبني حياة جديدة لأنه والله العمر بمشي هيك، الحياة زي القطار سريعة، فأنتوا ما بتلحقوا، يدوب بتبلشوا ولا بتحسوا الدنيا هيك مرأة، بالعكس استمتعوا بهاي اللحظات وما تضلكم
1: يعني معاك حقلين.
0: بس يصير معي، بس يصير معي.
1: بس أقول لك شغلة، يعني موضوع هلأ موضوع الزواج يعني بتحسيه هو فعليا داخر على حرب، انت فاهمة كيف قدي المصاريف بتجيب، يعني ما عم بلحق، يعني زي ما بيحكوا بالعامية بسكر باب مفتح له ألف باب، يعني لازم يسكره بموضوع الزواج. الله يعين الشباب، من ذهب، من مهر، من بيت، من صالة، من فستان، من صالون، من جهاز، من تأثيث للبيت. فأنا بحكي عن جد الله يعينكم، ودائما بنحكي إنه خليكم ضمن المعقول وتداينوا فعلا. اسمه اللي هو بوضعنا الاجتماعي هذا الواحد ما بيقدر يتجوز وما يتداين إذا كان وضعه مش مقتدر أو أهله بيساعدوه. بس لقدام إن شاء الله بتكون الحياة تشاركية، وهلأ أغلب البنات عم بيساعدوا يعني الشباب وعم بيشتغلوا واثنين بيشتغلوا بالبيت، فالأمور بتصير أحسن وأسلس إن شاء الله.
0: مليون بالمية. طب يا جماعة بدي أشوف مين فيكم لسه وضعه زي مصعب، معكم خمس دقايق لأنه بعدها هنكون معنا مقابل. فأي حد حابب يبعت، اللي قاعد عنده نفس الشكاوي ضياء ما غيره، أي حد عنده شكاوي إنه الله يعينه على فترة الخطبة يحكينا. أنا بعرف إن هي فعلا فترة مش سهلة، صعبة جدا عليكم، الله يعوضكم خير.

0: يعني ليه بنرجع نحكي فعليا، انا هيك مكالمه مصعب يعني، عم برجع هلا عن جد عم بفكر فيها، بحكي فعليا الله يعينه. تخيل هو بقول لك اول مره بشارك باذاعات بس الموضوع يعني من قلب الحدث عنده. فعليا يعني الله يعينهم، والله الله يعينهم.
1: خلص اوكي، خلص انا دعيت لهم بما يكفي يعني، بنضلنا ندعي لكم اليوم يا جماعه، خلص اللي كاتبه الله بيصير. طبعا
0: هيك مع انه تجوزوا يا جماعه
1: خلص ضلكم تعقدوا الامور يعني، الدنيا ماشيه، مش كل شيء انا بدي اعمل منه حبه وقبه وهيك. وكمان الواحد يختار شخص قنوع يعني بيرضى،
0: مثلا يختار شخص يضل معك على الحلوه والمره يعني، مش اي حدا لين بضل معك على المره.
1: صحيح،
0: عشان هيك حالات الطلاق عم ترتفع عندنا لانه ما عم بيستحمل المره بس بضل مع الحلوه.
1: جد كيف انه نسب الطلاق جد كثير ارتفعت هاي السنه؟
0: طبعا
1: لانه الناس وصلت مرحله هلا انه تعتبر الزواج زيه زي انه انا بحكي مع وحده وخلص، بطلنا نحكي ويلا
0: طلع بس ازهق بروح.
1: ايوه بالضبط. فانا كثير بستغرب انه قديش وصلت العلاقات عندنا لا يعني طريقة مقرفة صراحة. فالله يعينهم صراحة الشباب والبنات. نقدر نحكي إمنا وجدتنا
0: هلا ما بنقدر نعمم،
1: عدوا هدول
0: فعلا احنا ما بنعممين،
1: في كمان مش تعميم.
0: في
1: لا
0: ناس
1: طبعاً.
0: لا بياخذوا الزواج بطريقة ان هم اسرة وامان واولاد وبيت، وفي ناس بياخذوا الموضوع صفقة او مثلا زي ما حكينا طلعة وبس ازهق بروح.
1: صحيح.
0: يعني انا يعني طلع من بيت اهلي هيك مشوار او سفرة 3-4 أيام شهر شهرين وبس ازهق بروح.
1: بس المشكلة الزلمة ما بيكون مقدر انه يعني الانفصال او الطلاق بالنسبة للمرأة جدا مختلف عن الرجل جدا
0: بمجتمعنا هلا.
1: مش كم ما بنقدر نحكي كمصطلح لانه الموضوع صار جدا عادي، بس الفكرة يعني جرح وتأثير على المرأة نفسها بحسه غير. يعني الرجل سهل خلص بعديها يكمل حياته ويخطب ويتزوج ويتخطى، ولكن البنت بتحسي هيك بيضل عندها جرح معين خصوصا بعد الطلاق. هذا الجرح ما يعني ما في إشي بعوضه بالعالم. ما انا ما بحكي عن موضوع الطلاق كمصطلح، ولا بحكي عن موضوع الطلاق كنظرة مجتمعية ولا ابدا، بس انا قصدي كشعور الانثى وشعور الرجل. مش انه الزلمة ما عنده مشاعر، مش انه هو ما تحمل وما عمل، بس يا جماعة هذا الحكي بحكي انه ما تخلوا المراحل توصل بينكم لانفصال ولا طلاق الا اذا كنتوا اعطيتوا كل الفرص اللي عندكم. يعني انا شايف الحياه بالفتره الاخيره صايره هيك رحله، يلا عجبتني ما عجبتني يلا انا بترك يلا انا بطلق. والله كثير غلط القعد بيصير فعلا. دمار للنفسيه، دمار للصحه، دمار للعيله. صارت الناس هلا سوري تتزوج تخاف تقعد اول سنه سنتين ثلاثه ما تجيب اولاد احتياط، تحكي اذا انا بدي هلا مثلا بيصير بيني وبينه مشاكل جبتني اولاد انا وين بدي اروح فيهم شو بدي اعمل. يعني حتى ما في ضمان، ما في امان، ما في راحة مع الشخص اللي انت متزوجيته. فهذا خصوصا بتصير مع الناس اللي بيبنوا حياتهم بفكرة الزواج على بس نتزوج كل شيء بيتغير. لا الموضوع مش هيك، لا انا ما بدي ارد على اهلي في هذا الموضوع،
0: لا عايشك ملكة
1: الحب عماني. لا يا جماعة اختاروا بالعقول، اختاروا بالقلوب، اختاروا بالشخصية، ما تختاروا جانب واحد، لانه اذا ما كانت كل الجوانب موجودة
0: مين اهم الدنيا. طيب العقل ولا القلب؟
1: الأخلاق بصراحة.
0: طبعا أنا بدي أودعكم من هلأ لأنه لين رح أضلها مع الضيفة، بشوفكم بكرة إن شاء الله هيك بطاقة حلوة وطاقة إيجابية. دير بالكم على لين بغيابي ورح أشتاق لكم. فاصل وكملين.

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
1: خليكم عالسمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.
3: الآن بلا عص لهشم اللعب.
4: تطبيق يوالت، قلبنا قلب. سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت، قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.
0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.

0: وبنقول يا صباح الخير ويا صباح النور، يسعد صباحكم جميعا من ما عم تسمعونا من وين ما عم تتابعونا. وصلنا للثلث ساعه الاخيره من برنامج، واليوم معنا ضيفه جدا مميزه وحلوه ولذيذه. معنا هدى وشاح. طبعا هدى هيك صبيه صغيره بتلعب رياضه الجودو وعمرها 16 سنه، انتم متخيلين؟ ف نبلش نحكي لك صباح الخير.
1: صباح النور.
0: اول انا شفت معك العيله صح كانت موجوده، مين كان معك؟
1: صاحبتي وابوي.
0: اوكي، طب ايش اول كلمه تشجيع حكالك اياها والدك قبل المقابله؟
1: حكالي لا تتوتري واحكي لعندك واحكي كل شيء بصراحه.
0: كل شيء بصراحه. طب ما انا بدنا نحكي بصراحه، هيك اول سؤال خطر على بالي، انه احنا البنات بالعاده بنحب الخيل، بنحب الصالون، بنحب المناكير، بنضل نضحك انا وياك اليوم. فشو اللي خلاكي بتحبي مثلا هاي الرياضه او حبيتي تبلشي بهاي الرياضه؟
1: هلا في عندي اخت اكبر مني،
0: اوكي،
1: كانت مسجله بمعسكر صيفي.
0: اوكي،
1: فمن ضمن هذا المعسكر كان في رياضه الجودو.
0: اوكي،
1: فهي بعد ما خلص المعسكر من هذا الحكي نزلت على رياضه الجودو كمان مره لانها حبتها. فانا يعني كنت اتحرك كثير في البيت، كنت 24 ساعه طالعه وهيك، فامي حكت لي انه انزلي جربي معها، كنت صغيره
0: بما انه كثير بتتحرك.
1: فنزلت ويعني حسيت حالي اني شاطره فيها من اول مره فت فيها. أوكي. حسيتها بتناسب شخصيتي، وهي في كثير حركه فيها وكثير انه لازم نتدرب وفيها رمي ولازم تحطي قوه.
0: طب ايش هي الرياضه بالضبط؟ يعني انا اول مره بسمع عنها.
1: هي رياضه دفاع عن النفس
0: قتاليه،
1: اصلها ياباني بتكون.
0: فيها
1: انه بتعتمد على انك كيف ترمي الخصم.
0: أوكي.
1: عشان تجيب النقطه. وفيها انه كسر، فيها خنق. يعني فيها ارضي وفيها فوق،
0: فيها مصايب يعني.
1: فيها
0: يعني هلا اذا حد مزح معك بتعيش معك
1: يعني حسب.
0: اوكي، يعني انا كثير بحضر فيديوهات مثلا انه اذا حدا هجم عليك وانت ماشي بالشارع، حد هجم عليك وانت بالسياره، بس كثير بتضحك، بحس انه انت مش هتلحق تعمل كل هاي الحركات.
1: بالضبط. يعني
0: انتوا بدربوكم هاي الاشياء؟
1: يعني هي بشكل عام بدربونا عشان البطولات، بنفس بنفس الوقت انت بتتدربي عشان هذا الاشي، عشان تدافع عن نفسك.
0: اوكي، طب عمرك استخدمتي هاي الرياضه برا يعني المعسكر او برا المكان نفسه؟ لا. لسه ما اضطريتي تستخدميها. طيب اوكي، بدي اسالك هاي الشغله كمان، عم بحس هلا خصوصا انه الجيل الجديد بحاجه لانه بيدخل مثلا رياضات زي هيك، انه يبلش اشياء جديده. فممكن انت هيك بدي اسمع منك انت مثلا شو ممكن احنا نشجعها مع هذا الموضوع، او تحكي لي عن مشاعرك انت بهذا الموضوع، قديش اختلفت نفسيتك قبل وبعد؟
1: اوكي، قبل كان طول وقتي فاضي، ما كنت يعني ما كنت انشغل في اشي، ما كان عندي اشي لازم التزم فيه، انضبط فيه، اعطيه اشي بكل جديه. لما فوتت هاي الرياضة في كثير أشياء تعدلت، يعني مثلا أكلي، وقت نومي، هذا كل شيء ما كان معدل.
0: أوكي.
1: ما كان عندي إشي وقت إنه بدي أصحى عشانه أروح أبدع في إشي أو أروح أتعلم إشي جديد، عشان أنا بالنهاية عندي هدف. فهذا الإشي يعني أكيد ساعدني، ويعني حط إشي في جدولي.
0: أوكي، بس أنت حكيتي لي إنه تعدل نومتك، أنت عدلتي نومتك عشان الرياضة ولا هي من كتر ما بتتعبي أصلاً بتنامي؟
1: أنت بتنامي أصلاً بدون حاسة، يعني ما بتكوني حاسة حالك بالضبط.
0: طب سمعت كمان إنك أخذتي ميداليات، يعني مش بس بتدافع عن حالك، كمان تأخذ جوائز على الدفاع والخنق والقتل. أحكينا شوي عنهم.
1: عندي تاني إفريقيا.
0: أوكي.
1: وتاني آسيا.
0: ما شاء الله.
1: وقبل فترة يعني بشهر 2 شهر 3 حصلت على ثالث إفريقيا.
0: ما شاء الله. طب مين أشطر بهاي الرياضة، البنات ولا الشباب بتحسي؟
1: والله الصراحة
0: الصراحة
1: يعني شوفي، كثير في بطلات أولمبيات بنات كثير، وفي بنفس الوقت في كثير بطلات يعني أبطال شباب.
0: أبطال شباب.
1: فهي يعني كل واحد حسب.
0: أوكي.
1: في ناس شباب بدع فيها وفي بنات بدع.
0: بس بحس أحيانا عشان هاي الرياضة بتعتمد على قلت لي على الخنق الصريقة
1: يعني في خنق
0: في فيها خنق. ممكن البنات بتحب اذا مثلا واحدة بتخنق واحدة بتزعل، ولا انت ما بتزعلي؟
1: ما بنزعل،
0: ما في مشاعر يا جماعه،
1: احنا تحديات بيننا هيك
0: بتصير. طب التحدي بيكون جد بس وقت مثلا المباراه او البطوله او الرياضه، ولا بعديها بتحسي انه لسه في عندهم هاي المنافسه؟
1: يعني هو بشكل عام احنا كلنا بننافس بعض حتى. أوكي. في التمرين يعني لازم ناخذ الاشي في جدي.
0: أوكي.
1: يعني احنا اذا ما عملنا اشي جدي في التمرين ما رح نعمله في البطوله. فبشكل عام دائما في روح منافسه بيني وبين زميلاتي من هذا الحكي، فهذا الاشي بيشجعني كمان.
0: اوكي، طب قبل ما يبلش المباراه، اسمها مباراه ولا نزال؟
1: مباراه.
0: اوكي، قبل ما تبلش كيف بتحضري حالك، كيف بتحضري امورك، كيف بتكون نفسيتك؟ يعني
1: اول شيء بكون عندي خطه.
0: أوكي.
1: خطه هي انت بالجودو لازم يكون عندك حركات معينه. تكون عندك تكنيك في كل حركه معينه.
0: اوكي،
1: فانا هذا التكنيك بشتغل عليه طول الوقت عشان اروح اطبقه بالمباراه. فانا بكون راسم الخطه لفراسي، وامرات بكون حاضره فيديوهات للبنت اللي بدي العب قبالها
0: كمان.
1: بالضبط، عشان ادرسها. أوكي. عشان اعرف شو الحركات، شو نقاط ضعفها. فبكون عندي خطة معينة عشان أنا أعمل فيها. المدرب تبعي قبل كل بطولة يعني كل قبل مباراة بيجي يحكي لي كلام, بيجي يشجعني, بيخليني أنسى التوتر والتعب. بنفس الوقت إذا ما كان عندك ثقة بنفسك ما راح تفوتي تعمل إشي على البساط
0: طبعا,
1: وأنت أصلا تعبانة حالك وتتدرب طول هذا الوقت عشان هذا الفايت. فأنت إذا توترتي وإذا ما كنتي واثقة بنفسك كل شيء راح يروح عليك.
0: طب بما أن أنت حكيتين عن الثقة بالنفس, بحس هاي الرياضة خصوصا ممكن كتير بتسمع أو في ناس بتسمع تعليقات إنه هاي رياضة للشباب, هاي رياضة ما بتزبط للبنات, ولا لا ما بصير هيك؟
1: في ناس تستغرب إنه كيف أنت بتلعب هاي الرياضة. بس بنفس الوقت يعني هي هواية وأنا شايفة حالي فيها يعني, وشخصيتي بتناسبها وأنا مبدعة فيها. لو مو مبدعة فيها كان
0: والله شفنا فيديوهات بتخوف صراحة يعني. أنت يعني بشوفك هون بحكي شو هالنعومة, بتحسوها وردة يا جماعة هيك ما بتتحرك, بتاكل فوتوتشين الصبح, بتحكي لك بتدرس البنت قبل ما تخنقها, أنت تخيلوا لأي درجة.
1: ممنوع نفلتها قبل ما يضرب عليها
0: لا لا. طيب في حد بالبيت بخاف منك ولا
1: كلهم
0: بخافوا؟ أنا لو بالبيت هخاف منك صراحة يعني, الحمد لله. طب بدي أسألك كمان شغلة. هلا بحس في رياضيات معينة مثلا لا ما بعرف إيش هي, في قتال شوارع وصص, يمكن أنت بتعرف أكتر مني في هذا الموضوع, بس هل أنت رح تضلي بهاي الرياضة لفترة طويلة ولا عندك مخططات لقدام تبلشي بشغلة جديدة؟
1: لا أنا يعني من أنا صغيرة يعني عندي دراسة وعندي رياضة, هذول الاثنين أكيد أهم إشي في حياتي,
0: وملحقة بينهم
1: يعني. بحاول أوازن بينهم دائما.
0: أوكي.
1: يعني كرست حياتي على إني أنا بدي أتعب هون عشان أجيب نتيجة لبعدين. يعني في عندي أولمبيات في 2032,
0: أوكي.
1: هي هاي أولمبياتي اللي على سنتي, لأنه أنا 2010 لازم أولمبياتي تكون 2032.
0: أوكي.
1: فأنا من هسا قاعدة بجهز إلها عشان أجيب نتيجة فيها, فأنا يعني ما رح إنه أوقف وأنا عندي أولمبيات.
0: والتدريب كل يوم؟
1: كل يوم
0: ما في ولا يوم راحة؟
1: في عنا تمرينين في اليوم كمان.
0: عن جد بتحكي؟ وبتضلك هيك ل 2032؟
1: بالضبط.
0: طب بلكي عندك حفلة, عندك إشي يعني؟
1: مش مهم,
0: ما في أبدا, بس هاد هذا يا جماعة التعب الجسدي والنفسي. طب عندي كمان سؤال لإلك, قلتي لي ب 2032 راح يكون عندك تدريب, بس بحكم أنك يمكن لعبتي مع أكتر من بلد مش بس بلد معين, مين حسيتي أكتر بلد هيك بدنا نحكي بتخوف؟ ما فيش بخوفك بس احتياط.
1: هو شوفي
0: يعني.
1: كل الدول اللي برا بتدربوا وتعبانين نفسي نفسهم. فانا لما انزل ما بحكي انه والله هاي مثلا من اذربيجان من هيك, انه هي متدربه وانا متدربه. فانا يعني كلهم اللي لعبت معهم عندهم قوه, لو ما عندهم قوه وما عندهم منافسه كان اصلا ما نزلوا على البساط.
0: صح.
1: فانا يعني ما في دولة معينة بالضبط, بس كلهم يعني كلهم أقوياء للعبة
0: يعني. ما في هيك تحسي إنه دولة عصبهم أقوى أو ممكن تحسيهم ألأم يعني أجمد هيك؟ ما بعرف
1: هسه يعني مش عارف بالضبط, إنه أنتي بتنزل على البساط بتنافس الكل, فيوم ما في دولة معينة.
0: صح
1: بالضبط.
0: اسمعوا لي هالحكي يا جماعة, اسمعوا لي هالحكي. طب هيك إنه بدي كمان منك أسمع هيك نصيحة لكل بنت ممكن تسمعها, لأنه أتوقع الشباب خلص أمورهم ماشية, بس هيك هلا انت حكيتينا اليوم عن قديش هاي الرياضه انها مو سهله وفيها تدريب مكثف والمدربين احيانا ممكن يضطروا يكونوا شديدين معكم بالزبط. عشان تركزوا, اتوقع بالزبط. اكيد ما بيكونوا سهلين ابدا.
1: مستهيل.
0: بين اوكي. ولالا بتخاف منك كمان, ما اختلفنا, بس هيك حابه تعطينا نصيحه لهيك للبنات اللي عم بسمعونا هيك منك لإلهم.
1: اول شيء اذا انت حاكي انه هاي رياضه للشباب او ما بدك تدخليها انه عشان فيها انه بتكون مؤذيه او من هذا الحكي, هي ابدا مش مؤذيه. انت فايتيتها كهوايه وبدك تمارسيها, لما تصيري تمارسيها ولما تتعودي على شيء راح تنسي انه هذا الاشي بالبدايه كان متعبك, او انه عشان اذا فيها زي ما حكينا خنق او كسر انه انت راح تتاثر, بس انت اصلا كل يوم تتدرب عشان هذا الاشي. فانه هي بتعلمك كمان على الثقه بالنفس, يكون عندك رده فعل, انضباط, يكون عندك إشي بحياتك. في ناس يعني ما بيكون عندهم جدول معين هذا الحكي, فلما تفوتي هواية يعني أو رياضة بيكون في إشي في حياتك بدك تنشغل عليه, وإنه مش عشانك بنت ما تدخل هيك, بالعكس. صح. أنت بدك تكوني ضد هذا الإشي, يعني إنه أنا عشان بنت لا أنا بدي أدخل فيها عشان بنت.
0: أوكي.
1: والناس أصلا رح تستغرب إنه كيف أنت بنت جايب هيك أشياء.
0: صح.
1: عشان هذا
0: يعني
1: الإشي.
0: يا جماعة شوف شو هالهدى هاي, شو هالحكيات هاي هدى. بسم الله ما شاء الله, الله يحميك يا هدى, إحنا فخورين فيكي جدا. وإحنا قربت تخلص المقابلة, بس هلا في سؤال خطر على بالي وأنت عم تحكي, قلت لي هالرياضة فيها خنق وفيها كسر. كسر إيش يعني؟ كسر
1: في كسر إيد.
0: أوكي.
1: هي الكسر إيد تقريبا أكتر إشي, بس يعني
0: فيها استسلام. مسموح الكسر؟
1: احنا في عنا فوق, في عنا تحت, في عنا اشي اسمه تتشواز, في اشي اسمه عنا نوازة. فالارضي بيكون فيه تثبيت أوكي. إذا جبتي 20 ثانية بعطوك إبون بتفوزي.
0: أوكي.
1: إذا كسرتي حدا واستسلم خلاص أنت بتفوزي. إذا خنقتي حدا إذا أغمى عليه بتفوزي. إذا استسلم برضو بتفوزي.
0: لازم يغمى عليه ما أصبر.
1: في كل هذا يعني.
0: طب مش الرقبة منطقة كتير خطيرة ولا بتكون متدربين أصلا يعني على الموضوع؟
1: هي عشان خطيره احنا
0: عشان
1: خطيره
0: ماشي يا هدى خلص احنا اسفين هيك علينا. انا خايف اسالها اسئله زياده. هيك هدى بنكون وصلنا هيك نهايه مقابلتنا اليوم. كثير انبسطت انك معنا اليوم وفخوره فيكي. واي بطوله اللي قدام تعزميني عليها بحب احضرك. مش تنسيني هلا باخذ انستغرام بحضرك وبزبط اتعلم ولا خلص راح.
1: لا طبعا
0: في سوات
1: اكيد
0: في كثير ناس بدي اخنقهم صراحه. شكرا لك هدى وبسلم على الاهل اللي عم بيحضروها من برا. فخوره يعني بهدى. لا سلموا عليها عشان هي تسلم عليهم. فخوره بهدى واكيد بنقدر نحكي يعني انا متاكده انه اهلك كمان فخورين فيكي
1: ان شاء الله.
0: يا اهلا وسهلا يسعد صباحكم. بشوفكم بكره بحلقه جديده ان شاء الله من الساعه 10 للساعه 12 وباي باي.
1: الجو بده اياك والمود على كيفك.

0: كيفك.
1: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية. الخيار الأول لطلاب التعليمية.

0: الثانية عشرة ظهرا بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. الأمن العام يجدد التحذير من إطلاق العيارات النارية خلال موسم الصيف. مركز الأمن وإدارة الأزمات يؤكد للمملكة أن تجارب الرسائل التحذيرية تختبر جاهزية النظام وفاعليته. وزير الخارجية يلتقي الأمين العام للأمم المتحدة في عمان اليوم، ومن المتوقع أن يبحث التعاون المشترك والتطورات الإقليمية والجهود الأممية الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وزارة المياه والري تضبط بئرين مخالفتين في الكرك ودير علا وتردم إحداهما. أسعار النفط تنخفض 6% مع تجدد آمال التوصل إلى اتفاق أمريكي إيراني. ارتفاع سعر بيع جرام الذهب عيار 21 في السوق المحلي اليوم إلى 84 دينارا لغاية البيع في محل الصاغة.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع
1: بصوتك مع عمرو الجوب من الأحد إلى الخميس من 7 حتى 10 صباحا.

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يو وليت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف. زمان كان الكهف والمغارة دار،
1: وبيت الشعر دار.
0: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين، اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدارنيوز.net. القصة وما فيها. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل، كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.
2: وحميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
3: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
2: الحكي هذا كثير حلو بشركة وضوح. يا سيدي مبروك.
3: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية، وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
2: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
3: هم بساعدوني اوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد انه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
2: شكلك واخيرا لقيت المكان الصح لك.
3: 100% حاس حالي عارف طريقي، والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
4: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.

في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: الجو بده إياك والمود على كيفك بخريفك وبشيتك.

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
1: يا شباب كل واحد على سيارته.

نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات من أرض الله.

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: تميزي هالسنة ووفري عتقيل مع جوائز حسابات التوفير الخاصة بالسيدات من بنك القاهرة عمان. إسوارة تنس ألماس شهرياً وكمان 999 دينار أسبوعياً. افتحي أو غذي حسابك التوفير في بنك القاهرة عمان أو أي من العلامات التجارية التابعة إلو لينك وسيجنتشر وكوني من بين الرابحات. للمزيد اتصلي على 06 577 00. يخضع لشروط وأحكام البنك.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الواحدة ظهرا بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاماً.

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
1: يا شباب كل واحد على سيارته.

ساعتين نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بيوايدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.

موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. سلاح الجو يعترض ويسقط طائرتين مسيرتين استهدفا الأردن. الأمن العام يجدد التحذير من إطلاق العيارات النارية خلال موسم الصيف. مركز الأمن وإدارة الأزمات يؤكد للمملكة أن تجارب الرسائل التحذيرية تختبر جاهزية النظام وفاعليته. وزير الخارجية يلتقي الأمين العام للأمم المتحدة في عمان لبحث التعاون المشترك والتطورات الإقليمية. وزارة المياه والري تضبط بئرين مخالفتين في الكرك ودير علا وتردم إحداهما. أسعار النفط تنخفض 6% مع تجدد آمال التوصل إلى اتفاق أمريكي إيراني. ارتفاع سعر بيع جرام الذهب عيار 21 في السوق المحلية اليوم إلى 84 ديناراً. طقس صيفي معتدل الحرارة في أغلب المناطق.

لكل ذكرى صوت، خطوة، أثر يلامس القلب ويوقظ الفكر ويترك أثر مع الدكتور محمد العبادي

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ويوم جديد في رحلة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، وإحنا بصحبة هذا الحبيب عليه الصلاة والسلام، رحلة النور اللي ربنا سبحانه وتعالى قال: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. فالكتاب المبين يعني الواضح البين في هدايته هو القرآن الكريم، والنور هو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، السراج المنير اللي لما جاء أضاء صلى الله عليه وسلم الوجود بمجيئه، فنقل الناس من عبادة الأصنام، من الشرك بالله، من الوثنية، من الزنا، من المحرمات، من الظلمات، إلى النور صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فهو الذي رفع ظلمة الأذى، ورفع ظلمة الشرك، ورفع ظلمة انعدام الإنسانية، ورفع ظلمة تفشي العنصرية، ورفع ظلمة البعد عن الله سبحانه وتعالى. بل إنه كان العالم يفتقر إلى المعاملة الراقية مع بعضهم البعض، فكانت الشعوب تغير على بعضها، والقوي يأكل الضعيف، والفقير معدم، والعبيد، يعني كل أنواع الظلم، كل أنواع البعد عن الفطرة الإنسانية كانت قبل مجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأرجع الله تعالى البشرية إلى الجادة ببعثة النور صلى الله عليه وسلم: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. 11 سنة في صحبة النبي عليه الصلاة والسلام، وإحنا معه عليه الصلاة والسلام، ومصاحبينه في طريقه وفي بعثته عليه الصلاة والسلام. 11 سنة من بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، وصلنا إلى رحلة الإسراء والمعراج، وتكلمنا عن المكانة التي وصل إليها النبي عليه الصلاة والسلام، حيث خاطبه الله جل وعلا وأمره بالصلاة، الصلاة اللي الله جعلها فريضة على كل مسلم، فمن أداها بوضوئها وركوعها وسجودها كان له عهد على الله أن يدخله الجنة. اللي بده يفوت الجنة يلتزم بصلاته، ومن لم يؤدها اللي ما صلى لم يكن له عهد على الله، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. فأنا خليني أضمن الجنة بخمس صلوات أؤديها لربي سبحانه وتعالى. بحادثة الإسراء والمعراج النبي عليه الصلاة والسلام كمان شاف آيات عجيبة، وآيات من آيات الله سبحانه وتعالى. رأى الجنة وما فيها من نعيم، ورأى أناسا ينعمون في الجنة، ممن رأى وسمع قرع نعل سيدنا بلال رضي الله عنه، فقال له: يا بلال، شو بتعمل في الجنة؟ أنا سمعت قرع نعلك في الجنة، أنت بتمشي في الجنة وبتسرح في الجنة. فقال له: يا رسول الله، والله زي ما أنت شايف، لكني أنا بعمل شغلة، إذا توضيت بصلي ركعتين، بحس إنه هاي الطهارة اللي الله أكرمني فيها بعد الشرك بالله وعبادة الأوثان، أنا آجي أتطهر وأتنظف وأصلي لله سبحانه وتعالى، شعرت إنه في لله علي حق بعد هاي الطهارة الظاهرة اللي بتورث طهارة باطنة أني أصلي ركعتين. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: بهذه يا بلال. وصارت عندنا سنة تقريرية النبي أقرها، صارت اسمها سنة الوضوء. وشاف النبي كمان أناس من أهل النار اللي حكينا عنهم، آكلين الربا، المغتابين والنمامين والعياذ بالله. بعد رحلة الإسراء والمعراج بدأت تقترب حقيقة سمعها النبي عليه الصلاة والسلام في أول يوم نزل عليه الوحي، لما أخذت السيدة خديجة لورقة بن نوفل، إذا بتذكروا في بداية حلقاتنا وكلامنا عن السيرة النبوية، جاءت إلى ورقة بن نوفل قالت له: يا ابن عم، 1 2 3 وخلي هاي محمد يخبرك في اللي صار. والنبي بيحكي له شو صار. فشو قال له ورقة بن نوفل؟ هذا الناموس اللي كان ينزل على موسى، هذا جبريل يعني. فشو بقول له بنهاية الكلام؟ ليتني أكون فيها جدعا حين يخرجك قومك. فقال النبي: أو مخرجيهم؟ أنا اللي بالنسبة لهم محمد الصادق الأمين المعظم المكرم، أفضل شباب مكة وخير رجالها، بدهم يطلعوني؟ قال: نعم، ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي وأخرج. ويقترب هذا الحدث، وتقترب هاي الواقعة، وتقترب هاي النبوءة اللي تكلم بها ورقة بن نوفل. وبدأت قصة الهجرة بداية أحداث ارتبطت بموضوع الهجرة وضرورة خروج النبي عليه الصلاة والسلام، لما كان النبي عليه الصلاة والسلام يستغل كل موسم من مواسم الحج، كل موسم من مواسم الحج يجي أو تيجي القبائل إلى مكة لتحج، كان النبي عليه الصلاة والسلام يمشي في وسط أسواق الناس ويدخل على السوق ويتحدث مع الناس ويروح للخيم، كل قبيلة كان لها موضع تتموضع فيه وتسكن فيه. والقصة بيرويها سيدنا جابر ابن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه، بيحكي بأثر رجعي بعد ما صار للمدينة، بيحكي كيف إحنا أسلمنا وكيف إجينا على النبي عليه الصلاة والسلام وكيف تعرض النبي عليه الصلاة والسلام لنا. وأول القصة إنه كان في بقايا تشوه في المفاهيم والمعتقدات عند العرب، وأصل هذا كله لما بنى، يعني العرب ليش بتحج؟ الحج من وين إجا؟ وشو دخل عبادة الأصنام بالحج؟ القصة بدأت من لما بنى سيدنا إبراهيم الكعبة، وكانت الناس على الحنفية السمحة على دين سيدنا إبراهيم عليه السلام، وعلى ما جاء به إسماعيل ومن تعاليم وعلمهم إياه، وعلى ما جاء به الأنبياء من بعدهم، الله أعلم كم عددهم. وظلت العرب على هاي الحالة تحج، شايفين صورة الحج اللي احنا بنحجها اليوم هي نفسها صورة الحج اللي كان يحجها سيدنا إبراهيم عليه السلام. شوهتها العرب، كيف شوهتها؟ شوهتها عن طريق رجل اسمه عمرو بن لحي. هذا عمرو بن لحي كان سيد من سادات مكة ومطاع، إذا قيل يعني نفذ أمره، وكان تاجر، كان يخرج في تجاراته. وفي إحدى المواسم والسنوات عمرو بن لحي مر على قوم بيعبدوا الأصنام، ويقال إنهم من اليهود، كل علة في الوجود سببها اليهود. فسألهم عمرو بن لحي شو بتعملوا؟ شو هاي الحجارة اللي أنتوا عاكفين عليها؟ فقالوا هذه آلهة لنا، نستنصرها فتنصرنا، ونستسقيها فتمطرنا، ونسترزقها فترزقنا. قال لهم كيف؟ فعلموا. فقال لهم تعطوني واحد، لأنه هو يعني لما خرج من مكة الأحداث كيف ترتبط، مع أنه على دين سيدنا إبراهيم والمفروض حكم عقله، لكنه كفر بعد الإيمان. كان لما خرج من مكة قد قل المطر فيها وفي جفاف وقحط، فأخذ منهم صنم، هذا الصنم اسمه هبل. تذكروا في قصة يوم أحد لما قال أبو سفيان أعلو هبل، فقال النبي الله أعلى وأجل. وبالفعل أخذ عمرو بن لحي هبل ورجع فيه وين؟ على مكة المكرمة. شو هذا يا عمرو بن لحي؟ قال هذا إله. يا رجل واحد الله، شو بتسولف قاعد؟ احنا على دين سيدنا ابراهيم، ودين سيدنا ابراهيم يقول انه ما في الا اله واحد. قال لهم هذا ما امركم به، وحطوا عند الكعبة. طيب الاصنام البقية من وين اجت؟ لما رأت الجن حال عمرو بن لحي واقباله على الاصنام، اجت افشت له سر عظيم مدفون من الاف السنين. شو السر؟ السر اذا بتذكروا في قصص الانبياء حكينا إنه أول عبادة أصنام ظهرت في الوجود في أي نبي، في زمن أي نبي؟ في زمن سيدنا نوح عليه السلام. وسيدنا نوح إنما بعث يعني يأمر الناس بترك عبادة الأصنام والتوجه إلى عبادة الله وحده. شو قصة الأصنام اللي كانوا في زمن سيدنا نوح؟ كان في رجال صالحين مذكورين في سورة نوح، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرة، هذول خمسة رجال صالحين كانت الناس إذا احتاجت شيء تروح عليهم تقولوا لهم اطلبوا الله لنا، خلوا ربنا ينزل علينا المطر. فهذول الصالحين يدعوا الله فينزل المطر، ادعوا الله إن ربنا ينصرنا، فيروحوا للصالحين فيدعوا الله فينصرونهم. الناصر الحقيقي والرازق الحقيقي والممطر الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى. لكن لما ماتوا هذول الخمس صالحين، إجا الشيطان على قوم اللي كانوا سبقوا سيدنا نوح، فقال لهم اعملوا لهم تماثيل وظلكوا اطلبوهم وظلكوا استنصروا منهم. وظهرت عبادة الأصنام في زمن سيدنا نوح. الآن بعد ما جاء الطوفان هذول الأصنام غرقت ودفنت في الأرض. فلما أعاد عمرو بن لحي إحياء عبادة الأصنام في مكة، شو عملت الجن؟ الجن جاءت إلى عمرو بن لحي وقالت له ترى في أصنام اسمهم ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرة، مكانهم بالبلاد الفلانية مدفونين تحت التراب، فدلت فراح فنبش فوجدهم وأخذهم إلى مكة المكرمة. صار عندنا كم أصنام؟ 6، هبل، ود، سواع، يغوث، يعوق، نسرة. في كان 2 اجوا من اليمن وزنوا عند الكعبة المشرفة، كانوا بحبوا بعض وبدهم يتزوجوا، فأبى أهل قبيلة هاي إنهم يزوجوا للقبيلة هاي، فراحوا سحبوا حالهم وهربوا إلى مكة. واحد الرجل اسمه إساف والمرأة اسمها نائلة، ففعلوا الفاحشة عند باب الكعبة، فالله سبحانه وتعالى صيرهم إلى حجارة، سخطهم يعني، فعملوهم آلهة، واحد اسمه إساف واحد اسمه نائلة. وهكذا كل قصة بتصير، كل شغلة بتصير، بيصيروا يكثروا الأصنام حتى بلغ عدد الأصنام 360 صنم حول الكعبة، منها شيء في الصحن ومنها شيء بين الصفا والمروة، حتى إنه المسلمين لما أسلموا وجاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام بعد ما فرجاهم المناسك قالوا له يا رسول الله إحنا نتحرج نسعى بين الصفا والمروة لأنه كان في أصنام بين الصفا والمروة، فنسعى للصنم الفلاني ونرجع للصنم الفلاني، فأنزل الله سبحانه وتعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح، يعني ما في مشكلة عليه أن يطوف بهما، ما في مشكلة أنك تطوف حتى ولو تذكرت، لأنك سابقا كنت تسعى من أجل أصنام، أما اليوم فبتسعى من أجل الله. وإسحاب حتى بعثة النبي عليه الصلاة والسلام تشوهات في المعتقدات عند العرب، فكانوا يقدسون الكعبة ويعترفون أن لها ربا هو الله، مش عبد المطلب كان يحكي للبيت رب يحميه، لكن كانوا يعبدون مع الله آلهة أخرى، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، بيحكوا الله، فأنا يؤفكون. فإذا سئلوا عن السبب، طب ليش بتشرك، ليش بتجعل مع الله آلهة، بيقول لك هاي نسترزقها فترزقنا، نستمطرها فتمطرنا. ولذلك سموا المشركين، في عندي كافر هذا لا يؤمن بالله سبحانه وتعالى يؤمن بغيره، في عندي مشرك هذا يؤمن بالله سبحانه وتعالى ولكن يشرك معه غيره في الفعل، وفي عندنا ملحد هذا لا يؤمن بوجود إله أبدا. أما اللي كانوا عايشين مع النبي فهم مشركون، يؤمنون بالله ولكنهم يشركون معه غيره. ولذلك لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام بدعوة التوحيد شو قالوا؟ أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. والحقيقة أنه ليس بعجيب عقليا ونظريا، ليس بعجيب، لا إله إلا الله هو الحق المبين. فكانت القبائل على هذا الترتيب، تيجي في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كل قبيلة إلها صنم معلوم معروف بتعبده من دون الله سبحانه وتعالى وتطلبه من دون الله سبحانه وتعالى، وإضافة إلى ما اخترعه المشركون من طقوس عبادية، وألغوا ما كان على سيدنا إبراهيم، يعني ألغوا الوقوف بعرفة، ألغوا الوقوف بمزدلفة، خلوا بس منى والسعي والطواف. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيجي على الأسواق وبينادي قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، لا تشركوا بالله، من يأويني حتى أبلغ رسالات ربي. وراء أبو لهب وأبو جهل بيلحقوا وراء النبي عليه الصلاة والسلام، بيمشوا وراء في الأسواق، بيمشوا وراء في البيوت، وين ما بيروح بيلحق وراء، لا تصدقوا هذا الفتى من قريش، لقد فرق ديننا وعاب آلهتنا وسفه ديننا وفرق بيننا. والعرب بتتفرج على النبي بيدعو إلى الله، وراء أبو لهب وأبو جهل، من هذا؟ عمه، فقالوا عمه أدرى به، إذا هذا عمه هو أدرى به. بعدين النبي عليه الصلاة والسلام يدخل على القبائل، بيتحين الفرصة اللي أبو لهب ما بيكون موجود ولا أبو جهل موجود، ويشوف القبيلة فاتت تستريح في المكان اللي هيئته إلها من الخيام وغيره، فبيروحوا إلهم. والنبي عليه الصلاة والسلام أول ما دخل على قبيلة اسمها بنو عامر ابن صعصع، فالنبي ذهب وتحدث إليهم وأعجبهم الكلام، كلامك ممتاز. وقال الرجل منهم زعيمهم زعيم بني صعصعة، قال لو أخذت هذا الفتى أعجب بكلام النبي ورجاحة عقله وقوة منطقه وبرهان حجته، فشو قال؟ لو أخذت الفتى هذا الفتى من قريش لأكلت به العرب. إيش يعني؟ يعني لسدت به العرب. فالنبي لما عرض عليهم الإسلام قبلوا، لكن هذا زعيمهم قال يا محمد لكن بشرط ابن اعترف أن لا إله إلا الله وأن محمدا أنك أنت رسول الله ونطيعك فيما أمرت، وشو ما بدك إحنا جاهزين، لكن بشرط أن يؤول الأمر من بعدك إلينا. أيوة، لما تنتقل إلى الرفيق الأعلى، لما تنتهي حياتك ينتهي وجودك في هذه الدنيا، إحنا نستلم زمام الأمور. فالنبي عليه الصلاة والسلام شو قال؟ إن الأمر لله يضعه حيث يشاء. لا، هذا مرفوض الشرط. فشو قالوا؟ قالوا أفنهدف نحورنا، يعني نقدم نحورنا ونقاتل العرب والعجم، فإذا أظهرك الله وصرت سيد على العالم يكون الأمر لغيرنا؟ لا ما بدنا. فقالهم النبي كما تشاءون. فقالوا له خلص تفضل، يعني أخرج، لا نريد منك شيئا. محاولة، حاول النبي عليه الصلاة والسلام، ومع إنهم شافوا إنه النبي حجته قوية وإنه على الحق، لكن تعنتوا بدهم الرئاسة، فالرئاسة ممنوعة، ما في، هذا الأمر لله سبحانه وتعالى. اتوجه النبي عليه الصلاة والسلام بعدين إلى قبيلة أخرى. شو هاي القبيلة؟ خلينا نحكيها ونحكي القبائل الأخرى اللي توجه النبي عليه الصلاة والسلام إلها، لكن بعد الفاصل. خلينا نطلع فاصل ونرجع، خليكم معنا.
1: ويترك أثر، ويترك أثر مع الدكتور محمد العبادي.
2: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
3: اكتشف تجربة القيادة الكهربائية مع زيكر، ابتكار، أداء، قوة وأناقة مع ضمان يمنحك راحة أكبر. البستنجي جروب، الوكيل الرسمي لسيارات زيكر في الأردن. مستقبلك قيادتك. زيكر.
4: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة الحواري، ملتزمون بالتفوق.

0: مراكز للسياحة والسفر، الصيفية، خلدة، الجاردنز، جبل الحسين، مرج الحمام وأربد. اتصل الآن واحجز مقعدك بأقل الأسعار. 06-581-45-45.
1: حميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
2: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
1: الحكي هذا كثير حلو، بشركة وضوح؟
2: ها.
1: يا سيدي مبروك.
2: الله يبارك فيك، والله الشغل فيه منافسة قوية وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
1: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
2: هم بساعدوني اوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد انه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
1: شكلك واخيرا لقيت المكان الصح لك.
2: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
3: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
4: في موسم الحماس والمباريات الألوان بتختلف والفرق بتتنافس، وكل واحد بيشجع فريقه، بس اللمة الوحدة الجمعة ما بتكمل إلا بالطعم الأصيل اللي الكل بيتفق عليه. الغزلين، الجود اللي بترافق كل هجمة وكل فرحة. الغزلين كاسة تجمع العالم.
3: على مدار 33 عاماً كانت ثقتكم هي الدافع وراء كل إنجاز. في المستشفى التخصصي نواصل تقديم خدمات تشخيصية وجراحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة وباستخدام أحدث التقنيات الطبية، وحصولنا على الاعتمادية الدولية والوطنية منذ عام 2008 هو انعكاس لالتزامنا المستمر بالتميز وسلامة المرضى. المستشفى التخصصي، شكرا على ثقتكم بنا.
5: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع
3: ويترك أثر، ويترك أثر مع الدكتور محمد العبادي.
6: حياكم الله أعزائي المستمعين مرة أخرى. والنبي عليه الصلاة والسلام لا زال يحاول ويحاول في القبائل العربية، بيدخل على قبيلة تلو قبيلة، بيستغل موسم الحج، لأنه النبي عليه الصلاة والسلام يعني إذا بتلاحظوا ما خرج من مكة، يعني 13 سنة ما خرج من مكة. ليش ما خرج إلا للطائف؟ لأنه النبي عليه الصلاة والسلام في هاي السنوات كلها بدل ما يروح يعني كل سنة ويتوجه ويبتعد إلى قبيلة، لا، القبائل العربية كلها ربنا سبحانه وتعالى يجمعها للنبي عليه الصلاة والسلام في مكان واحد. فكان عليه الصلاة والسلام ينتظر هاي القبائل كلها عشان يدخل ويتكلم ويحاورها. فدخل على بنو صعصعة زي ما حكينا قبل الفاصل، وقالوا له بنآمن معك وفيك، حجتك قوية وبرهانك واضح، وإحنا يعني مسلمين للكلام اللي بتحكيه، لكن تجعل لنا الرئاسة من بعدك والحكم من بعدك. قالهم النبي لا، هذا الأمر لله. فقالوا له يعني نقاتل معك وإذا الله أظفرك يروح من بعدك الأمر لغيرنا؟ لا يا عم، ما لناش مصلحة. فقالهم النبي عليه الصلاة والسلام كما تشاءون. ثم النبي عليه الصلاة والسلام دخل إلى قبيلة أخرى اسمها بني شيبان ابن ثعلبة، فدعاهم إلى الله سبحانه وتعالى. فقالوا له إلى ما تدعو، يعني ماشي دعوتك إلى الله، إيش التفاصيل؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام قرأ عليهم قل إن ربي حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فرئيس القبيلة بيقول له ما أجمل هذا الكلام، تخيل هاي الآيات بتطلع من فم النبي عليه الصلاة والسلام. بيقول له وما أعدل هذا الكلام، هذا الكلام تحكي فيه فطرة، أنت إنسانية، إحنا بعيدين عنه كل البعد. فشو قالوا له؟ فقالوا له يا رسول الله، يا محمد، شو رأيك إحنا نآمن فيك تمام، ولكن بشرط ما بنلتزم بكل التفاصيل اللي بتعطينا إياها. يعني إذا بدك نناصرك على العرب بنناصرك، لكن إياك إنك تطلب منا إن نقاتل أو نواجه الفرس أو الروم، لأنه ترى هذول قوتين عظميين وليس لنا شأن بكسرى وفارس، ما لناش لا كسرى ولا قيصر. فالنبي عليه الصلاة والسلام شو قال لهم؟ قال لهم ما أسأتم الرد إذ أفصحتم بالصدق، أنتم صادقين وما أسأتم، لكن هذا الدين لا يقوم به إلا من أحاطه من جميع جوانبه. شو ما بيأمرك ربنا بدك توافق. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام ما بيقول لهم ماشي خلص تعالوا بعدين الإيمان يثبت في قلوبهم وبصير يقاتلوا، لا، لأنه هذا عهد وبيعة. شو بده يحط إيده في إيد النبي ويبايع النبي إنه أنا معك بس بشرط كسرى والفرس ملناش فيهم. لا، هاي بيعة بدها تكون إيش؟ أن تطيع الله سبحانه وتعالى فيما أمر وأن تجتنب ما نهى. فما وافقوا، وقام النبي عليه الصلاة والسلام. شوف كيف محاولات النبي، محاولة ومحاولة، محاولة ومحاولة. النبي عليه الصلاة والسلام بيحاول مع القبائل العربية، وبيدخل على قبيلة من المدينة المنورة، واحد اسمه أنس بن رافع، ومعه رجل اسمه إياس بن معاذ، وهذول كانوا من قبيلة الأوس. ديروا بالكم، هسه بدنا نعرف تفاصيل شوي، لأنه هون بلشت إيش تتكشف الأوراق اللي دعت النبي فعلا إلى أنه يروح على المدينة المنورة. أنس بن رافع وإياس بن معاذ، هذول جايين من وين؟ جايين من المدينة اللي كان اسمها يثرب. شو بغيتهم؟ مش جايين لموسم الحج، هذول جايين حتى يستغيثوا بمكة ورجالات مكة. يا عمي بدكم ندفع، بندفع لكم، احنا اهل زراعة، بدكم ثمار بس نقطف في الموسم بنعطيكم، لكن بدنا شرط، بدنا تنصرونا على الخزرج. فهذول من قبيلة الأوس جايين يستنصروا أهل مكة على قبيلة الخزرج. ليش؟ لأنه قبل 3 سنوات من هذا الحدث صار مذبحة عظيمة في المدينة المنورة، اسمه هذا اليوم يوم بعاث. اليهود حرشوا وحرضوا القبائل العربية على بعض، الأوس والخزرج في يثرب، فجعلوهم يقتتلوا. فالخزرج قتلت عدد كبير من الأوس، والأوس قتلت عدد كبير من الخزرج، ولكن اللي ظفر الخزرج. الآن هذول الأوس شو جايين يعملوا؟ جايين على أهل مكة يستنصروهم. هذا اليوم اسمه يوم بعاث. فلما شافهم النبي عليه الصلاة والسلام قال: هل أدلكم على خير مما جئتم به؟ شو رأيكم أدلكم على شيء أحسن من الشيء اللي أنتوا اجيتوا فيه؟ فقال له أنس، قال: قل يا محمد. فقال: أدعوكم

يدعوننا إليه محمد. فالنبي عليه الصلاة والسلام تكلم معهم لكنهم قاموا ورفضوا. خلاص هذاك الحميان جاي لشيء آخر، مش شايف إشي. لاحظ كيف النبي عليه الصلاة والسلام حاول مرة ومرتين وثلاث وأربعة، مرة يلاقيها من أبو لهب، مرة يلاقيها من القبائل، مرة يلاقيها من الإعراض، مرة يلاقيها من الشروط، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام مستمر مستمر. في عرض النبي نفسه على القبائل حدثت حادثة موجودة في سورة من جزء عمة، سورة عبسة. النبي عليه الصلاة والسلام كان واقف مع صناديد من قريش في هذا الموسم، منهم عتبة ابن الربيعة وشيبة ابن الربيعة والوليد ابن المغيرة وغيرهم، والنبي عليه الصلاة والسلام بيتكلم معهم وبيحاول من كل قلبه إنه يهديهم إلى الإسلام. فبيجي رجل ضرير لكن قلبه منور، اسمه عبد الله ابن أم مكتوم، كان رجل كفيف. فإجا قاطع النبي بالكلام، قال: يا رسول الله، علمني مما علمك الله، علمني مما علمك الله واهديني للإسلام، أنا رجل جاي أسلم. فنزل قوله سبحانه وتعالى: عبس وتولى أن جاءه الأعمى. الآن عشان نفهم إحنا ونتأدب مع حضرة النبي عليه الصلاة والسلام، للمفسرين فيها قولين. القول الأرجح والذي يليق بجناب النبوة وطيب أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام وما عهدناه في صحبتنا للنبي، إنه النبي عمره ما آذى حدا ولا عمره كشر في وجه حدا من بداية حياته حتى مماته. المفسرين شو بيقولوا؟ أن الذي عبس هو إيش؟ الوليد بن المغيرة. لما جاء الأعمى وقاطع النبي، الوليد بيقول لك: شو هذا، انت كيف بتقاطعنا وكيف تدخل على كلامنا، ومين انت اصلا يا ابن ام مكتوم، مين انت؟ فانزل الله سبحانه وتعالى: عبس وتولى ان جاءه الاعمى. والتفسير الاخر له تاويل بادب مع جناب النبي صلى الله عليه وسلم، بان النبي عليه الصلاه والسلام هو بين امرين، فاضل ومفضول. فالنبي عليه الصلاه والسلام اختار انه إذا الصناديد آمنت، إذا صناديد قريش آمنت، فما دونهم رح يكون تبع إلهم. فالنبي كان منشغل فيهم، عشان هيك ربنا سبحانه وتعالى شو قال له: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، يا محمد لا تموت حالك عشانهم، إن الله يهدي من يشاء واللي ما بده الله بيصرفه. لا تذهب نفسك يا محمد عليهم حسرات، لا تؤذي حالك ومشاعرك وتزهق روحك من مشان يآمنه. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. فالنبي عليه الصلاة والسلام وجهه ربه سبحانه وتعالى إنه يلتفت إلى عبد الله بن أم مكتوم، فتوجه إليه النبي عليه الصلاة والسلام وأطاع أمر ربه سبحانه وتعالى. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى، هذول عتبة وشيبة والوليد، فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. يعني يا محمد شغلك هؤلاء الصناديد عن الناس العاديين، لا اتركهم وروح للناس العاديين، حتى ولو كانوا هؤلاء قلة واحد وهذول جمع خليهم. عشان هيك ربنا سبحانه وتعالى ذكر للنبي في موضع آخر شو قال له: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. طيب الثانيين الصناديد: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطة. تركك منهم يا محمد، خلص هذول أنا أقول لك حكمت عليهم بأنهم لا يؤمنوا، قل يا أيها الكافرون، انتهى. فحكم الله عليهم بالكفر. أبو لهب تبت يدا أبي لهب، انتهى خلص، التزم مع هؤلاء يا محمد. فالنبي عليه الصلاة والسلام أطاع أمر الله سبحانه وتعالى. والآن بيأتي المشهد الكبير، المشهد العظيم اللي فتح البوابة لبناء دولة الإسلام. اللهم ارضى عن الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. إلى الآن المدينة بتروح لها بترتاح، بتروح لها في سكن، بتروح لها وكأنك في جنة الله. لما تدخل المدينة كأنك في الجنة، لما تكون في المسجد النبوي كأنك في أعلى الجنان، لما تدخل في الروضة وانت بجانب النبي عليه الصلاة والسلام أجمل شعور في الوجود، أجمل شعور في الوجود. بيجوا ستة من الخزرج،

0: على النبي عليه الصلاة والسلام، وبيطوفوا حول الإصنام حول الكعبة، فبيشوفوا من النبي عليه الصلاة والسلام وبيتابعهم، خلصوا المناسك، طافوا، سعوا، راحوا للأصنام، الآن راحوا بيحلقوا بيقصروا شعورهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لهم شو رأيكم تقعدوا شوي ترتاحوا وأكلمكم؟ فقالوا له تفضل. فكلمهم عن الله، النبي بيتكلم عن الله سبحانه وتعالى، وأبلغهم أنه رسول من عند الله، ودعاهم إلى التوحيد. ففي بعضهم حط إيديه على راسه، شو قال؟ قالوا والله هذا النبي اللي تكلمت عنه اليهود، هذا النبي، كلامه يشير إلى أنه هذا هو النبي اللي بتتكلم عنه اليهود في المدينة. وبتفرجوا على بعض هذول الستة، والله، واحد بيقولهم والله لا يسبقنكم إليه، يعني ما يجوا اليهود ويسبقوك ويآمنوا بهذا النبي، لأنهم إيش؟ اليهود كانوا يتكلموا، اليهود ما جاء بهم إلى بلاد الشام إلا ليؤمنوا بنبي آخر الزمان. لكن شو اللي حصل؟ اللي حصل اليهود إنه عندهم حسد وعندهم كبر، لما جاءوا إلى المدينة جاءوا لأن الرسول سيكون موجود في هاي المنطقة، الكتب تشير إلى ذلك الموجود عندهم. فلما جاءهم ما عرفوا من الحق كفروا به. تتذكروا حكينا قصة حيي بن أخطب لما دخل النبي المدينة راح يتفقد هل هو النبي هذا ولا شيء كذب، وكان معه أخوه، فلما رأى النبي من الصبح للمغرب هو يتفقد بأحواله رجع. فسيدتنا صفية بتروي الحدث بتقول فما هالشافي وجهي مع أنه أبوي دايما بلاعبني بضحكني وبمازحني، قال فما هالشافي وجهي اليوم. ليش؟ بيسألوا أخوه حيي بن أخطب اللي هو زعيم اليهود حيي بن أخطب، قال أهو هذا محمد اللي موجود عندنا في الكتب؟ قال هو هذا محمد. قال فما أنت صانع؟ قال عداوته ما حييت. الله أكبر، هاي اليهود باختصار هاي اليهود، عداوته ما حييت. فسبحان الله، اليهود كانوا بيتكلموا عن النبي في المدينة، فلما جاء الأنصار من الخزرج، يعني من قبيلة الخزرج من المدينة، أصلا هم عندهم يعني فرش، عندهم في عقلهم اعتقاد إنه في أهل كتاب نعم، وفي نبي سيرسل آخر الزمان، وفي دين، وفي رسول، وفي تعاليم جديدة، وفي شيء اسمه الإسلام، وفي نبي اسمه محمد. فلما تكلم معهم النبي عليه الصلاة والسلام استسلموا لأمر الله سبحانه وتعالى ورسوله، وآمنوا بالله سبحانه وتعالى، وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم. وشوف كيف ربنا مهد الطريق للنبي صلى الله عليه وسلم. متى بيجي الفرج؟ بعد أن تضيق الدنيا، ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفرج. فالنبي عليه الصلاة والسلام بعد ما طاف على القبائل وراح على القبائل قبيلة تلو قبيلة، آخر ستة في الموسم شافهم النبي جايين متأخرين من المدينة، خلصوا تجاراتهم وأعمالهم وكذا، وقال لك خلينا نحج مع العرب. فآمنوا بالله سبحانه وتعالى وبايعوه. هاي البيعة تسمى بيعة النساء، مع إنهم كانوا ست رجال. ليش بايعوا النبي عليه الصلاة والسلام وسميت البيعة بيعة النساء؟ لأن الرجال دائما لما يبايعوا على إيش يبايعوا؟ يبايعوا مع القتال، بنبايعك إنه نعبد الله ونطيعك ولا نزني ولا نقتل ولا نأخذ الربا ولا ولا ولا ولا. بس النساء لا تبايع على القتال، ولكن الرجال يبايعون على القتال. فهاي البيعة الأولى تبعت الستة، الله سبحانه وتعالى لسه ما أذن بالقتال ولا بالجهاد، فلذلك تسمى بيعة النساء. يعني إيش؟ أنهم بايعوا على ما تبايع به النساء، ويرجع أول ستة إلى المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة وأكمل التسليم. شو صار بعد هيك؟ وشو صار أحداث خاصة مع هؤلاء؟ وشو قصة بيعة العقبة الأولى وما حدث فيها من أحداث بنحكيها؟ لكن بعد الفاصل، خلينا نطلع فاصل ونرجع، خليكم معنا.
1: ويترك أثر مع الدكتور محمد العبادي.
2: خليكم على السمع، خليكم بالجو عين وبتسمع.
3: اكتشف تجربة القيادة الكهربائية مع زيكر. ابتكار، أداء، قوة وأناقة مع ضمان يمنحك راحة أكبر. البستنجي جروب، الوكيل الرسمي لسيارات زيكر في الأردن. مستقبلك قيادتك. زيكر.
1: بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس من 7 حتى 10 صباحاً.

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوولت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف.
1: الآن بلا عص لهش اللعب. تطبيق يوولت، قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوولت، قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوولت الجديد كليا الآن.
2: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع
0: ويترك أثر، ويترك أثر مع الدكتور محمد العبادي.
3: حياكم الله أعزائي المستمعين مرة أخرى، ويؤمن ستة في هذا الموسم مع النبي عليه الصلاة والسلام، ويبايع النبي عليه الصلاة والسلام على أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا، ويرجعوا بكل جدية وهمة إلى المدينة المنورة، يحدث الناس عن نبي آخر الزمان. ليش الهمة هاي من الستة؟ إلها أسباب كثيرة. الأولى إنه العرب ما كانت تعبد الأصنام وتشرك بالله على قناعة تامة، واللي ترى كفر بالنبي وما صدق النبي ترى كبر وعناد أو امتثال لكبير من زعماء قومه اللي كابر وعاند. اثنين، المدينة كانت مهيئة، بدها زعيم، بدها حدا يقودها، فكيف إذا كان نبي ورسول؟ ليش بدها حدا يقودها؟ لأن الخزرج والأوس أنهكوا بالقتال وبتحريش اليهود بينهم. اليهود من مصلحتهم إضعاف العرب، ولليوم بيشتغلوا هذا الشغل. اليهود لما دخلوا المدينة لقوا في قبيلتين كبار ما بزبط، في راسين كبار في المدينة، فاليهود لا زالت تحرش بينهم وتجعلهم يقتلون بعضهم البعض. بيجوا على الأنصار بيحرشوهم على الخزرج على الأوس، وبيروح على الخزرج بيحرشوهم على الأوس، وهكذا. فبيجعل القبائل دائما بالتحام، ليش؟ يضعف العرب عشان هم يكونوا قوة صاعدة. فالأوس والخزرج خلص شعروا بالإنهاك، بنقتل بعض على مسائل تافهة وحروب عبثية بيروح فيها الكبار وتؤذى فيها الأطفال وتسلب فيها النساء، بدنا حدا يمسكنا. فكانوا بحاجة النبي عليه الصلاة والسلام، بالإضافة إلى التهيئة الفكرية اللي كان سببها أصلا اليهود، اللي رسخوا فكرة الأديان السماوية وإنه في إله خالق، وكانت القلوب يعني مستعدة للإيمان بالله سبحانه وتعالى ورسوله. بعد ما روحوا هذول الستة مر عام كامل، ومن شدة الأخبار إجا 12 رجل جاهزين، هذول بدهمش دعوة، جاهزين الإسلام، فشافوا النبي عليه الصلاة والسلام وبايعوا. سميت البيعة هاي بيعة العقبة الأولى. العقبة منطقة قريبة، العقبة تسمى ليش عقبة أصلا؟ لأنه يعني في هيك زي عقبة مرتفع بسيط، يعني بتكون أنت ماشي دغري في عقبة واجهتك، هاي العقبة. فكان في منطقة في مكة اسمها العقبة، مرتفع بسيط هيك. فبايعوا النبي عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام بايعوا عندها، وهاي كمان تسمى بيعة النساء. ليش؟ لأنهم بايعوا النبي عليه الصلاة والسلام على كل شيء، لكن ما بايعوه على الحرب ولا على القتال. فكانت مبايعتهم لله عفوا الحمد لله. فبايعوا النبي عليه الصلاة والسلام على أن لا يشركوا بالله شيئا، ولا يسرقوا، ولا يزنوا، ولا يقتلوا أولادهم. فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: نعم، فإن وفيتم بذلك فلكم الجنة. خلص إذا وفيتم بهذه البيعة فلكم الجنة. فسبحان الله، هذول الـ 12 رجل بايعوا النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم اختار معهم رجل يروح معهم إلى المدينة المنورة حتى يعلم الناس تعاليم دينها. فعلى من وقع الاختيار؟ وقع الاختيار على سيدنا مصعب بن عمير. بتلاحظوا شيء؟ من بداية حلقاتنا في السيرة النبوية ما جبنا سيرة سيدنا مصعب بن عمير إلا مرة لما حكينا أنه أسلم، بس على يعني سبيل ذكر الأمثلة مع من أسلم. لكن إذا بتتذكروا في هذه الحلقات قلت لكم استنوا احفظوا هذا الاسم كويس لأنه رح يرجع معنا في السيرة النبوية. سيدنا مصعب بن عمير مش من الصحابة المشهورين جدا زي سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان، لكن لما أسلم مع النبي عليه الصلاة والسلام ظل مستعد للفرصة اللي تجي كيف أخدم الإسلام، كيف أعمل شيء يرضي الله سبحانه وتعالى ويرضي رسوله صلى الله عليه وسلم. وبالفعل لما جاءت وحانت الفرصة النبي عليه الصلاة والسلام وجد في مصعب بن عمير ذلك الشاب المتعلم المهذب اللي شكله ممتاز. دير بالك البهدلة والبذاذ يعني شدة البذاذة من إنه الإنسان يترك إن التجمل في منظره والتجمل في كلامه والتجمل في ثوبه وتسريحة شعره، هذا ليس من الإيمان. سيدنا مصعب بن عمير كان من أجمل شباب مكة، وكان يهتم بملابسه وكان يهتم بعطره وكان يهتم، وهاي الصورة النمطية الظاهرة بتخلي الإنسان مريح في التعامل معك، فأنت لا تبهدل حالك. وعلشان هيك النبي عليه الصلاة والسلام كان ينزعج من هاي الأشكال، لما يدخل على النبي واحد مش مسرح شعره، شعره ثائر، النبي يغضب يقول أما وجد شيئا يسرح به شعره؟ معقول يا جماعة يدخل على واحد ثوبه، يدخل على واحد على النبي ثوبه متسخ يقول معقول ما عنده ثوب يلبسه نظيف؟ فيتنبه الرجل يروح يغتسل أصلا، لأنه إذا فيه ريحة عراق إذا فيه كذا من العمل والشغل لا تيجي على النبي هيك من المزرعة مباشرة على النبي، ريحتك مش كويسة، ثوبك مش كويس، دير بالك. حتى ولو أنك حريص تسمع كلمة ما تروح عليك كلمة من النبي، لا، تنظف وتطهر. ولذلك لما جاءت قبيلة إلى النبي عليه الصلاة والسلام بدها تؤمن كلها راحت للنبي مباشرة إلا رجل ربط ما حملهم يعني من البعير أو الحصان إلى آخره، وذهب واغتسل ولبس ثوب جديد ثم ذهب إلى النبي. فقال له النبي إن فيك خصلتان يحبهما الله ورسوله، الحلم والأنا. فالنبي بحب المنظر الكويس، والله سبحانه وتعالى جميل يحب الجمال. وبالفعل سيدنا مصعب بن عمير اللي كان منعم في مكة كان يرتدي ثياب مستوردة، كيف احنا بنحكي ماركات اليوم، ما كان يشتري من مكة، لا كان يشتري من اليمن لأنه كان القماش مشهور هناك، ويلبس ويجيب ويلبس النعال الحضرمية بسموها برضو تيجي من اليمن، يعني شيك شيك زنما على أعلى طراز. فالنبي عليه الصلاة والسلام شوف كيف بعث سيدنا مصعب بن عمير، وكان رجل محبوب مقبول وكلامه مسموع، وكان يستنى الفرصة إني أنا كيف أخدم النبي عليه الصلاة والسلام، كيف أخدم دعوته. وترى هاي مسؤوليتنا اليوم كمان، كيف نخدم هاي الدعوة، كيف نخدم هذا الدين، شو نقدم للإسلام. ما نعيش من أجل هيك يعني حياة بصحى بنام بروح على الدوام برجع بشوف أولادي يعني حياة عادية روتينية ما فيها شيء لله، ما فيها شيء تقدم للإسلام، ما فيها دعوة ولو بالأخلاق ولو بكلمة طيبة ولو أمر بالمعروف ولو نهي عن المنكر. فسبحان الله سيدنا مصعب بن عمير بيروح على المدينة المنورة مع الـ 12 رجل، ويكون سبب في إنه كل بيت من بيوت المدينة يسمع بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهو أول رجل أقام صلاة الجمعة. إحنا صلاة الجمعة والصلوات متى فرضت؟ فرضت قبل هذا في رحلة الإسراء والمعراج، مش هيك حكينا؟ فسيدنا مصعب بن عمير لما راح للمدينة كان هو أول من صلى الجمعة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فأدخل الدين إلى كل بيوت المدينة، فكل بيوت المدينة صارت تسمع بأن النبي عليه الصلاة والسلام موجود في مكة، وأن الرسول الذي حدثتنا به اليهود موجود في المدينة، موجود في مكة المكرمة، وإذا كانت هاي المدينة يثرب مستعدة لاستقباله رح يجي النبي عليه الصلاة والسلام. فغالب أهل المدينة آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام من دون أن يراه على كلام مصعب بن عمير وعلى التشريعات الإسلامية اللي نقلها سيدنا مصعب بن عمير إلى أهل المدينة. وبالفعل بعد سنة بتكون بيعة العقبة الثانية اللي إن شاء الله رح نحكي عنها في الحلقة القادمة. لكن في بعض الأسئلة كانت موجودة في الرسائل وصلتنا وسألنا عنها بعض الإخوة، خلينا يعني نحكيها ونجاوب عليها. بيحكي لك إذا ربنا سبحانه وتعالى كاتب علي كل خطوة كل ذنب أو أنا شقي أو سعيد، ليش ربنا سبحانه وتعالى بده يحاسبني؟ الجواب ببساطة لأنه ربنا سبحانه وتعالى كتب عن علم ولم يكتب عن إجبار. ربنا سبحانه وتعالى بعلم المطلق علم ما كان وما يكون وما سيكون سبحانه وتعالى في المستقبل، علمه مكشوف سبحانه وتعالى، كل شيء يعلم لشدة علمه، فعلمه مطلق. مثل تماما مثل المعلم، المعلم في الصف ولله سبحانه وتعالى المثل الأعلى، بيكون عنده طلاب، في طالب مجتهد ومتابع مع الأستاذ أول بأول، فالمعلم بيكون عنده ظن إنه هذا رح يجيب علامة كويسة لأني بعرفه وهذه الأشياء سهلة بالنسبة له بيحلها في الصف، وفي طالب مهمل ولا بيعرف شيء عن دراسته، فحط هذا في موضع مستحيل يغش فيه وحط هذا وقدمهم للامتحان، الأستاذ بخبرته يعلم أن هذا سينجح ويجيب علامة كويسة لأنه الامتحان سهل دون مستواه، وهذا ما رح يجيب شيء لأنه مهمل ولا يعرف شيء عن امتحان ولا عن مادته. ولله سبحانه وتعالى المثل الأعلى، الله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء، فلما ربنا سبحانه وتعالى كتب، كتب الله تعالى عن علم، يعني توثيق لاختيارك عن علمه المطلق سبحانه وتعالى، ولكن مش إجبار لإرادتك. عشان هيك ربنا سبحانه وتعالى يحاسبنا يوم القيامة، إما بفضله فيدخل من يشاء الجنة، وإما بعدله لأنه ما أجبرك على شيء في هاي الدنيا. في سؤال آخر كان في الصفحة، السؤال بيحكي فيه شخص أساء لي كثير وأجا بعد ما أساء لي يطلب السماح، هل بأثم إذا ما سامحته؟ لا ما عليك إثم، لأنه العفو في ديننا شيء تتفضل به على غيرك، يعني هو فضل ومرتبة، ولكنه مش فرض إذا تركته تأثم عليه، هذا بالنسبة للمسامحة، فهي فضل أنت تقدمه لغيرك تتفضل، وأنت بتكون بتعامله بقيم عالية ومرتبة عالية جدا في التعامل مع الخلق في استشعار نظر الحق سبحانه وتعالى. لكن إذا أنت شايف والله قلبك موجوع مش قادر تسامح، بتحس أنه عليك ظلم كبير، حقك محفوظ وربنا سبحانه وتعالى ما بيضيعه. صحيح أنه ربنا سبحانه وتعالى غفور رحيم، لكنه جل وعلا هو العدل، ما بيضيع حقك، أنت حقك مش راضي تتنازل عنه، تأخذ حقك يوم القيامة بأوفى صاع، فلا تأنب ضميرك، ما عليك إثم إذا ما سامحته، لكن إحنا ندعو إلى المسامحة، إحنا أحيانا بنعفو عن من ظلمنا، عسى ربنا سبحانه وتعالى يعفو عنا يوم القيامة، وربنا قال وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. في كمان سؤال بيحكي في ناس كثير ما بتفوتهم صلاة بالمسجد بس بتعاملاتهم بتلاقيه سيء في تعامله، وين الخلل؟ الخلل أكيد مش في الصلاة، الخلل في عبادة هذا الشخص، لأنه الصلاة والعبادات بشكل عام خاصة الصلاة، قال سبحانه إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فهذا أدى صلاة كعبادة صورة ظاهرية لكن ما حمل فحوى الصلاة وجوهر الصلاة. ربنا لما قال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، الفحشاء فساد الفعل والمنكر فساد القول، فإذا أنت بتصلي وأخلاقك مش قاعدة بتترقى وسلوكك مش قاعد بتهذب، ففي مشكلة في صلاتك، بدك تراجع صلاتك وتراجع طريقة تعاملك مع الله سبحانه وتعالى. وترى الجنة إحنا ما بندخلها بكثرة العبادة، الجنة ندخلها بحسن أخلاقنا. لما ذكروا للنبي عليه الصلاة والسلام تلك المرأة كثيرة العبادة لكنها تؤذي جيرانها بلسانها، قال هي في النار. وذكروا امرأة عادية لكنها أخلاقها كويسة ممتازة، قال هي في الجنة. ولذلك مهما كثرت من الصلاة وإنت أخلاقك سيئة بتيجي، نعم عندك جبال كثيرة من الحسنات لكن بتضيعها وين؟ لما خضت في حقوق الآخرين، ظلمت وبطشت وسرقت وقتلت إلى آخره. قال فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، اللي هو حديث المفلس. فأسأل الله سبحانه وتعالى إنه يجملنا بكثرة العبادات مع مكارم الأخلاق، عسى أن نكون من الذين قال فيهم النبي عليه الصلاة والسلام أدناكم مني منزلة يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. هيك بنكون وصلنا إلى ختام الحلقة، أسأل الله سبحانه وتعالى إنه يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
4: كل فكرة صوت، خطوة، أثر يلامس القلب ويوقظ الفكر ويترك أثر مع الدكتور محمد العبادي

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. سلاح الجو يعترض ويسقط طائرتين مسيرتين استهدفتا أراضي المملكة. الأمن العام يعلن العثور على أجزاء من حطام مسيرة بمنزل في الكرك بعد اعتراضها. المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات يؤكد للمملكة أن تجارب الرسائل التحذيرية تختبر جاهزية النظام وفاعليته. وزير الخارجية أيمن الصفدي يلتقي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في عمان لبحث التعاون المشترك والتطورات الإقليمية. أسعار النفط تنخفض 6% مع تجدد أمل التوصل إلى اتفاق أمريكي إيراني. ارتفاع سعر بيع جرام الذهب عيار 21 في السوق المحلية إلى 84 دينار.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
1: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح وغدي حسابك وادخل السحب على الجوائز 9999 دينار أسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026 بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار أسبوعيا وإسوار التنس ألماس شهريا. افتح حساب توفير أو غدي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.
2: في موسم الحماس والمباريات الألوان بتختلف والفرق بتتنافس وكل واحد بيشجع فريقه، بس اللمة الوحدة الجمعة ما بتكمل إلا بالطعم الأصيل اللي الكل بيتفق عليه، الغزلين الجودة اللي بترافق كل هجمة وكل فرحة، الغزلين كاسة تجمع العالم.
0: مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كتير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.

نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات. نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم مع بيتزا القيصر، رح نلعبها للآخر.

مراكب للسياحة والسفر، الصيفية، خلدة، الجاردنز، جبل الحسين، مرج الحمام وأربد. اتصل الآن واحجز مقعدك بأقل الأسعار. 06-581-45-45-45.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. سلاح الجو يعترض ويسقط طائرتين مسيرتين استهدفتا أراضي المملكة. الأمن العام يعلن العثور على أجزاء من حطام مسيرة بمنزل في الكرك بعد اعتراضها. المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات يؤكد للمملكة أن تجارب الرسائل التحذيرية تختبر جاهزية النظام وفاعليته. وزير الخارجية أيمن الصفدي يلتقي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في عمان لبحث التعاون المشترك والتطورات الإقليمية. أسعار النفط تنخفض 6% مع تجدد أمل التوصل إلى اتفاق أمريكي إيراني. ارتفاع سعر بيع جرام الذهب عيار 21 في السوق المحلية إلى 84 دينار.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
5: الجو بده إياك والمود على كيفك، بخريفك وبشيتك.

0: عنا بجديد أكيد لا تروح بعيد وزيد
1: وخلي الموجع كيفك.
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
3: أحمد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
4: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
3: الحكي هذا كثير حلو، بشركة وضوح؟ يا سيدي مبروك.
4: الله يبارك فيك، والله الشغل فيه منافسة قوية وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
3: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
4: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
3: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
4: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
2: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
5: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.
6: زمان كان الكهف والمغارة دار
7: وبيت الشعر دار.
6: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة. الدارنيوز.نت، القصة وما فيها.

0: كل يوم ألاف النصائح الطبية بتوصلنا، بس كم واحدة منها صحيحة؟ بين الإشاعة والحقيقة في معلومة ممكن تحمي حياتك. برنامج مرهم بيحكي معكم ببساطة من مصادر موثوقة عن كل اللي بيهم صحتكم. برنامج مرهم كل يوم اثنين الساعة 3 عصرا مع الدكتورة دينا شومان. برنامج مرهم برعاية المستشفى التخصصي. شكرا على ثقتكم بنا.
1: يسعد مساكم مستمعينا وين ما كنتوا، برحب فيكم أنا دينا عرفات بحلقة جديدة من برنامج مرهم. مثل ما عودناكم برنامج مرهم هو عبارة عن برنامج طبي، وكل يوم اثنين من الساعة 3 للساعة 4 عم نستضيف طبيب مختص عشان يجاوب على أكثر الأسئلة الشائعة في مجاله الطبي. طبعا قبل ما نبلش بحب أذكركم برقم التواصل، أي حد عنده سؤال أو استفسار حابب يسأله للدكتور اليوم يتواصل معنا على الرقم 0784631. حلقاتنا الماضية حكينا عن أمراض مختلفة وتناولنا مواضيع زي أمراض الضغط السكري وحكينا بمواضيع التجميل، بس اليوم رح نتناول موضوع يعني أو رح نحكي عن عضو هو يعتبر يمكن أهم عضو في جسم الإنسان اللي هو القلب. أمراض القلب تعتبر أمراض صامتة، والأشياء اللي عم نشوفها على السوشيال ميديا كل يوم أمراض بتكون مغلوطة أو غير دقيقة. فاليوم رح نجاوب على أكثر الأسئلة الشائعة في مجال أمراض القلب، ورح نحكي كيف بنقدر نحافظ على هذا العضو مع ضيفنا الدكتور زكريا خليل استشاري أمراض القلب بالقسطرة العلاجية. أهلا وسهلا فيك دكتور.
2: أهلا وسهلا فيك ويسعد مساك يا رب.
1: يسعد مساك يا رب. دكتور، أمراض القلب زمان أو إحنا كنا دائما نعرف إنه هي مرتبطة بالكبار بالسن، بس الفترة الأخيرة عم نشوف إنه شباب فعلياً بالعشرينات وبالثلاثينات عم بيعانوا من جلطات قلبية وعم تصير معهم مضاعفات. يعني إيش اللي وصلنا لهذه المرحلة؟
2: أولاً شكراً على المقدمة الكبيرة اللي قدمتيها. فعلياً أمراض القلب هي من أخطر الأمراض، ليست فقط لأنها قاتلة، لأن هي ممكن تؤدي في المدى البعيد لمضاعفات كثيرة، ممكن تؤدي لضعف عضلات القلب، ضعف عضلات القلب يؤثر على الإنسان، يصير حركته أقل من شخص منتج لشخص غير منتج لما تضعف عضلات القلب. فموضوع القلب ليس إنه فقط إنه قاتل أو مميت، لا، إذا صار عندك جلطة بالقلب أو مشكلة قلب بتبطل تصير شخص منتج، بتصير شخص عائل على المجتمع وعلى أفراد العائلة. وشغلة تانية، هو فعليا مش مرض كتير صامت، إله أعراض بس إحنا ما بنتوقع إنه هاي الأعراض هي من القلب. يعني بيجي مريض بيقول لك عندي شوية غازات بمعدتي، عندي شوية حرقة بمعدتي، أنا مش برتاح، شعر عدم راحة بصدري، بمشي بتعب شوية، كل هاي ما بتوقع هاي أعراض، خصوصا عند الرجال. يعني الرجال طبيعتهم بتحملوا أكثر من النساء، فعالميا هم فعليا الرجال أكثر إصابة بأمراض القلب من النساء في فئة عمرية معينة. يعني عند الستينات أو منتصف الستينات الرجال معرضين لمشاكل قلب أعلى من النساء، بعد منتصف الستينات الرجال والنساء متعادلين في أمراض القلب. النساء ليس بمنطقة آمنة إنه ما حيس عند أمراض قلب، هذا التصور خاطئ، لكن الرجال أكثر
1: عرضة لأمراض القلب
2: في فئة عمرية معينة. النساء أي ألم عندها وأي تعب تطلب النصيحة الطبية مباشرة، تحملها للألم للأعراض بتخاف أكثر. الرجل تحمله أعلى فبكون عنده أعراض كثيرة غير مربوطة بالقلب. التصور الموجود عندنا للقلب إنه والله بيصير عندك وجع بصدرك، بروح لإيدك اليسار تستفرغ بتراجع، عندك المشهورة هاي بتشوفها بالمسلسلات المصرية والأفلام المصرية،
1: هذا مو حقيقي.
2: بالحقيقة بالواقع قليل جدا. نعرف إنه أعراض القلب تبدأ من السرة للفك السفلي، يعني ممكن يجيك ألم فكك السفلي وتتوقع إنه هو أسنان أو إنه حلق بوجعني، هو يكون قلب. شغلي تاني، الفكرة التانية، وجع القلب مش وجع شديد جدا انه يستدعيك تروحي على الطوارئ، ممكن يكون عدم راحة بصدرك، اشي هيك تقيل، والله مش عارف انا مش برتاح في اشي بصدري. فالرجال بيقول لك اوكي، يعني
1: بيمشوا
2: خصوصا هاي الاعراض ما بضل طول اليوم، تيجي عندك ربع ساعة، عشر ساعة، نص ساعة، بعدين بتختفي. فانت خلص راحت اختفت فبتنسيها. بيجيك اعراض في المعدة، حرق، لا يمكن أكلت شيء، يمكن سويت شيء. فهذا اللي بيخلي موضوع الأمراض القلب شوي شائك عند المرضى بشكل عام.
1: يعني هو مو صامت بس هو مش واضح.
2: فلهيك أنا عجبتني مقدمتك، وليس صامت لكن أعراضه مش اللي إحنا متصورينها واللي صار التوارث في المجتمع انه هو لازم يكون بلاطة على صدري كلمة بلاطة وروح الوجع على ايد اليسار ولازم اعرق ولازم استفرغ. اوكي هذا قليل جدا نسبة انها تكون موجودة، لانه اعراض القلب ممكن تكون بيدك اليسار بيدك اليمين ممكن يكون بين كتافك. فالموضوع انه دائما اذا شعرت حالة غير مرتاح تطلب الاستشارة الطبية، يعني ما تروح السوشيال ميديا ما تروح تقرأ. هلا عندنا شيء كتير كبير صاير في العالم مش بالأردن، تشات جي بي تي. بتروح تنزل أعراضك وتشات جي بي تي بيصير يعطيك اللي بدك إياه. فأنت الأعراض نقلك لتشات جي بي تي، هو تشات جي بي تي عبارة عن موقع شو تعطيه أنت إنبوت هو شو بيجاوبك
1: معلومات.
2: فالإنبوت تاعك المعلومات اللي أنت بتضيف له إياها هو بعطيك تحليل منطقي مش تحليل حقيقي.
1: بعدين انت بالعاده بعطوا سؤال وبعطوا الجواب كمان بالزبط. فهو بربطهم ببعض
2: بالضبط. فانت حسب انت الارغوديميه اللي تعطيها للمريض للتشات جي بي تي او لاي موقع في العالم هو بجاوبك. فلهذا دائما بنصح ما تعطي معلومات كامله او ما تاخذ الاستشاره من التشات جي بي تي. اوكي خدها كفكره بس ما تكون هي المصدر تاعك، لازم تروح لطبيب ايش ما كان، طبيب عام، طبيب باطني، أي طبيب، لأنه جزء كتير في الطب تاعنا بالقلب بالذات بعتمد على السيرة المرضية، على السؤال والإجابة، مش بس التخطيط وفحوصات وكذا، بعتمد كتير تشخيصك للقلب على السيرة المرضية. السيرة المرضية وأخذ السيرة المرضية من المريض هي أهم جزء في التشخيص.
1: الهستوري خلينا نحكي الهستوري. كامل تبعه تبع العيلة كمان 100% بيلعب دور.
2: يعني دائما بحب أعطي أمثلة. امبارح انا بلف مرور معي زملاء الاطباء ومعي طبيب قلب متدرب، معي اخصائي باطني، ومعي ابني خلص جديد امتياز. فبسال المريض وبساله وبقول له خلص بدك قسطره. المريض اللي اجى فيه فقط شويه دوخه وفقدان وعي لثواني وراح. فبقول لي بالراوند بالمرور اليومي بنعمل تخطيط انزيمات القلب، تخطيط القلب انزيمات القلب. قال لي لا صرت تعمل قسطرة. قلت له شوف بعد القسطرة، بعد القسطرة بنعمل ولا في شريان ضيق 99.7%. لا يحق لمريض عنده سكري أكثر من 30 سنة والسكر تاعه غير منتظم وبيجي بأعراض معينة وما إلها تفسير عندك وتروح تأخذها مثلا بسهولة. يعني مش معناته كل مريض زي هيك أنه لا قلب. أخذت له السيرة المرضية، طلع المريض من فترة شوي عنده حرق بصدره، يقول لك لا هي من معدته. طيب لها مربوطة مع الأكل؟ لا بس مربوطة مع المشي. في هيك في طلعة بسيطة وأنا رايح فيها على المسجد وقف آخر أسبوعين صرت أوقف مرة مرتين. فالسيرة المرضية تلعب دور، يعني تخطيطه طبيعي فحص انزيمات القلب طبيعية، بس السيرة المرضية بتلعب دور كبير في تشخيص الحالات وأخذ القرار.
1: بالعادة يعني بتكون مرتبطة خلينا نحكي بالضغط السكري بالكوليسترول
2: طبعا لازم بالضبط. فلهيك بدك تأخذ السيرة المرضية. في سيرة مرضية عندك سكري، وإذا كان في سكري له فترة طويلة ولا لا، هل كان منتظم السكري ولا لا، هل عندك ضغط، هل تأخذ دواء الضغط بانتظام، هل في سيرة مرضية عندكم بالعائلة، حد صار عنده مشاكل قلب بأعمار صغيرة تحت 55 أو تحت 60 سنة، حد من قرائبك القرابة الأولى زي أبوك أمك أخوانك عمك خالتك
1: بيعانوا من هاي الأمراض،
2: بيعانوا من أمراض القلب، حد فيهم حط شبكية أو دعامة، حد عمل قسطرة، تلعب دور كبير. بعدين تيجي العوامل الثانية، كان ناصح مشي قليل بيدخن، هدول العوامل الطبيب بيربطها وياخد قرار على أساسها. فالموضوع المهم في موضوع القلب هو دائما الطلب الاستشارة المبكرة
1: 100%.
2: ما بنعتمد على السوشيال ميديا بالتشخيص، والأصل في السوشيال ميديا يكون اتجاهها، يعني أحسن شيء بالسوشيال ميديا باللقاءات هذه هي توعية الناس، إنك تسمع من مصادر طبية
1: موثوقة
2: بهاي الأمور.
1: طب دكتور حكينا إحنا يعني ناقشنا موضوع الأعراض خلينا نحكي تبعت أمراض القلب، بس فعليا ليش الشباب الصغار حاليا عم بصيبهم؟ يعني زي ما حكينا كانوا بالعادة يعني مربوط بالكبار بالسن، أمراض القلب مربوطة بالكبار بالسن، بس لا بالوقت الحالي لا فعليا عشرينات ثلاثينات بصيبهم جلطات وعم بيموتوا الشباب.
2: بدي أجابك بمحورين. خلينا أبدأ بالمحور الغير مألوف، إنه صرنا نشوف بالشباب أكثر لأنه صار في توعية أكثر، صار في ميديا أكثر، صار في فوكس أكثر.
1: يمكن يعني موجود كان من قبل بس مش ما كان. مش يعني ظاهر.
2: كان واحد ينام ينجل ينام يموت يقول لك مات.
1: خلص.
2: راح مات ما عرفت عليه. صار الوضوح في هاي المعلومات أكثر. صار التركيز أكثر. كان يصير كتير سبب وفاة غير معروف يقول لك توفى.
1: ما بيحطوا لا جلطة.
2: وخصوصا شاب صغير لا جلطة ولا شيء. المحور الثاني والأهم فعلا صرنا نرى في أعمار صغيرة هاي الأمور. جزء كبير من وجهة نظري عادة التدخين السيئة الكثير أكان التدخين عادي إلكتروني. العادي الأخطر كليا يمكن أنتم ما عشتوا فئتكم إحنا عشناها هو أن كان المشي دور كبير.
1: صح.
2: يعني بدك تروح على عملك لازم تمشي لك على الأقل نص ساعة لمجمع السيارات تروح تمشي. الآن لا ما في مشي.
1: ما في.
2: يعني إحنا أيام مثلا كنا نشتغل كثير زي ما هم بيشتغلوا كثير بطلع من الساعة 7 الصبح بروح الساعة 5-6 تعبان مش راح يتطلب منه أنه يمشي لأنه ما بهم للجيم. الجيم جزء منه كتير بيعملوه الشباب هو بس لتجميل الجسم.
1: لا إحنا عن الكارديو.
2: إحنا عن الكارديو بالضبط. بتلاقي بروح الجيم بلعب أثقال كذا بس جزء مثلا ما بتجاوز 30% منهم بلعبوا كارديو. الباقي بيروح كله بحمل أوزان. هاي خبرتي
1: أوزان.
2: خبرتي في المجتمع تاعنا الأردني بسأل دائما الشباب. بروح الجيم بروح بقعد ساعتين بالجيم.
1: شو بتعمل بالجيم؟
2: هون السؤال. أنت ماذا تعمل بالجيم؟ بقول لك بحمل أوزان، بعمل تمارين معدي. طيب قبل ما تروح تعمل هدول بتسخن، تروح تركض على التريدميل، تروح على الكروس، تلعب بايسيكل الثابت، هدول للقلب. بتعمل صحيح. كارديو يعني الأوزان هذه بتحسن جسمك لكن ما بتحسن صحتك. اللي بحسن صحتك تركض شوي على التريدميل، على الكروس، على البايسيكل، تعمل كارديو. فنرجع للموضوع. فالشباب حاليا موضوع المشي اللي هو مفيد اكثر للقلب ملغي.
1: ملغي صح.
2: فصار عندنا دخان اكثر، صار عندنا عدم وجود مشي، والآفة الكبيرة جدا والاكل الجاهز، اكل المطاعم. فاحنا ايامنا مثلا زمان كل ما بتغير مجتمع، الان صار الاكل الجاهز كثير منتشر. يعني بوجود الطلبات، وجود يعني دائما المدنية او الاشياء السهلة زي السيارة، تليفون، طلبات، صح بتسهل الحياة عليك لكن بتخليك بحالة ركود. يعني ما في حركة،
1: لازم نعمل موازنة.
2: ما عندك حركة بالضبط، لا بتأكل أكل صحي ولا بتمشي وبتدخني. تلقائيا انت عرضت حالك لشغلات كثيرة، أمراض قلب، سكري، سمنة، زيادة الدهون الثلاثية، أمراض السرطان حتى بدأت تنتشر أكثر زي هذه أمراض القلب. كله بيعتمد على لايف ستايل، أسلوب الحياة.
1: والكسل كمان، بحس إن الإنسان اللي بيمشي وبتحرك أو الدورة الدموية بجسمه بتتحرك أصلاً بيكون أنشط، طاقته أعلى.
2: حتماً هذا الصح. يعني زمان كان الواحد بيصحى قبل عمله بساعة عشان يمشي نص ساعة. هذا المشي الإجباري كان هو عبارة عن أفضل لصحته للدورة الدموية تاعته. أنت بتصحي هلأ قبل دوامك ربع ساعة، أول شيء بتعمليه تأخذ فنجان القهوة تاعتك وبتحطها بالسيارة وتفرجوا أنت رايح على دوامك. الكل حاط القهوة والكل بدخن يا إلكترونية يا الدخان العادي مع فنجان القهوة. فوجبة الفطور راحت اللي هي مهمة جدا رقم واحد. الإشي الثاني المشي،
1: هذا التغى مظبوط،
2: التغى كلية. وبتحكي عن فئات عمرية صغيرة كان الكل يعملها
1: مظبوط. دكتور بعد الفاصل رح نتناول موضوع الوراثة وتأثيره على أمراض القلب إن شاء الله.
2: إن شاء الله.
1: مستمعينا نرجع لكم بعد الفاصل مع الدكتور زكريا خليل، خليكم معنا.
0: كل يوم آلاف النصائح الطبية بتوصلنا، بس كم واحدة منها صحيحة؟ بين الإشاعة والحقيقة في معلومة ممكن تحمي حياتك. برنامج مرهم بيحكي معكم ببساطة من مصادر موثوقة عن كل اللي بهم صحتكم. برنامج مرهم كل يوم اثنين الساعة 3 عصرا مع الدكتورة دينا شومان. برنامج مرهم برعاية المستشفى التخصصي. شكرا على ثقتكم بنا.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والآب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
5: اكتشف تجربة القيادة الكهربائية مع زيكر. ابتكار، أداء، قوة وأناقة مع ضمان يمنحك راحة أكبر. البستنجي جروب، الوكيل الرسمي لسيارات زيكر في الأردن. مستقبلك قيادتك. زيكر.

دقيقتين نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات من أرض

0: تعبنا من الاسطوانة الثقيلة والخوف من تسريب الغاز وقطعت الغاز بنص الطبخة. المناصير للزيوت والمحروقات خلت حياتنا أسهل وأكثر أمان وقدمت لنا الحل. اسطوانة أمان لأول مرة في الأردن، خفيفة شفافة وأنيقة وذكية وصمام أمان عالمي. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير رواد الطاقة منذ 23 عاما.
1: تميزي هالسنة وفري عتقيل مع جوائز حسابات التوفير الخاصة بالسيدات من بنك القاهرة عمان، إسوارة تنس ألماس شهريا وكمان 999 دينار أسبوعيا. افتحي أو غذي حسابك التوفير في بنك القاهرة عمان أو أي من العلامات التجارية التابعة له لينك وسيجنتشر وكوني من بين الرابحات. للمزيد اتصلي على 06-577-00. يخضع لشروط وأحكام البنك.
2: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع.
3: كل يوم ألاف النصائح الطبية بتوصلنا، بس كم وحدة منها صحيحة؟ بين الإشاعة والحقيقة في معلومة ممكن تحمي حياتك. برنامج مرهم بيحكي معكم ببساطة من مصادر موثوقة عن كل اللي بهم صحتكم. برنامج مرهم كل يوم اثنين الساعة 3 عصرا مع الدكتورة دينا شومان. برنامج مرهم برعاية المستشفى التخصصي. شكرا على ثقتكم بنا.
4: رجعنا لكم مستمعينا ومكملين مع الدكتور زكريا خليل. طبعا قبل الفاصل سألنا عن موضوع الوراثة دكتور، قد ممكن العامل الوراثي يأثر على أمراض القلب؟
5: لا خلينا نمشي بطريقة علمية أحسن. في عنا عوامل ثابتة وعوامل متغيرة في أمراض القلب. العوامل الثابتة بنسميها فيكس ريس فاكتور، هي ثواب العوارض اللي ثابتة مش راح تقدر تغيريها. رقم واحد زي عمرك، كان عمرك كبير أو صغير. رقم اثنين كونك رجل أو امرأة. رقم ثلاثة العامل الوراثي، فإذا كان عندك جيناتيك هيستوري، عندك عامل وراثي في أمراض القلب، طبعا حيلعب دور كبير.
4: بيلعب دور كبير. ونمط الحياة حكينا
5: شوي. نيجي لا برجع للعوامل المتغيرة اللي هي بإيد المريض، زي السكري، زي الضغط، زي الدهنيات. هدول ليش احنا ما بنتطرق عليهم وما بنعاتب المريض عليهم؟ لأنه الطبيب بيلعب دور بتظبيط علاجاته.
4: مظبوط.
5: الدور اللي على المريض كامل اللي هو الدخان والوزن والرياضة.
4: صحيح.
5: ليك بيجي بسألك مرضى كتير، انتوا ليه دائما باللقاءات تشاطروا على الدخان؟ الدخان هو بإيد المريض.
4: صحيح.
5: المشي هو بإيد المريض.
4: مظبوط.
5: الوزن الزائد هو بإيد المريض. لكن مثلا عندك ضغط والطبيب ما قدر يزبط لك جرعتك، وكل مش في هاي المشكلة مشتركة بين المريض والطبيب. يعني المريض ما بيلتزم بدواء، بس في مشكلة على الطبيب إذا ما أعطى الجرعة الحقيقية. زي السكري مثلا، إذا كان السكري غير منتظم هاي مشكلة مشتركة بين الطبيب والمريض. لكن في أمور بيد المريض فقط. لهذا الشيء احنا دائما بنركز على الموضوع اللي لازم المريض هو يغيره.
4: طيب دكتور، في ناس بيفكروا أن الجلطة القلبية بتيجي فجأة يعني بدون أي إنذار، لا هذا إشي صحيح ولا خاطئ؟
5: حتما غير صحيح.
4: غير صحيح.
5: هاي لازم نغير هاي الحقيقة. أنت بين من سمي دي زيرو اليوم الصفر لبين ما الشريان يسكر ل 80-90% تحكي عن جاب 15-16 سنة.
4: فترة طويلة.
5: لهيك دايما نحكي إنه السيرة المرضية مهمة. حلو التسلسل بالحوار بين معاك إنه إحنا قلنا العامل الوراثي. ليه العامل الوراثي مهم؟ المرضى اللي عندهم سيرة مرضية وراثية نترجى من الأهل من المريض إنه يبدأ يفحص الكوليسترول على عمر
4: 18 سنة.
5: عشان أنت بدك بحدود 16-18 سنة لما يصير معك أول إيفنت، أول حدث في القلب. فأنت إذا ما تبهتي على 18 أنت على 36 هيجيك أول حدث في القلب.
4: مظبوط.
5: وهلأ ليش إحنا صرنا نشوف بالعشرينات؟ هلأ صار يقول لك لا، اعملوا على اليوث، على الألديسونز، على اليافعين.
4: يس.
5: ابدأ اعمل فحص الكوليسترول اللي عندهم وراثة قوية على 14، لأن أنت وارد على 14 يكون كوليسترولك عالي جدا، الضار خصوصا LDL يكون عالي جدا. أنت على 25 ولا على 28 صار عندك أول إصابة بالقلب،
4: معرض أنه يصيبك أي شيء.
5: فلهذا العامل الوراثي كثير، السير المرضي، نرجع الموضوع السير المرضي مهم كثير، العامل الوراثي كثير مهم.
4: طيب دكتور، في كثير ناس يعني زي ما حكينا قبل بتحس انه بضغط او بشد او بين كتافها صار في الم، ايش اول خطوه لازم يعملوها وايش الاخطاء اللي ممكن تضيع هذا الوقت؟ كريتيكال هو
5: الكريتيكال انه يروح ياخذ استشاره اما من مواقع معينه او من اصدقاء او من ناس. في شيء في الطب حلو انه كل مريض يعتبر حاله، هذه حاله غير عن هذيك الحاله، لا يعني انه اعراض اللي عندك زي اعراض اللي عندي زي اعراض عند الثاني، وليس انه كل وجع بصدر بيجيك انه المفروض يكون جلطه قلبيه. بيجيني مريض عمره 42 سنه متعلم دكتوراه بالقانون، بيجي على المستشفى الساعه 9 صباحا عنده وجع شديد في صدره، فالإشي التلقائي اللي بتفكري فيه إنه يكون عنده جلطة بالقلب، نعمل له تخطيط وكل شيء طبيعي وانزيمات القلب، قال لك أوكي الأمور جيدة. وجود الكادر عندنا في الطوارئ المتعلم الأطباء اللي على مستوى عالي فكروا في فكرة انسلاخ الأبهري، فروحنا عملنا صورة وفعلا الأبهري صاعد، في عنده انسلاخ كبير، وهذا نسبة الوفاة بتحكي عن 98-99%.
4: عالي جدا.
5: لهذا السبب ليس كل ألم بالصدر يعني بالضرورة الجلطة، لا، في أمراض أخطر من الجلطة ممكن تؤدي للوفاة. فأي أعراض، نرجع للنقطة الكثير مهمة، استشير طبيب.
4: لازم دائما نستشير.
5: لازم تستشير طبيب. لهيك لازم يكون عندك طبيب قريب عليك، طبيب عام، طبيب العائلة، هدول اللي بالأردن مغيبين. إحنا نحب نروح الاختصاص مباشرة.
4: مظبوط.
5: بدي أروح طبيب القلب مباشرة. بدي أحجز موعد طبيب. لا، لازم يكون عندك طبيب عام أو فاميلي ميديسن، طبيب عائلي. هذا أنت لازم يكون قريب عليك. رقم واحد موعد أسهل، الوصول إليه أسهل، اتصال معه أسهل. ما بدك والله مثلا، في كتير بزعلوا من دكتور زكريا، من اتصل عليه كتير ما برد. مش هاي الخطوة الحقيقية. لهيك من الخبر على السوشيال ميديا وعلى المحلات موثوقة زي حضرتك، إنه الاستشارة الأولى لازم تبدأ من الطبيب العام أو من الطبيب الفاميلي ميديسين. هذا هو الأقرب لإلك، هو الأسرع لإلك. ما تستنى أنت لما تأخذ موعد عند عيادة طبيب قلب بعد 3 أيام بعد 5 أيام، تخسر الوقت الذهبي هذا.
4: صح، أصلا دائما بحس

0: ما يكون في ارتفاع بنزيمات القلب. جلطة قلبية هو مصطلح طبي بحت، إنه لازم يكون عندك تغيرات في التخطيط في مناطق معينة. جلطة القلبية هو ألارم، تنبيه سريع، العمل فيه سريع، يعني من بداية وجود هذا الألم لوصولك للمستشفى للقسطرة نفتح الشريان حتى المريض يستفيد لازم يكون أقل من 60 دقيقة وأقل من 40-30 دقيقة. فالجلطة القلبية فيها تعمقها سريع. دبحة صدرية هي بتضل ألام صدر بتروح وبتيجي، ما عندك تغيرات في التخطيط، ما عندك ارتفاع بنزيمات القلب. الكلمة شائعة، هاي كلمات شائعة، هذا إشي تشخيصي، إنه هاي جلطة هاي دبحة صدرية. توقف القلب هو أمر مختلف كلياً،
1: ما إله دخل فيه.
0: مختلف. توقف القلب قد يكون نتائج مضاعفات عن الجلطة القلبية، لكن في هناك شغلات كثيرة بتعمل توقف القلب، خلل في كهربائية القلب، خلل في أعضاء تاني في الجسم ممكن أعمل لك توقف القلب. فتوقف القلب خارج المستشفى له علاج خطير كثير، وتوقف القلب داخل المستشفى له علاج.
1: شيء تاني،
0: فالمصطلحات كلها هي طبية مختلفة، ما بصير إحنا على الهواء أو في الميديا نتطرق لك الموضوع، لأنه أمور علمية كبيرة، لأنه هاي ما حتفيد كثير أو ما حتوعي المريض كثير. هنحكي في أمور علمية كثيرة بتطلع الفكرة من عند المريض، بصير هو يفكر بطريقة غير طبية المطلوبة. يعني حتى على مستوى مثلا الآن بيجي مريض على الطوارئ مثلا في مستشفى تخصصي بيستقبله طبيب باطني، لعند حد معين طبيب باطني بقدر يعالج، بعد هيك بضطر يأخذ استشارة طبيب القلب. فالأمور هذه كثير تخصص ثاني.
1: أكثر من تخصص، يعني مربوطين ببعض. خلينا نحكي. طيب دكتور، في ناس أول ما تسمع إنه قسطرة أو بدنا ندخل نعمل قسطرة أو قسطرة عشان نشوف إيش فيه مثلا، بخافوا كتير، هل هذا الخوف يعني إله داعي ولا لا؟ يعني نبسطها للناس، موضوع القسطرة القلبية.
0: كلامك كتير صح، تقريبا بحسب خبرتنا في العمل اليومي 80% ناس خايفين كلمة قسطرة، بقول لك ما بدي أعمل قسطرة. بحكي له أنت عارف شو يعني كلمة قسطرة؟ تعرف شو هو إجراء كلمة قسطرة؟
1: نعم.
0: قسطرة ليست عملية وليس إجراء جراحي، ولا يتطلب فيه المريض يكون صايم.
1: مزبوط.
0: والآن تقريبا نحكي 95% في مستشفياتنا في الأردن القسطرة تنعمل من الإيد من الساعد، فهو عبارة عن تخدير موضعي بسيط عند الشريان الموجود بالساعد، وعبارة عن إبرة بتخليها جوا هذه الإيد، وهذا إجراء تشخيصي شعاعي، يعني ما في عمليات، إحنا ما بنستخدم مشرط، ولا بتطلب فيه تخدير عام، ولا بتطلب وجود طبيب مخدر. والمريض بيكون صاحي وتحكي معاه وبيحكي معاك وتمزح معاه وبيمزح معاك،
1: يعني هو إجراء، خلينا نحكي
0: هو إجراء تقريبا كأنه صورة وليس عملية. يعني أنا مش مع فكرة أنه يطلق عليها عملية قسطرة،
1: إجراء قسطرة
0: يعني لهيك حتى في المصطلح طب اسمه كارديو كاتيترايزيشن. أنت بدك تدخلي كاتيتر، بدك تدخلي سلك، شوف شريط قلب، يعني دائما مشان احكي زي تنظير المعده. هل انا بفكر انه تنظير المعده هو عمليه؟
1: لا.
0: تروح تحكي بدي اعمل عمليه تنظير؟
1: لا.
0: كلمه عمليه لما تقول بدي اعمل عمليه تنظير للمعده، هل انت رايحه تعملها فعلا عمليه؟
1: لا، بس يمكن ابسط موضوع القسطره ابسط من
0: بكتير.
1: التنظير
0: هاي كلمه اللي بحكيها، انه التنظير لسه بدهم ينيموك، بدهم يخدروك. انا ما بخدرك، ما بنيمك، هذا اجراء تشخيصي لامراض القلب، فأنت ما تضيع فرصتك لهذا الإجراء من باب إنه أنا سمعت إنه عملية
1: وما فيه خطر أصلاً.
0: ما في خطورة، ما في إجراء في الطب ما في خطورة، بس خطورته لا تعتبر هالخطورة إنه أنا ما عملوش. يعني مثلاً تخلع سنك في خطورة، بس تروح تخلع سنك، بدك تروح تحشي سنك في خطورة، بس تروح تحشيه، يعني أي إجراء طبي عالمي في خطورة، في خطورة صحيح. قليلة جداً، متوسطة أو شديدة، بس هذه لا مش موجودة.
1: طب دكتور، أنت من الحالات اللي بتشوفها، أو خلينا نحكي بعد القسطرة، في ناس بترجع لروتين حياتها السابق، يعني بترجع تدخن، ترجع تاكل زي قبل، تكونوا معطينها مثلا اطلعوا امشوا تحركوا خلص، كله هذا برجع زي روتين الحياة السابق،
0: لأنه عندنا فكرة موجودة دائما أنه أنا عملت قسطرة، أنا حطيت شبكة دعامة، خلص فتحت شر، يعني
1: سحر،
0: فتحت شر. يعني في يعني لازم تغير أفكار في المجتمع، أنت حطيت

0: قطعة جوا جسمك، إذا ما اهتميت فيها هاي القطعة حتما حتسكر، حتما. إذا أنا هاي القطعة اللي حطيتها رجعت أدخن، أنت رجعت كبيت وسخ جواتها، إذا أنت رجعت ما تمشي يرجع الدهون يتجمع حواليها، إذا أنت ما التزمت بأدويتك حترجع تسكر، وارد ترجع تسكر بعد 4 أشهر، بعد سنة، بعد 4 سنين. يقول لك دكتور الآن صار في هاي الدعامات الشبكيات الحديثة المتطورة الدوائية، طبعا متطورة وحديثة وأفضل نوع، بس لا يعني أنه هاي المتطورة والحديثة أفضل نوع في عليها منطقة أنها لن تعود أن تسكر، ما في عليها كفاءة لمدى الحياة. يعتمد كثير على شغلنا على التزام المريض في العلاج وتغيير أسلوب حياته.
1: لازم يلتزم بالعلاج.
0: إذا ما التزم بالعلاج وما غير أسلوب حياته، أنا هلأ على الهواء وبحكي لكل المرضى اللي بيسمعونا على كل السوشيال ميديا، أنا بعطيك جارنتي أنت حتسكر، حتما حتسكر. وجود هذا الشيء عندك بتطلب منك كثير أويرنس، كثير ذكاء إنك تغير أسلوب حياتك. يعني في كلمة مشهورة، ما في أحسن من خلق ربنا. إذا خلق ربنا سكر، فما بالك بالشيء اللي أنا بحطه
1: صناعة.
0: لسه في فكرة أسوأ بكثير، اللي بروح بيقول لك أنا عملت قلب مفتوح، زي كأنك بعرفش بيشبهوها، زي كأنه فكر أنه عمل أبرهول للسيارة، أنه أنا خلص رجعت قلب شباب، هاي الوصلات خلص راحت والقلب المفتوح وهلأ أنا قلب جديد. فبقول لك كثير لا، أنا بدي أروح لو قلب المفتوح ما بدي شبكة الدعامات وظني أنا ملتزم بالدواء وتغيير أسلوب الحياة، لا، أنه القلب المفتوح أفضل. لا لا لا، ما في أفضلية. أنت إذا غيرت الأناتومي بتاع الشريان، غيرت الإشي الموجود جوا الشريان تاعك، أنت حطيت حالك بعرضة أنك يجب أن تلتزم. فإذا أنت ما عملت هذا الشيء الالتزام حيرجع يسكروا زي ما سكروا شريانك الأساسي، أكان بالشبكية أو أكان بالقلب المفتوح. إذا أنت الآن صرت مريض قلب، إذا ما غيرت أسلوب حياتك ما التزمت بالدواء، حتما حصير عندك المضاعفات كلها.
1: أصلاً دكتور بصير في يعني اللي صابه مرة بصيبه مرة تانية وتالتة، يعني ممكن مش نفس الشريان، ممكن شريان تاني.
0: صح 100%. هاي الفكرة، أنت طالما بدأ شريانك يسكر معناته في شغلات صاير بيصير عندك، يا أما كوليسترولك عالي، يا أما سكر عالي من الأمراض المزمنة، يا أما أنت كمريض بتدخن ما بتمشي ما بتلتزم بالأمور. فزي ما تفضلت الشريان بيسكر الأمام الهابط، ممكن بكرة يسكر الشريان الأيمن أو الأيسر منعكس.
1: مستمعينا رح نرجع لكم بعد الفاصل مع دكتور زكريا خليل، خليكم معنا.
2: كل يوم آلاف النصائح الطبية بتوصلنا، بس كم واحدة منها صحيحة؟ بين الإشاعة والحقيقة في معلومة ممكن تحمي حياتك. برنامج مرهم بيحكي معكم ببساطة من مصادر موثوقة عن كل اللي بهم صحتكم. برنامج مرهم كل يوم اثنين الساعة 3 عصرا مع الدكتورة دينا شومان. برنامج مرهم برعاية المستشفى التخصصي. شكرا على ثقتكم بنا.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والآب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس من السابعة حتى العاشرة صباحاً.

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوولت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف.
1: الجو بده إياك، والمود على كيفك، بخريفك وبشيتك.

0: جديد أكيد لا تروح بعيد وزيد
1: وخلي الموجة عكيفك.
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر راح نلعبها للآخر. البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
3: في موسم الحماس والمباريات الألوان بتختلف والفرق بتتنافس وكل واحد بيشجع فريقه، بس اللمة الوحدة الجمعة ما بتكمل إلا بالطعم الأصيل اللي الكل بيتفق عليه. الغزلين الجودة اللي بترافق كل هجمة وكل فرحة. الغزلين كاسة تجمع العالم.

كل يوم ألاف النصائح الطبية بتوصلنا، بس كم واحدة منها صحيحة؟ بين الإشاعة والحقيقة في معلومة ممكن تحمي حياتك. برنامج مرهم بيحكي معكم ببساطة من مصادر موثوقة عن كل اللي بيهم صحتكم. برنامج مرهم كل يوم اثنين الساعة 3 عصرا مع الدكتورة دينا شومان. برنامج مرهم برعاية المستشفى التخصصي. شكرا على ثقتكم بنا.

0: رجعنا لكم مستمعينا مع الدكتور زكريا خليل. دكتور، في سؤال جديد يعني هو عم بنتشر مع انتشار أدوية التنحيف، خلينا نحكي، هل هي بتأثر على القلب؟ في ناس بيحكوا إنه هي مفيدة للقلب.
1: هي من موضوع شوي شائك. هلا أي تنزيل وزن هيفيد القلب حتما.
0: نعم صح.
1: أي تنزيل للوزن، أنت هدفك تنزل وزنك، فأي تنزيل للوزن كان بإبر التنحيف أو حبوب التنحيف أو حتى بالإجراءات الجراحية زي قص المعدة أو باي باس سيرجري، كل هذا الشيء حيفيد القلب بالنهاية. لكن لا أنصح أبدا بتناول لا حبوب التنحيف ولا إبر التنحيف ولا إجراء عمل جراحي إلا باستشارة الطبيب. يعني هذا إشي علمي، يجب أن تستشير طبيبك. ما بصير تروح تأخذ زي الآن كل شيء موضة في السوشيال ميديا، تروح تأخذ إبر من جاره،
0: تأخذ إبر
1: أوكي، بياخذ إبر من جاره
0: بدون وصفات،
1: لا وبوصفها للأسف حتى أطباء كثير مش ضمن اختصاصهم. يعني ما استشير طبيبك، يعني لازم ينفحص عندك البدي باس عندك، لازم ينفحص عندك فحوصات تانية، كبد، كلى، سكر تراكمي، لازم فعلا تعرف انه هاي الابره حتفيدك ولا لا. لازم تتثقف للابره، تعرف انه هاي الابره حتاخذها لفتره طويله، واذا انت خلال الفتره هاي ما ضبط، او اي حبوب، في ابر حبوب تنحيف، واحنا وياك المجال الطبي بتعرف في ابر في حبوب للتنحيف ممكن تعمل لك ارتفاع بالشريان الرئوي يضرك، فانت ما تاخذ اي علاج دون استشاره الطبيب. صح، تنزيل وزن هو الحسن القلب وليس العلاج اللي أخذته.
0: هو الوزن لما
1: ينزل، الوزن لما ينزل كل شيء حيزبط معك.
0: طب دكتور، بالنسبة لمشروبات الطاقة، يعني موضوع مشروبات الطاقة بحس إنه الشباب صغار شائع كثير، صاروا منتشر بطريقة يعني، وأسماء وأنواع وأسعار رخيصة كثير حتى عم بتكون موجودة في السوق. إيش تأثيره على القلب؟
1: تأثيره على القلب كثير ما يتعلق بموضوع التسارع ضربات القلب. تأثيره عالي، عندك تسارع القلب، هتلاقي في الفئة العمرية الصغيرة الشباب المفروض ضربات قلبهم هدول صغار، يكونوا رياضيين يعني زي بيلعبوا كرة قدم ورياضيين، تلاقي ضربات قلبه أقل من 60. تيجي عند الفئة الشبابية اللي هم شبابنا الصغار 17 و18 و19، البيس لاين ضربات قلب الهادي عنده 120 110. ليه؟ بقى مشروبات طاقة كثير، يأخذ شغلات فيها كافيين كثير، بشرب قهوة كثير، مش ضارة للقلب ولا مفيدة للقلب، لكن فيها مادة الكافيين ممكن تعمل لك تسارع. مشروبات الطاقة حتعطيك كافيين عالي، حمل لك تسارع. يعني دائما دائما الاعتدال بكل شيء. يعني مشروبات الطاقة ما بقدر أقول عنها ضارة ولا هي مفيدة، لكن الاعتدال فيها، والأفضل ما تأخذها. انت نام ساعات النوم حقيقية تاعتك، كل أكلك الحقيقي، ولعب رياضة بضلك مصحصح. أما أنت بتنام لثلاث ساعات بضلك صحصح لثلاث الفجر، بدك تروح دوامك على الساعة 7-8 وبدك تكون أكتف، هيك حضر قلبك وحضر صحتك.
0: صحيح. طيب كمان في موضوع الفيب، من فترة يعني أو بتشوف أنت كتير يعني أشخاص بيستخدموا الفيب بيحكوا لا أخلص الفيب أحسن من الدخان، أو وقفنا دخان حولنا على فيب.
1: هلا هذا موضوع كثير مهم، وشكرا لطرح هذا الموضوع. موضوع الفيب لما وجد وافقت عليه جزء من الصحة العالمية مثلا زي كندا وبريطانيا، كان الهدف منه رقم واحد تقليل ضرره على الرئة، رقم اثنين سهل تحدد كمية النيكوتين وسهل تطلع منه تدريجي to quit smoking، توقف التدخين. لكن احنا بنعامل الفيب رقم واحد كالسيجارة العادية، رقم اثنين انت ماخذ نيكوتين، ماخذ
0: بس نفس السيجاره كأضرار،
1: ماخذ نيكوتين. بالعكس شوي الفيب له ضرر ثاني غير الدخان، انه ممكن يعمل لك تسارع كثير، خربطه بكهربائيه القلب
0: في حالات كثيره
1: طبعا. وبصير تعامل الفيب زي الدخان العادي، والمفروض الفيب تاخذ انت ربع الكميه اللي تخنيها بالدخان العادي، يعني في لها حسبه معينه، خصوصا انه انت بتاخذ هيتد نيكوتين، انت بتسخن النيكوتين وبتاخذيه. يعني عرفت علي؟ يعني مثلا زي انت كيف تدخني ببطارية ليثيوم تاخديها، هاي امور علمية. للأسف احنا بنصير عبارة عن مستهلكين، ناخد الشغل بناخدها. انت زي ما بتدرس عن صحتك ما بتروح تدرس برضو عن الدخان والفيب، روح اقرأ عنه.
0: بشكر حسن استماعكم، وبتمنى نكون اعطينا معلومات مفيدة تفيدكم وتفيد الناس القريبة عليكم. كان معكم برنامج مرهم برعاية المستشفى التخصصي. نلتقي معكم الاثنين الجاي بحلقة جديدة وموضوع جديد. دمتم بصحة وعافية.
2: كل يوم آلاف النصائح الطبية بتوصلنا، بس كم واحدة منها صحيحة؟ بين الإشاعة والحقيقة في معلومة ممكن تحمي حياتك. برنامج مرهم بيحكي معكم ببساطة من مصادر موثوقة عن كل اللي بهم صحتكم. برنامج مرهم كل يوم اثنين الساعة 3 عصرا مع الدكتورة دينا شومان. برنامج مرهم برعاية المستشفى التخصصي. شكرا على ثقتكم بنا.

0: الرابعة عصرا بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. سلاح الجو يعترض ويسقط طائرتين مسيرتين استهدفتا أراضي المملكة. الأمن العام يعلن العثور على أجزاء من حطام مسيرة بمنزل في الكرك بعد اعتراضها. المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات يقول إن تجارب الرسائل التحذيرية تختبر جاهزية النظام وفاعليته. وزارة الدفاع السعودية تعلن اعتراض وتدمير مسيرات قادمة من العراق حاولت استهداف منشآت بترولية في الشرقية. إيران تقول إن الولايات المتحدة غير معنية بمباحثاتها مع عمان بشأن مضيق هرمز. الجيش السوداني يستعيد السيطرة على طريق أم درمان الأبيض. الشرطة الفرنسية تعلن إصابة 3 أشخاص في هجوم بالسكين في باريس وتوقف المشتبه به.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل، كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.
5: جوجو أصبحت مرخصة رسميا الآن، نعلن عن بدء استقبال الكباتن المرخصين للتحرير معنا. دخل أعلى، رحلات أكثر، زيد دخلك وانطلق مع التطبيق الوطني المرخص. فرصتك تبدأ الآن، لا تنتظر وابدأ رحلاتك. جوجو، سارع بالتحرير الآن. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500.
6: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.
7: زمان كان الكهف والمغارة دار،
8: وبيت الشعر دار.
7: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين، اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار نيوز دوت نت. القصة وما فيها.

0: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات.
1: يا شباب كل واحد على سيارته.

أسعد الله مساءكم الفخم والجميل والرائع مستمعينا الأعزاء، تحياتنا لكم تحية كثير كبيرة عبر إذاعة عين اف ام، معي أنا أسامة الجيتاوي بحلقة جديدة ومشوار جديد ورحلة جديدة مبلشها معاكم بالترويحة ببرنامج روحت. تحياتنا لكم جميعا، لكل الناس اللي عم بتابعونا وبسمعونا على ترددنا 98.3، ولكل الناس كمان اللي عم بتابعونا يعني عبر تطبيقنا اللي هو راديو عين اف ام او راديو عين جوردن، بتقدر انكم تسمعونا وتشاهدونا عليه، وبرضو كمان للي بيشوفونا عبر شاشات التلفزيونات ببيوتهم بمكاتبهم وين ما كنتوا عم بتشوفونا، بنوجه لكم تحية كثير كبيرة، يا هلا ويا مرحبا بالجميع. الأحمر

حبايب القلب مستمعينا الأعزاء الفخمين والرائعين، نستمر دائما معاكم ومنكون دائما معاكم بمشوارنا عبر إذاعة عين اف ام على الهواء مباشرة برعاية بي واي دي. أكيد بي واي دي العلامة التجارية الصينية الشهيرة بالسيارات على مستوى العالم، واللي تعد من أقوى العلامات التجارية والأكثرها مبيعا على مستوى العالم وعلى مستوى السيارات الصينية، وبرضو كمان ترتيبها من الأوائل ما بين العلامات التجارية العالمية من أمريكا، من كوريا، ومن ألمانيا، ومن العديد من الدول اللي بتصنع سيارات. طبعا وكيلهم الرسمي والحصري في الأردن اللي هم مجموعة شركات مصطامي وصاحب التجارية، بنوجه لهم تحية كثير كبيرة. وبرضو يا جماعة برنامجنا بالاشتراك مع شركة مواكب للسياحة والسفر اللي دايما عندهم عروض قوية ودايما يعني مبدعين بالوجهات اللي بيودون عليها.

حبايب القلب بدنا نوجه تحية كثير كبيرة لمخرج برنامجنا ضياء الربابعة. أبو الربابعة الله يسعد هالمساء بجنن. وبرضو كمان تحياتنا لزميلنا أحمد الحواري من الإخراج التلفزيوني، الله يعطيكم العافية. ورح نبلش معاكم برضو كمان رسائلكم على رقم الواتساب 0784631. 0784631.

0: مساء الخير لك ولا جميع المستمعين الرائعين. علاء اخونا تحياتنا لك. علاء الجريري يا هلا ويا مرحبا ابو الجريري المحترم. خلدون حداد وجوليانا حداد اهلا فيكم، يسعد مساكم ويعطيكم العافيه انتم كمان. حسام ابو غوش، نسمع شو بعث لنا حسام ابو غوش. يلا
1: المساء يا جتاوي.
0: هلا سيدي. الله في بالاصوات اشي اسمه قرار. القرار اللي عند حسام ابو غوش يعني القرار بالصوت وخامه الصوت، اللهم لا حسد سيدي، لازم تستغل مواهبك ونسمعك على الاذاعه. لازم
1: لك تربحنا.
0: ابشر اذا ما بدي ربحك يعني بربحك مايك. برا ابراهيم من عندك يا اخوي، اخونا ابراهيم الطويل الله يعطيك العافيه. هسه دققت لك ابراهيم، انا مفكرك حواري. ليه مسكرين البرادي؟ شوفي شمسة. بس خليني اشوف. ايوه اخو هيك تمام سيدي، بس اشوف هالطل الحلوه اللي بتجنن هاي. ايد حواري هاي تمام، ايد حواري وهي اخونا ابراهيم. اي لاف يو تو سو ماتش يا ابراهيم حبيبنا. هلا هلا سيدي. ايش هاي؟ شو عمري ما اشتغلت بمكان كان فيه عاقلين، عمري يعني. هذا احلى اشي، بكل مكان ربنا موفقني باربع خمسه يعني بنضرب فيهم المثل في الحياه. يعني لو يصير معي زهايمر انا مستحيل انساك انت بالتحديد ابراهيم، لو ازهمر فهمت حبيبي انت بتحبني. بس انا ما يعني اكيد ما راح انساك انت، بين كل عكه وعكه في عكه. ايش في يا زلمه؟ انا كمان اقلب عليك زي استاذ عامر. الله يعطيك العافيه. بنمزح سيدي، دائما مبدع ومتالق. طيب يا جماعة، اليوم يعني الغالبية منكم وصلتوا رسائل تحذيرية من السيستم نفسه تبع الموبايل. هاي الرسائل التحذيرية يعني كانت مكتوبة باللغة الإنجليزية واللغة العربية. في ناس وصلتهم هاي الرسائل التحذيرية مع يعني تسجيل صوتي بتحذيري وبيقول إنه رسالة تجريبية. طبعا المسج موجود فيها رسالة تجريبية المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، رسالة تجريبية لنظام الرسائل التحذيرية الوطنية. من يوم وطالع وبعد هاي التجربة يا جماعة أحكي لكم معلومات عنها. يعني هاي التجربة راح تستمر لتاريخ 2/8، راح تبلش اليوم. إحنا تاريخ 27 سبعة اليوم، نعم 27 سبعة اليوم لغاية 2/8. طبعا هاي خلينا نحكي المسجات ضمن إشي اسمه نظام الرسائل التحذيرية الوطني. هذا نظام جديد سيتم اتباعه على أجهزة المواطنين الأردنيين بإرسال رسائل تحذيرية عند اللزوم، سواء يعني لا سمح الله تهديد صاروخي أو تهديد طائرات مسيرة، بما أنه إحنا يعني حاليا بوضع ملتهب وبتصعيد رايح ومش عارفين هي راح تخلص القصة ولا ما راح تخلص. فاليوم هذا أهم شيء، وكل يوم عم نسمع قاعدين في مسيرة ومسيرتين وصاروخ وكذا، أخوانا بسلاح الجو عم بتصدوا لهم، الله يعطيهم العافية وإن شاء الله يا رب تكون كل أمورهم تمام ويحميهم ويعطيهم الصحة دائما. عدا عن ذلك برضو كمان راح يكون هذا النظام نظام تحذيري لا خلينا نحكي الطقس، إذا كان في منخفضات جوية أو حالة للطقس استثنائية أو عاصفة ثلجية أو عاصفة غبارية أو إلى آخره، سيتم تحذير الناس اللي بسكنوا في البقعة الجغرافية المعينة اللي ممكن يتم إرسال هاي الرسائل لهم. هذا الإشي طبعا صرحت فيه أيضا أو صرح فيه المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات اللي يعني طلع مبارح تصريح قبل ما توصل هاي المسجات، لكن مش كثير ناس دققت عليه. قال إنه راح نبلش نبعث رسائل من تاريخ 27/7 لغاية تاريخ 2/8. هاي الرسائل يعني تجريبية راح تظل لآخر شهر 8. وطبعا يعني دعت المواطنين لعدم القلق وعدم الهلع، لأنه هاي بتطلع صوت زميرة وصوت مزعج نوعا ما، لكن هاي لمصلحة الناس، لا يكون في نظام يقدروا يحددوا البقعة الجغرافية اللي ممكن ينذروا فيها الناس. هذا إشي كمان مهم جدا يا جماعة. اليوم هذا النظام اللي بوصل، طالما التليفون شغال حتى لو ما في خط راح توصلك رسالة تحذيرية، لأنه هذا الإشي بيجي عن طريق شغلتين، عن طريق ممكن يكون عن طريق شركات الاتصال، لكن اليوم التنسيق مع شركات الاتصال على أبراج. اليوم أنت في عندك مثلا مشتركين شركة أمنية بهاي البقعة الجغرافية وبدخلوا على البرج دايركت وبيبعتوا رسالة من البرج للتليفون، فإذا اليوم كان في لا سمح الله تهديد مثلا، بلاش تحكي تهديد، خلينا نسيبنا من هاي القصص، نحكي عن فيضانات مثلا أو ارتفاع منسوب معين أو عاصفة مطرية أو عاصفة ثلجية، فممكن توصل للأشخاص اللي عايشين بمحافظة عجلون. هاي العاصفة فقط حتأثر على عجلون، فما في داعي نبعث تحذير لكل الأردن، نبعثها مثلا لسكان عجلون أنه مثلا رسالة تحذيرية، حالة طقس استثنائية، عاصفة ثلجية قادمة. هلأ في ناس بلشوا يطلعوا فيديوهات يفرجوا الناس كيف ممكن تعطل هاي المسجات. نعم تقدر أنت تعطل الأوبشن تبع هاي المسجات، لكن عشان تكونوا في الصورة، حتى لو هذا الأوبشن معطل في ثلاث أنماط للتحذير، حتى لو عطلتها إذا بدهم يبعثوا لك التحذير بيبعثوا لك إياه، حتى لو تليفونك ما في خط. الحالة الوحيدة اللي ممكن ما توصلك المسج اللي هي الايربلين مود، خصوصا إذا كان تهديد أمني وطني للمملكة كامل، تهديد من الدرجة الأولى، طوارئ، خلينا نحكي الطوارئ على مستوى الأمن القومي، هاي الشغلات اللي ما فيها مزح، لازم الكل توصلوا رسائل تحذيرية معينة، حتى لو أنت معطلها بتليفونك راح توصلك، لأنه هذا الإشي مش عن طريق الخط، هذا الإشي عن طريق أبراج الاتصالات اللي موجودة حوالينا، وكل العدد معين من الأبراج ببعث عدد رسائل تحذيرية لسكان منطقة جغرافية معينة. فأتمنى أني أنا شرحت لكم النظام كامل كيف راح يكون، وشو أهم إشي في النظام، أنه بيقدروا بس بمسج واحدة يبعثوا مثلا لسكان مدينة الثامن، أو خلينا نحكي حارة الثامن، أو منطقة الدوار الثامن والبيادر وما حولها. اليوم كان في محافظة معينة فيها مشكلة، بيقدروا يبعثوا رسائل تحذيرية لسكان هاي المحافظة ولبقعة جغرافية أيضا محددة داخل المحافظة. فيعني إن شاء الله يا رب هذا النظام يساهم برفع سلامة المواطنين بعد إذن رب العالمين، ورفع الوعي باتجاه المخاطر هاي. طبعا هذا النظام ينفعل بكل الدول العربية، بالإمارات، بدبي، ونسمع كنا هذا الزمور، إحنا مش مألوف صوت الزمور هذا، لكن كنا نسمعه على أنظمة التحذير بالدول الخليجية، أنظمة تحرير أو تحذير الاحتلال القذر، يعني نسمعه لكن ما عشنا هاي التجربة. لكن اليوم الأغلب يمكن فيكم عاش هاي التجربة، في ناس لسه ما وصلهم، عادي ممكن جزء كبير من الناس ما يوصلهم، وممكن كل الناس يوصلهم لكن على دفعات، يعني لسه بكرة في برضو كمان ولغاية تاريخ 2/8.

طيب برضو كمان خلينا نحكي لكم معلومات، يمكن هاي المعلومات ما حدا يحكي لكم إياها غيري حرفيا. بنوجه تحية للبشمهندس مجد القبلين، يعني أنا بحب أتابع صفحته، خبير يعني تقني أمني، ويعني ملم ما شاء الله عليه، من الناس اللي عنده إلمام وعنده نولج ومعرفة كثير كبيرة بهذا الإشي. ما بدي أشرح، خلينا نحكي، هو حكى أنه يستخدم هذا النظام، يستخدم ترددات الراديو العادية لإرسال التنبيه بناء على منطقة جغرافية معينة. يعني زي ما حكيت لكم، يرسل التنبيه على مستوى برج معين أو عدة أبراج، وليس على أرقام الهواتف اللي نعرفها. يعني يتعامل برج أو أبراج وليس أرقام هواتف، التليفون بيكون موصول دايركت في البرج، وحتى لو كان خطك مفصول أو لا يوجد فيه خط ستصل لك رسالة التنبيه إلا إذا كان هاتفك بوضع الطيران، فلن تستلم هذه التنبيهات. حاليا بقولك في ناس طلعوا يحكوا للناس كيف يوقفوا هاي الرسائل، قال في بعض الرسائل اللي بتوصل لأشياء معينة ممكن تتوقف، لكن الإنذار الوطني الأقصى هذا لا يمكن إيقافه نهائيا من إعدادات الهاتف، إجباري راح يوصلك مسج. تنبيه التهديدات القصوى المستوى الأول يمكن هذا إيقافه من إعدادات الهاتف. عندنا تنبيه التهديدات القصوى المستوى الثاني يمكن إيقافه من إعدادات الهاتف. برضو عندنا مثلا تنبيه التهديدات الشديدة جدا المستوى الأول لا يمكن إيقافه. يعني في أشياء يمكن إيقافها وفي أشياء لا يمكن إيقافها من الإعدادات. خلينا نحكي، وأهم إشي هو الإنذار الوطني الأقصى لا يمكن إيقافه نهائيا. إذا لا سمح الله كان في إشي بيهدد الأمن القومي وإشي كارثة، يعني الله يبعد عنا هاي الأشياء. لكن إحنا اليوم مع التطور، مع الأشياء اللي بتنضاف، في كثير من المواطنين أبدوا انزعاجهم من موضوع الصفرات، لكن أنا بالنسبة لي ممكن بيضل أفضل من صفرات الإنذار. يعني أنت ناقز وناقز، أو أتوقع لو كان تليفون الواحد سايلنت كمان، ما بعرف إذا بيرن أو ما بيرن، بلغونا. أنا لأنه لما رن ما كان تليفوني محطوط صامت، ما كانش على السايلنت، يعني بصير يرج رج. أوكي لما يكون على الصامت بصير يرج، يعني أهون بلا، ما بقومك من نومك. إذا الأغلب فينا بحط تليفوناته سايلنت، يعني في ناس طبيعة شغلهم ما بيقدروا يحطوه صامت، لكن على كل الأحوال بضل إشي كويس وإشي موجود لسلامة الناس. وإن شاء الله يعني ما بنضطر إنه نشوف هاي المسجات إلا في إطار التجربة، يا رب هذا اللي إحنا بندعيه ونتمناه، وإن شاء الله الوضع بمنطقتنا بصير أفضل ونخلص من كل هالحرب ومن كل هالتوتر النفسي ومن كل غلاء هالأسعار ومن كل الدنيا اللي بطلت مفهومة، ونبلش نعرف شو بدنا نعمل بهالحياة. لأنه عن جد ما فيش، أنا متأكد فيش حدا بهاي الظروف عارف شو بده يعمل، ولا كيف عارف شو، ولا كيف بده يبلش، ولا أي شيء. انسوا.

0: هيا هون دكتور علاء الدين، تحياتنا لك اخونا علاء. بقولي انا كان صامت وما برج برن، اوكي حسب يمكن كمان الجهاز الايفون اشي، اجهزة الاندرويد اشي، يعني يمكن الشباب ما بعرف، كل جهاز وإله اصلا الرنة تبعته، وكل جهاز إله الاشي تبعه حسب نوع الجهاز اللي انت بتكون او بيكون موجود عندك. نسمع اخونا مهند شو بعثنا.
1: الله يسعد مساك،
0: هلا حبيبي.
1: والله بجتاو بينه وبينك، احنا كنا خمسة بالسيارة ورنوا تلفوناتنا كلها مع بعض، قلنا هذول شكلها زي جماعة
0: مداهمة
1: ليفجرونا بعدين. وزعمي يعني الواحد ما انتبه على
0: نعم
1: على المسج مزبوط.
0: نعم
1: كل تلفوناتنا رنت مع بعض، الخمس تلفونات الله وكيلك اجوا بمسج واحد
0: كبوت.
1: يعني كنا بدنا نقاسي ست التلفونات لولا ليل. بلاش نتفجر، مش ناقصنا يلموني اشتغال.
0: يعني جد تكون تخيل بالسيارة في خمسة، وبالسيارة كلهم الخمسة رن التليفون مع بعض، أقسم بالله عن جد أقل إشي تصفرني يا زلمة، إنه شو راح يصير؟ راح نفقع يلا مشان الله، أنا بدي هسه ينفجر. حبيبنا مهند الله يعطيك العافية.

0: شو شو شو بدي اسمع حواري شو؟ سبت فراغ كبير؟ لا يا حواري، واحنا اصحابك في الشغل شو بنسوي؟ احنا مش عارفين نعبي الفراغ. لا يا حواري. اسمع، هي اجت هيك القصة على صفنة، صفن حواري طلع ضياء بالضبط، هيك اللي صار. طلع لي قال له ضياء بالله يحط لنا سبتي فراغ كبير. ايش يا حواري؟ الله شكله فراغ كبير يا حواري، والله اني اتوجعت من لمعة عيونك يا حواري، حتى عيونك لمعوا يا حط لنا اياها بعد الاذان ها، بس نرجع سبتي فراغ كبير والله لعيونك لنحطها هسه على الهواء. ابشر، نطلع مع بعض مستمعينا الاعزاء على رفع الاذان ومن ثم فاصل ونرجع نستكمل معاكم حلقه لطيفه خفيفه مرتبه من برنامج روحت معاكم عبر هواء اذاعه عين اف ام. الله يسعد هالمساء اللي بجنن.
1: على الاربع روحت مع جداوي
2: روحت برعايه مجموعه بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الاردن بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: ساعتين نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات.
1: اللعب تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
0: على مدار 33 عاماً كانت ثقتكم هي الدافع وراء كل إنجاز. في المستشفى التخصصي نواصل تقديم خدمات تشخيصية وجراحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة وباستخدام أحدث التقنيات الطبية، وحصولنا على الاعتمادية الدولية والوطنية منذ عام 2008 هو انعكاس لالتزامنا المستمر بالتميز وسلامة المرضى. المستشفى التخصصي، شكرا على ثقتكم بنا.
2: ليش تختار تحرر مع جوجو؟ 5 دنانير رصيد مجاني عند التسجيل، أقل عمولة في المملكة، دعم فني على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، مسابقات وحوافز مستمرة، صافي دخل أعلى، عداد انتظار، عداد أزمات، عداد السعر والوقت والمسافة المقطوعة. بادر بالتحرير معنا. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500. جوجو، التطبيق الوطني المرخص لنقل الركاب في المملكة. من أرض الخير.

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

يا أهلا وسهلا ومرحبا بكل حبايبنا مستمعينا الأعزاء، ما زلنا مستمرين معاكم عبر إذاعة عين اف ام على الهواء مباشرة. معي أنا أسامة الجيتاوي، تحياتنا لكل اللي عم بتابعونا وبسمعونا وبشوفونا وين ما كنتوا موجودين. الله يحييكم ويسعد هالمساء الفخم واللي بجنن. حواري انبسطت على أغنية سبتي فراغ كبير؟ انبسطت ايش انت ضياء، ما صدقتش بدك تموتنا هسا بقسام يعني يا حبيبي. إيه فوتك بالمود. طب اسمع اعطيني واسي لبقسام. تحياتي لحبيب القلب سامر، حبيب القلب صديقي واخوي الفنان الرائع والمبدع واللي انا بعتبره زلمة من الفضاء بالكلمات والاشياء اللطيفة هاي، وفنان بكل ما تحمل الكلمة بمعنى. سمعني هاي من اجمل الاغاني اللي غناها بقسام.

انا يوم الخميس كنت يعني سهران انا وسامر عند صديقنا دكتور عمر اسامه، الدكتور المصري الفخم اللي عايش بالاردن، واللي بقول لك اذا ما بتعرفش اللي حصل بالساعتين ثلاثه اللي فاتوا تعال ما احكي لك. فيعني تحياتنا لهم، شباب بجننوا وبنفتخر فيهم، وشباب بيحبوا الاردن وبيحبوا يعني وطنهم، ف وبعتبروا الاردن وطنهم الثاني كمان، فيعني رائعين رائعين رائعين. سمعني

0: ولا شفتي عين.
1: فأنا بدي أحكي شغلة عن بكسام. يعني أنا بالنسبة لي من الفنانين اللي أنا قبل ما أتعرف عليه شخصيا بحبهم كثير، وبحب إني أسمع لهم أغانيهم، ومن من معجبينهم قبل ما يصير بالنسبة لي صديق. الفكرة بأنه أنا مش كثير بحضر حفلات لناس، بس مرة كان في حفلة لبكسام بالأردن، وصدقا رحت حضرت. يعني أنا حبيت أروح أحضر هذا البني آدم اللي أنا بحب أسمع أغاني، وفي له أغاني كثير بحبها، حاب أشوف كيف بيغني على المسرح. فأنا صراحة كنت أفكر أنه يعني هو بأغاني وأوتو تيون وكلام وموسيقى ودوشة، فيعني كيف راح يكون أداؤه على المسرح زي غيره من اللي انشهروا مثلا وطلعوا بطريقة خرافية لكن على المسرح فشلوا. صدقا أول ما طلع يغني، أول ما بلش أول أغنية، أتوقع أنه بلش بواسي، أقسم بالله العظيم على الأداء يعني وعلى الثقافة الفنية اللي عنده وعلى العرب. هو نحكيش عن صوت خرافي خارق للطبيعة، لكن يعني بصوته وطريقة أداؤه وثقافته الموسيقية فورا من أول أغنية بينت على المسرح. فمن وقتها زاد إعجابي في هذا البني آدم وحبي له، لأنه فنان حقيقي وشاطر ومستحق يطلع على مسرح. فأنا اللي بحبهم يصيروا أصحابي، بحب جد أحكي عنهم الإشي الحقيقي اللي فيهم يمكن للناس ما بتعرفه. فالله يسعد قلبه فناننا الفخم الفنان الرائع بكسام. أختنا غادة تحياتنا إلك، بتقولي أسامة كيفك، بدي تساعدني، وقعت نمرة سيارتي مبارح بالشارع بأم نوارة، اللي بلاقيها إله 20 دينار. دورت كثير وسألت، فبليز تحكي على الإذاعة اللي بلاقيها يحطها عند سوبر ماركت البطش هيك. هاي حواري طلع 20 ليرة. هاي حواري، شوفي حواري، تعال مش أنا يا ضياء، أمسكوا أمسكوا، أنا بعطيك 20 دينار هسا، أمسكوا أمسكوا يا حواري يا حواري، إهدى يا زلمة إهدى. على أم نوارة هسه كثير بعيدة يا زلمة، إحنا بنشوف اللي حوالين أم نوارة. إن شاء الله أخت غادة بمنطقة أم نوارة في نمرة سيارة وقعت. إذا ما لقيتيها خلال 24 ساعة فأنا بنصحك جدا بأنك تروحي على المغفر وتخبري بأنه نمرة السيارة عندك يعني فقدتيها، عشان يعمموا على الرقم ولا يتم استخدامه بأي طريقة سيئة. يعني هاي نصيحة، إذا من هون لأربع وعشرين ساعة أنا بفضل إنك تروح تخبر المخفر وتاخدي تعميم وتاخدي ورقة من المخفر وتنزلي فيها على الترخيص وتطلعي نمرة بدل فاقد. فيعني أوكي فاهم عليك، سيارتك مش مرخصة. هاي كمان صارت معاي والله مرة، وقعت النمرة، نعم ضلت لا يعني سيارتي لا رخصتها. طيب إن شاء الله نلاقيها يا رب إن شاء الله. وبتقولي لازم أرخص علي 1000 مخالفات، الله يكون بالعون غادة، وإن شاء الله بتلتقى نمرة السيارة وبتكون الأمور كلياتها 100%. بس أهم إشي إنك بلغتي المخفر عنها خلص، إنه صار في عند علم عند المخفر بإنه في نمرة سيارة كذا كذا واقعة، علشان إذا لا سمح الله أحد أخذها حط على سيارته واستخدمها بإشي مش كويس ما يطولك أنت المساءلة القانونية. فهذا أهم إشي تكوني يعني خبرتي المخفر الموجود بمنطقتك، وإن شاء الله بتلاقيها يا جماعة. يعني نمرة سيارة مبارح وقعت بأم نوارة بالشارع، أي حدا بلاقيها يحطها عند سوبر ماركت البطش هيك اسمه. فيعني إن شاء الله بتلاقيها يا غادة، تحياتنا إلك. أخونا طارق العقيلي الله يسعد لي مساك حبيب القلب، يا هلا ويا مرحبا أخونا. هون برضو كمان الفيديو هذا أتوقع أنه ما بزبطش يفتح على الواتساب حبيب القلب. أخونا الدكتور أنس عبادي الله يسعد لي مساك، هلا ومرحبا. أنا كنت بوزارة خاصة رن عندهم، معقول عن طريق الواي فاي؟ لا لا مش عن طريق الواي فاي، إحنا بنحكي عن هذا الرنة لو شو ما كان، حتى لو كان الإقطاع الإرسال مقطوع هو عن طريق الأبراج، وببعث هاي الرسائل عن طريق ترددات الراديو. يعني الأجهزة اللي معانا أيضا تستقبل ترددات الراديو، لأنه اليوم أنت الخط اللي معك هو ترددات راديو من الأبراج. فهذا الإشي اللي بصير حتى لو ما معك خط، في ريسيفر ومستقبل لترددات الراديو داخل التليفون، حتى لو مفصول الخط، حتى لو محول، حتى لو شو مكان، باستثناء إذا محطوط وضعية الطيران هيك يكون فاصل عن كل إشي التليفون، راح توصل هاي المسج عن طريق الأبراج الموجودة بحوالين منطقتكم. لسه 2/8 التجريب يا جماعة، فراح يوصل الكل، لأنه في ناس تبعت لي أنا ما وصلني أنا ما وصل، ما يوصلكش لأنه ممكن تنقز.
2: انت غروب يا حبيبي انت غروب.
1: الله أبو وديع، انت ضياء رحت مع الشباب حضرت أبو وديع؟ يا زلمة والله كان نفسي أروح، تعرف

0: نسمع هاي الرسالة.
1: مساك ابو جداوي.
0: هلا حبيب قلبي. هلا والله. الله يسعدك.
1: اسمع بدي اغنية بالله عليك. اليوم هي الزواج 21.
0: نهديك سيدي اغنية انت غيرهم. فش احلى من ابو وديع. اسمع.
2: انت غيرهم. انت غيرهم يا حبيبي. انت غيرهم.
0: أبو الجيتاوي أنا بجبل النصر أروح أدور عن النص يا سيدي روح ولاقيها وخذ العشرين دينار كلها إلك. الله يسعد مساك أخونا أحمد جوهر. مساء الخير أبو الجيتاوي كل الحب والاحترام إلك أطول بعمرك حبيب القلب.

لا يعني اللي بده أغنية لعيد زواجهم تندم. لا يا زلمة وحد الله يضيع. لا الزلمة يمكن فوق 30 سنة صلوا بتجوز. هذا اللي بحط تندم وهو لساته خاطب. لساته خاطب يعني بصف المخطوبين لسه ما عملش عرس لسه. انت ما تناوي تتجوز يا اخوي ان شاء الله؟ بشهر 8 اخر شهر 8. حلو. خلاص حددت موعد موعد مالي قربت. حددت موعد الجاهة مش الجاهة قصدي العرس. العرس الجاهة. تفضل خلاص تحدد موعده. حلو حلو.

والله يا اخوان انا عندي سؤال مؤخرا اقسم بالله العظيم، يعني كثير من الاهالي اللي بصدفوني بالشارع او بمركز تسوق او بمكان بيوقفوني بيحكوا لي يا ريت تحكي عن اللي بصير بطلاب التوجيهي. انا بدي اسال شو قاعد بصير بطلاب التوجيهي، شو موضوع الامتحانات الصعبه، شو موضوع الامتحانات اللي اصلا بيقولوا انه معلمين حلوا هاي الامتحانات ومعلمين اختلفوا بالحلول. فيعني في مشكلة عند طلاب التوجيهي، واليوم يمكن بصرنا عم نشوف المقابلات الصحفية عم بتخف والتغطية الإعلامية شوي عم بتخف على موضوع الامتحانات التوجيهي عشان في عليها تجديد يعني ورقابة جدا عالية من هيئة الإعلام، فكثير من المؤسسات الإعلامية أصلا ما بلشت بموضوع التوجيهي ولا أخذوا مثلا ردود فعل من الأشخاص اللي أمام المدارس. هلا هي هاي شغلة سيئة وكل واحد ينزل يحمل مايك بيطلع بيسوي مشكلة، لكن عن جد يا جماعة يعني بالسوق بالشارع بكذا، يعني صار في 3-4 أهالي موقفيني بيقولوا لي احكي عن التوجيهي، الامتحانات صعبة، في امتحانات معلمين اختلفوا على حلها، في امتحانات طلعت الطلاب مغمى عليهم من القاعات قد ما هي صعبة وطويلة، في امتحانات ما كف الوقت فيها. فجد أنا يعني حاب أعرف منكم برضو كمان يعني الأهالي شو قصة موضوع امتحانات التوجيهي، يا ريت تشرحوا لنا أكثر لأنه مش حاسس إنه الموضوع يعني عم بأخذ صدى إعلامي كبير، لكن على ما يبدو إنه في مشكلة عند طلاب التوجيهي وعند أهالي طلاب التوجيهي وعم بيحكوا فيها على مواقع التواصل الاجتماعي وعم بيحكوا فيها على الجروبات الخاصة بالأكاديميات والجروبات الخاصة بالمعلمين والأساتذة وإلى آخره. وصلني كثير يعني سكرين شوتات من هذا الموضوع إنه يعني مش مبسوطين لا الطلاب ولا الأهالي من اللي بصير فيهم بالتوجيهي. فإحنا بنحب نعرف ونسمع منكم عن جد شو يعني مال طلاب التوجيهي، إيش اللي بصير معاكم؟

أذكركم بشركة مواكب للسياحة والسفر الفخمين والرائعين اللي موجودين معنا كشريك معنا ببرنامجنا. نذكركم يا جماعة مواكب, حكينا عن عروض اللحظات الأخيرة, ركزوا معاي. إذا بكرة ما في وراك أي إشي, أمورك المادية تمام وأصلية 100%, وبرضو كمان بعد بكرة فيش وراك إشي وبدك تسافر 5 أيام أو 6 أيام وخمس ليالي سواء على أنطاليا, تمام, بكرة رحلة بكرة الثلاثاء على أنطاليا 28/7 من مواكب وعبر الملكية الأردنية بسعر 499 دينار شامل كل إشي, تذاكر السفر مع الملكية, المواصلات والإقامة بأفضل الفنادق وجميع الوجبات والمشروبات بس ب 499 دينار. وأيضا عندهم برضو كمان عرض خاص اللحظات الأخيرة على رحلة الغردقة أو الغردقة, لأنه بتقولوا يا أبو الجتاوي اسمها الغردقة, اللي هي الغردقة أو الغردقة بعد بكرة الأربعة 29/7 من مواكب وبرضو عبر الملكية الأردنية 6 أيام 5 ليالي بسعر 420 دينار شامل التذاكر على الملكية والمواصلات والإقامة بأفضل الفنادق وجميع الوجبات والمشروبات. مواكب طبعا غير هيك عندهم عروض على رحلات العمرة يا جماعة, وبنعرف أنه مواكب صاحبة الخبرة الكبيرة في مجال العمرة جوا بالتحديد, ويعني عروضهم مستمرة لأفضل الفنادق والمواصلات. بأمنوكم تأشيرة العمرة, السفر عبر الخطوط السعودية وعبر الملكية الأردنية لرحلات مكة وأيضا رحلات المدينة ومكة, بتقدر تتواصلوا معهم على يعني الرقم اللي راح أحكيه كمان شوي, وعندهم عروض خاصة على رحلاتهم اللي بتاريخ 29/7 و30/7, يعني برضو كمان بكرة في عندهم رحلة, خلينا نحكي مش بكرة بعد بكرة عندهم رحلة عمرة جوا, وعندهم برضو كمان بتاريخ 30/7 رحلة لوجهات مكة والمدينة ومكة فقط. غير هيك يا جماعة ما بدنا ننسى نذكركم انه اقل اسعار بالمملكة بتلاقوها لحجوزات فنادق البحر الميت وحجوزات العقبة عن طريق شركة مواكب للسياحة والسفر, لانهم هم الوكلاء الحصريين والرسميين لا يعني فنادق البحر الميت والعقبة. بكل بساطة حابين تستفسروا عن رحلات العمرة او رحلات انطاليا اللي عليها عروض اللحظات الاخيرة بسعر عن جد حرق ومش موجود, تقدروا تتصلوا معاهم. برضو بنذكر انه هاي عبر الملكية الأردنية, يعني تأخير وما تأخير والطيارة تأخرت ساعة وساعتين وثلاثة, هذا الحكي ما فيش منه مع الملكية. وبرضو كمان يعني بتقدروا تزوروهم بأفرعهم, فرعهم الرئيسي الموجود بصوفية مقابل مخابز السفرة, عندهم فرع الجاردنز, فرع جبل الحسين, وفرع خلدة, وعندهم فرع برضو لأهلنا اللي بسمعونا بإربد, تحياتنا لكم, عندهم فرع بالشمال بمحافظة إربد. شو الرقم تبع شركة مواكب عشان ترنوا عليهم؟ 06-581-45-45 06-581-45-45, هذا هو رقم التليفون اللي بتقدر تواصلوا معه مع شركة مواكب للسياحة والسفر اللي دائما تفوق التوقعات.

يعني اليوم راح نلعب اغنيهم كلهم مثلا هم بس يحكوهم. يعني طراون اليوم هيك جو رايح موسيقي، انت فهمت علي كيف؟ يعني جاي علينا متاثر موسيقيا، كاين بمنتج وبسمعه وكذا، فحب انه يحكي لي احكي بموضوع ايش الفنانين اللي بتعتبرهم حاليا بالصف الاول. كثير في فنانين بالصف الاول، يعني مش عارف، اكيد بالنسبه لي انا مثلا راشد الماجد بالنسبه لي، يعني خلينا نحكي على مستوى الخليج، راشد الماجد ممكن، بعديها محمد عبدو، اوكي اكيد لسه من الفنانين الخرافيين، عبد المجيد عبد الله فنان مهم جدا. لا يا زلمه، لا يا زلمه، عبد المجيد عبد الله ما لا اكيد خالد عبد الرحمن، يعني هذول الاربعه بالنسبه لي على مستوى الخليج مفضلين جدا وبحب اسمع لهم جدا. بسمع بعض الاحيان لميحد حمد، بحب الفنانين الاماراتيين ميحد حمد، بحب اسمع بعض الاحيان ل يعني عبد الكريم عبد القادر، هذول انا ببعض الاحيان بحب اسمع لهم. عضل من هالي ايضا، يعني يا بوي مثلا اغنيه عظيمه جدا يا بوي، بالله سمعنا اغنيه يا بوي لعضل من هالي يا ابو الرباب على الله لا يهينك من عندك. على مستوى خلينا نحكي بلاد الشام عندنا، بلاد الشام عندنا حالها مأساوية، يعني الفنانين اللبنانيين أنا بالنسبة لي ما معايير الصف الأول بفنان محترم، فنان ملتزم عفوا اسمع

0: الغريب انه طبقة الصوت هاي لا تجدها الا عند الشعب الاماراتي. يعني كطبقة صوت زي هاي الطبقة ماحد حمد عضل من هالي وحسين جسمي يقول اعلى شوي منهم يعني, لكن طبقة الصوت الحادة هاي او اللي فيها يعني حدية بتلاقيها فقط عند الفنانين الاماراتيين. انا بحب هاي الحدية في الصوت. ها هاي هل علينا هاي من عند الطراون الاغنية سيدي.
1: طير الحمامي

0: مع هاي الأغاني الحلوة والجميلة خلينا نطلع مع بعض على فاصل ونرجع نستكمل معاكم حلقتنا عبر إذاعة عين اف ام وبرنامجنا روحت برعاية بي واي دي مع وكيلها مجموعة بسطامي وصاحب التجارية مجموعة شركات بسطامي وصاحب التجارية بالاشتراك مع شركة مواكب للسياحة والسفر. خليكم معنا.
1: على أربعة روحت مع جداوي روحت
2: برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو عين وبتسمع.
4: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.

مراكب للسياحة والسفر، السويفية، خلدة، الجاردنز، جبل الحسين، مرج الحمام، وأربد. اتصل الآن واحجز مقعدك بأقل الأسعار. 06-581-45-45

0: على عين.
1: الخامسة مساء بتوقيت عين اف ام برعاية
2: إلك عجاج؟
3: لا.
2: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. سلاح الجو يعترض ويسقط طائرتين مسيرتين استهدفتا أراضي المملكة. الأمن العام يعلن العثور على أجزاء من حطام مسيرة بمنزل في الكرك بعد اعتراضها. المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات يقول إن تجارب الرسائل التحذيرية تختبر جاهزية النظام وفاعليته. وزارة الدفاع السعودية تعلن اعتراض وتدمير مسيرات قادمة من العراق حاولت استهداف منشآت البترولية في الشرقية. إيران تقول إن الولايات المتحدة غير معنية بمباحثاتها مع عمان بشأن مضيق هرمز. الجيش السوداني يستعيد السيطرة على طريق أم درمان الأبيض. الشرطة الفرنسية تعلن إصابة 3 أشخاص في هجوم بالسكين في باريس وتوقف المشتبه به.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
5: ملآن بلا العصر الهشم اللعب.
6: تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
7: زمان كان الكهف والمغارة دار،
8: وبيت الشعر دار.
7: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا الدار لموقع بهم الناس بالصوت والصورة. الدار نيوز دوت نت، القصة وما فيها.
9: جوجو أصبحت مرخصة رسميا. الآن نعلن عن بدء استقبال الكباتن المرخصين للتحرير معنا. دخل أعلى، رحلات أكثر، زيد دخلك وانطلق مع التطبيق الوطني المرخص. فرصتك تبدأ الآن، لا تنتظر وابدأ رحلاتك. جوجو، سارع بالتحرير الآن. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500

برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات.

يعني صراحة أنا هاي الأجواء والأغاني الحلوة واللطيفة جدا بحبها وبحب أجواء الخليجي. مكملين معاكم مستمعينا الأعزاء بساعتنا الثانية، أكيد بدأت معاكم عبر إذاعة عين اف ام وبرنامجنا برنامج روحت برعاية بي واي دي مع وكيلها مجموعة شركات بسطامي وصاحب التجارية، وبالاشتراك مع ملوك السياحة والسفر شركة مواكب للسياحة والسفر.

0: اخونا عزام نسمع شو بعث لنا.
1: لا يا ابو التكاوي وين رحت عن ملحم بركات وهو يغني؟
0: لسه ما كملتش عن بلاد الشام، انا قطعت وطلعنا فاصل.
1: يا حبيبي
0: نحكي عن العايشين طبعا احنا مش عن البيتين.
1: حيرني ولا وين رحت عن
0: ابو المجد
1: صباح فخري لما كان يقول لك فوق النخل فوق؟ الله اسمع اسمع الطربيات.
0: والله احنا بنحكي يا سيدي قاعدين عن اللي لسه شوي عايشين او اللي لسه فنانين كانوا مثلا زمان يغنوا لساتهم حافظين على غنائهم من جيلنا. هلا انا حكت من الحين بركات اكيد، ولكن مش جيلي كان يعني، لكن ما في حدا بنكر انه الموسيقار الكبير الله يرحمه الفنان ملحم بركات من اعظم ما مر على بلاد الشام، وفيروز ووديع الصافي وماجد الرو يعني بشو اسماء اسماء ما راح ادلك اسماء اكيد مرقت علينا، ما زالت موجوده وحيه. وعندنا مثلا يعني العديد من الفنانين اللبنانيين الى الان، مثلا انا مع فضل شاكر بالنسبه لي انسان ما زال قادر انه يرجع يصنع حاله رهيبه من الاغاني الحلوه والملتزمه والنظاره بس ولا مكلفه ليرتين الكليب حرفيا، النظاره رجع قعد نص فنانين لبنان في الدور. وائل كفوري بالنسبة لي أنا من 6-7 سنين بطلت أسمعه، ما يعني كنت أشتري له كاسيتاته وأنا صغير، بس هذا لا ينكر أنه طبعا من فنانين الصف الأول وميجا ستار. يعني مصر مليانة، يعني تعد مليانة مصر. بالنسبة لي على رأسهم عمرو دياب قديما وليس حديثا، أنا ابن هاي الفكرة. هذا لا يعني بكرهه، بالعكس بسمع له أغانيه الجديدة وكذا، بس أنا عندي بالسيارة محط على التليفون بحط أغانيه فيهم ألبومين، ألبوم أنا أكثر واحد بحبك ولا على باله، ألبوم تملي معك. هذول يعني الثلاث ألبيم المفروض إيش التوب بالنسبة لي عمرو دياب، زي ما قديمك نديمك، هي ما في قديمك نديمك معلم حرفيا. وأبو الجتاوي لا تحكي اتركنا مسلطنين، حاضر سيدي سمعنا أبو المجد.

0: الله. سلطنا شوي مع ملهم بركات ولساتنا مستمرين معكم على الهواء مباشرة. نسمع أبو الصواف شو بعث لنا.
1: الله يسعد لي هالمساء.
0: هلا حبيب قلبي.
1: الإنسان الراقي.
0: أنت الراقي.
1: جميع المستمعين.
0: الله يسعد قلبك.
1: أبو جتاوي أنا كان المفروض إني رايح على البيت هيك أقيلل شوي.
0: حلو.
1: هلا حكي من الساعة 3 هسه طلعت. يعني كويس اللي لحقنا البرنامج.
0: راحت يعني قيلول منيحة.
1: توصلها لهالشعب.
0: ها تقول.
1: إنه سائق
0: الشعب بسمعك.
1: قل له يلغي أو يرفض تطلع معاه إشي توصله. يعني أنا بوصل أكل بوصل كذا بس إنه اليوم تطرن علي تقول لي إنه أنا طلبتك. تصل للمكان الفلاني اللي انا برضاش اصلا افوت لانه ما شاء الله تقول لي اللي فيه سيف بدك تجيبه
0: يا حبيبي.
1: قلت له نعم. بقول لي سيف. بقول له راس مين بدك تقطع. بقول لي نعم حضرتك تفضل. بقول له لا قصدي وين بدك اودي لك اياه. بقول لي عندك الموقع بتودي لي اياه على الموقع اللي عندك. وبالله عليك لا تطول علي.
0: طيب
1: فانا اخذته جدا فكرته بمزح. وصلت ولا هالشخص بمد علي في علبه هيك مستطيله طويله. قلت يا ولد اشيك بلكن الشغله مش بس سيف. فتح زيك ولو والله سيف
0: حلو.
1: المهم رنيت عليه بس وصلت بقول له وين انت. بقول له انا قبالك انزلك طالي راس حدا ولا تيجي تحاسبني وتاخذه. بقول لي فيك شيء. قلت له لا لا بمزح معك تعال خذ الاغراضك خلني اروح اتوكل على الله. فشو رايك وقبلها واحد تودي معي بس على جمعيه اغاثه الحيوانات في منتزه غمدان. من الزرقة. حطت البسة عطتني المصاري قالت لي بسرعة روح وديها بدها تموت.
0: يا حبيبي يا والله فيها الخير وفيك الخير. انت اللي قبلت انك توصلها يمكن غيرك ما بيقبل. بقولها انا والله البسس ما بحبهم او معي حساسية منهم بس يعني سيف مش عارف غريب والله. انت تصير معكم شغلات غريبة. هي لازم نعملكم بيوم الايام حلقة عن طلبات عن جد غريب انطلبت منكم اللي هو عن طريق يعني خدمة البوكس أو خدمة نقل الأغراض على التطبيقات الذكية. فيعني الله يعطيك العافية سيدي. منيح أنه طلع زلمة عاقل أموره جمام. يمكن دي يعلقوا عنده بالدار يبروزوا. في ناس تحب تعلق للسيوف. في ناس تحب تقتني سيوف. فشكله موديع مكان محل ينطفوا ويعملوا صيانة ويرجعوا. بس أي أنت مستهجن بالنسبة لك أنه شو سيف يا زلمة ليه بدأ أودي سيف من مكان لمكان. الله يعطيك العافية حبيب القلب.

0: نسمع هاي الرسالة.
1: جداوي
0: يا هلا
1: الرائع ضياء الربابعة الصاروخ، تحياتي
0: على أخونا أبو العزام لكم. الله يسعدك
1: البد الأبية.
0: يا هلا والله ونعم،
1: كل بسلم عليكم.
0: الله يسعد قلبك.
1: نفر نفر
0: هلا والله
1: أبو الياس،
0: حبيبنا أبو الياس تحياتنا لإلك.
2: جداوي مساء الخير يا الحبيب يا الفخم.
0: الله يسعدك الربابعة حبيبنا.
2: سمعنا لمياد الحناوي.
0: أيوة
2: الحلوة المزيونة،
0: الحلوة المزيونة هيك اسمها لمياد الحناوي. يلا نطرب هسه بندور عليها سيدي. أبشر.

شوف كاظم الساهر اكيد لا ننسى كاظم فضل وملحم بركات خالد عبد الرحمن محمد عبد راشد الماجد هدول شو ما يغيبوا عن الساحه باي وقت اذا بفكر يرجع على المسرح بتلاقي المسرح فل يعني هوس على الاخر غير هيك يا اخي لما تسمعهم هدول الجماعه بالسياره او اي مكان عن جد بتسلطن وبتصفن وبترجع ذكريات شوف انا بتفق معك لكن انا مثلا بالنسبه لي هلا في كثير ناس راحت حضرت حفله جر والسوف انا من الناس كان يعني ما عندي مشكله احضرها ما مش زي الناس انه كبر يزم وصوته صار مش عارف شو لو ما شو مكان صوته يا اخي خلص يعني سلطان طرب يعني بجد يعني هو عم بغني ماشي صوته مش طالع وكذا لكن وصحته عقده وفي ناس كثير نصحوه في الاعتزال وكذا لكن بقول لك انا بحب الفن وبحب جمهوري بحب اشوف جمهوري وجمهوري يشوفوني ومن غني لهم بيغنوا معاي حتى اذا بتلاحظوا هم الجمهور بيغنوا معه اكثر ما هو بيغني يعني حلوه بتكون الاجواء وبقدر يعمل اجواء يعني رائعه فيعني يا اخوان اتركوا هالناس بحالها كبر ولا صغر ولا خلي يا سما خلي احسن يعني يا حبيب قلب النانو احسن يعني يا اخوان يا بالله عليكم يا زلمه يا زلمه انا اسمع ابو وديع وهو صوته خربان ولا اسمع يا حبيب قلب النانو يعني ايش يا حبيب قلب النانو يا زلمه ماشي الاغنيه الموسيقى تبعتها حلوه وترند واذا بتسمعها بترقصني ماشي بس ايش الكلمات يعني سنبتك سابق حاله شو سنبتك سابق حاله يعني كيف حدا يفهمني بالله اسمع هالاغنيه اسمعوا يا زلمه الكلمه النظيفه اسمع

0: الزاوي يحط هيفا وهبي مع العمالقة عمرها 64 سنة مش راضي تموت. وللتصحيح هيفا وهبي طبقت هاي السنة 50 سنة وليس 64 سنة، دخلت في الخمسين يعني، كانت بالأربعينات دخلت في الخمسين، مش اهتماما بعمرها لا والله، بس طلعت لي ذيك المرة المعلومة انه عيد ميلاد الخمسين. هاتي الله لسه 50 سنة هاي راح تقرفنا كمان 15 سنة لقدام اقل اشي. يعني انا من الناس اللي اذا بشوفها او بسمعها اشعر بالاشمئزاز، ما عمري سمعت لها اغنية.
1: لما تقول كلمة وداع تاني من جديد
0: اسمع اسمع هاي حلقة بعنوان اطربني اطربني وطلعني من اي اشي بزعلني
1: عليك مخاف لما تقول كلمة

0: نسمع شو مشاعر ابو السرحان من قلب الصحراوي، هو بسمعنا قاعد.
1: الله يسعد مساك يا حبيب قلب اخوك.
0: هلا اخوي ابو السرحان.
1: ابو الجتاوي من قلب الصحراء، اخوك محمد السرحان. والله على سيرة التحذير اللي اجا، انا صار معي موقف. انا اليوم مداوم في الكرك وقاعد مع زبون اموري طيبة، البيت عندي صار يرنوا علي، تليفون المرأة ترن وتليفون البنات يرنوا علي وتليفون الحج صار يرن علي. فأنا قلقت، أنا قلت إيش فيه؟ يعني بتحكي قاعد على 6 تليفونات أو 5 تليفونات، بيقول لي يبعث لي مسج، واللي يبعث لي إنستغرام، واللي يبعث لي، واللي يرن مكالم، واللي يرن على الواتساب. المهم فأنا قطعت، طلعت، أنا حكيت خلاص ولعت. فرفعت تليفون على المرأة بحكي لها إيش فيه، بحكي لي أنت كويس، أنت منيح، وين أنت، وخبرنا عنك شو صاير عندكم وإيش فيه،
0: صاير عند مين.
1: فحكي لي ضربوا الإنذار بشكل جنوني، وما حاش خبر طبعا أنه في اليوم تجربة وهالكلام. فما نابنا غير الرعبة ووقوع القلب. الله يسعد مساك خوي
0: تتاوي، والله العظيم الله يسعد مساك حبيب القلب أبو السرحان
1: من قلب الصحراء.
0: يا أهلا وسهلا، الله يعطيك العافية حبيبي، توصل بالسلامة يا رب. والله بتعرفوا أنا مبارح أقسم بالله أني كنت بدي أسوي فيديو عن الموضوع اللي طلعوه إدارة الأزمات، لأنه ما أخذ حقه على الإعلام. يعني الإعلام ما حكى أنه دير بالكم بكرة راح يكون أو راح يبلش فيه صوت الألارم وكذا. ففعلا يعني أربك كثير ناس، مع أنهم حرام أعلنوا على صفحاتهم، الحكومة أعلنت على صفحاتها، وكالة بترا أعلنت على صفحاتها، مواقع إلكترونية أخذت الخبر، لكن ما تركز عليه تمام أو ما أخذ اهتمام كثير ناس. ما كانوا يفكروا أنه الرسائل التحذيرية راح تطلع بهذا الشكل على تليفوناتهم، ويصير الرج ويصير يطلع صوت تزمير متكرر ومربك نوعا ما. بس خلاص سبحان الله، والله كنت ببالي أصور الفيديو أحكي للناس ديروا بالكم راح تصحوا تلاقوا تليفوناتكم بترن. بعرفش التهيت وما قدرت أني أصوره. على كل أحوال خلينا نطلع مع بعض مستمعينا الأعزاء على فاصل، ونرجع نستكمل معاكم حلقتنا.

0: هو الحرق مهجور وروحت وروحت را را روحت على راديو عين روحت مع جداوي روحت
1: برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات.
2: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
3: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس من 7 حتى 10 صباحاً.

برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوالت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف. من أرض الخ

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح وغذي حسابك وادخل السحب على الجوائز 9999 دينار أسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026، بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار أسبوعيا وإسوار التنس الماس شهريا. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.

0: ليش تختار تحرر مع جوجو؟ 5 دنانير رصيد مجاني عند التسجيل، أقل عمولة في المملكة، دعم فني على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، مسابقات وحوافز مستمرة، صافي دخل أعلى، عداد انتظار، عداد أزمات، عداد السعر والوقت والمسافة المقطوعة، بادر بالتحرير معنا. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500. جوجو، التطبيق الوطني المرخص لنقل الركاب في المملكة.
1: لأول مرة في السوق الأردني وجديد المناصير، اسطوانة أمان خفيفة شفافة وأنيقة وذكية، وصمام أمان عالمي، كبسة زر، والأمان أكبر من زمان مع اسطوانة أمان من المناصير. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

اسمع برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وانفينيتي في الأردن بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات.

الو تست تست تست على الهواء 100% امورنا. الله يسعد هالمسا بجنن مستمعينا الاعزاء وين ما كنتوا عم تسمعونا وين ما كنتوا عم بتتابعونا. اكيد بدانا معاكم وزي ما بتعرفوا باخر نص ساعه من حلقتنا لليوم.

0: يعني احنا اليوم مظبطينكم في الاغاني، مش مقصرين معاكم ابدا بالاغاني، يعني مظبطينكم على اخر. اختنا هيام الحشاش تحياتنا اليك، اخونا عباده والله زمان عنك نسمع شو بعث لنا.
1: ابو الجتاوي الو ايفريبادي لوشن.
0: هلا سيدي،
1: طمنا عنك مشان الله.
0: الله يسعد الله قلبك،
1: زمان زمان زمان ما سمعناك
0: حبيبي، والله زمان عنك بقول لك انا فاقدك.
1: بخلص على الستة بكون برنامجك خلص.
0: الله يعطيك العافية سيدي، الله يعطيك العافية.
1: نحاول بدري هيك يوم نزرق في الايام بس عشان نسمعك.
0: يا حبيبي يا عبادة شكرا يا اخوي، الله يسعد لي مساك وان شاء الله يا رب تكون بخير وامورك 100%. معناته لا اليوم اللي بتسمعني عايشي محرز، اليوم اجواء طربية واجواء رواق من الاخر. محمد شمس الله يسعد لي مساك يا باشا، اخونا عبادة الله يسعد مساك كمان. ما تقول خدني وريع يا رنيني. اسمع اخونا محمود شو بعث لنا.
2: الغالي الله يسعد مساك.
0: هلا والله
2: مساء مستمعينك يا غالي، الله يخليك. ببعث تحياتي لمجد رمضان، تحياتي له هاي هسه هو عليك عندك على السماع.
0: تحياتنا لك اخونا محمود الاصيل
2: داوي الغالي،
0: الله يسعدك
2: مساء مستمعينا.
0: يا هلا ومرحبا
2: يا غالي، طربنا
0: هينا مطربينك مطربين الكل. الله يسعد قلبك. محمد عليان
3: يسعد مساك ابو الجتاوي، والله صار هذا التنبيه عمل في عمايله اليوم.
0: شو في شو صار معك؟
3: انا معي تلفونين وفي تلفون بحطه بالجيبي ما بستعمله.
0: لا
3: فبلشت تتزمر، انا قلت شو مال هالسياره، صفيت على اليمين وطفيت السياره ولسه الصوت طالع، نزلت اهرب من السياره ولسه الزمور طالع. لما فتحت الجيب اللي هو التحذير، الله لا يوريك الموقف اللي حطيت فيه في نص الشارع، صفيت قلت شكل السياره بده يصير فيها شيء.
0: يا الله الحمد لله مرقت مرقت على خير.

0: نسمع بندر المراجد شو بعث لنا.
1: الله يسعد مساك يا هم.
0: هلا حبيب القلب.
1: مساك ومسا العريس المتكتك ضياء.
0: الله يسعد قلبك.
1: ومسا الكادر الجميل النشيط اللي معاك ومسا المستمعين المروحين من الأزمة.
0: الله يسعد مساك حبيب القلب.
1: مسا الأجواء الحامية الحريقة. الله يسعد الصيف أصحاب الصيف واللي يحب الصيف.
0: يا زلمة الله يسعد قلبك شو مبهج أنت أنت فرايحي. والله نزهي نزهي. اسمع يا معلم اسمع.

0: أخونا أحمد الله يسعدني مساك، دائما بعت لي شو رأيك في هذا الموضوع، شو رأيك بهذا الموضوع، الله يسعد لي قلبك، وقل لي شو رأيك في نقوط في الأعراس صاير كليك، المهم نقوط صاير كليك مش صاير كليك نقوط. أنا والله خلال بعرسي يعني القريبين علي أصحابي أو عمامي، عندي عمين أو عم وفي لي صاحب يعني حولوا لي على كليك، سلموا علي وبعد كليك مع واتساب يعني. فبالنهاية سيدي مصاري بالنهاية نقوط نازلين على البنك عندك على طول، وفر عليك المشوار تروح تودعهم. بقول لي في واحدة بتحكي عن حالها مؤثرة، عمين مؤثرة طيب، بتقول لك إذا راتبك بالأردن أقل من 2000 دينار لا تفكر تتجوز، شو رأيك في هذا الهبد؟ آه. طيب ما هو راتبك 2000 دينار شو الالتزامات اللي عليك؟ أنا اليوم بهمني شو راتبك، أنا اليوم بهمني شو بصفي لك من راتبك. يعني في ناس راتبهم 2000 دينار بصفي لهم من راتبهم بعد ما يدفعوا التزاماتهم، أو بكون ماخذ سيارة ولا ماخذ شقة ولا عنده التزامات معينة ولا عنده مصاريف معينة وكذا، شو بصفي له 500-600 دينار آخر الشهر. وفي ناس بياخذوا راتب 800 دينار 900 دينار وما عليه التزامات، فيعني التزامات خفيفة بصفي له 600 صافي لجيبته. فهي مش ملهاش دخل شو راتبك اللي بتاخده، لا انت بس تسأل عن راتبك، بدك تسأل عن شو التزاماتك حبيبي، شو بصفي من راتبك بعد ما تخلص التزاماتك. انا بعرف ناس راتبهم 2000 و2500 والله ما بصفي له 200 دينار بعد التزاماته، والتزاماته اشياء هو مضطر عليها، مش انه والله جاي متبغدد يعني بده يدفع اقساط ولا منزل، لا عنده مصاريف مدرسة، عنده مصاريف معينة، بيساعد اهله بمبلغ معين كل شهر، بعطي هون بيسوي الزلمة بطلع لهش 200-300 دينار لجيبته. وفي ناس برضو رواتبهم عالية وبكونوا ملحوقين، وفي ناس رواتبهم على قدهم بصفوا بالسالب. هي ما إلها علاقة اليوم أو شيء، إلها علاقة أنت ببيئة البنت ومستواها ووضعها، شو الاختيار اللي أنت اخترته، هذا أهم إشي. وإن كانت البنت بنت عالم وناس بتصبر عليك، أنت قادر تعيشها زي ما أنت عايش أو زي ما هي عايشة ولا ما بتقدر، بتقدر توفر لها أدنى متطلبات العيش الكريم يعني إلك ولإلها ولأولادها وإلى آخره. في أشياء كثير أهم اليوم قبل ما أنا أسأل قديش راتبك، ما اليوم كمان المنطق صديقي أحمد، إذا أنت بتأخذ 2000 دينار وبصفي لك من راتبك صافي لإلك بعد كل الالتزامات 400 ولا 500، يعني أكيد ما تتجوزش لكن مش راح تعرف تعيش. يعني أكيد ما تتجوزش، شو 400 و300 دينار و500 دينار؟ اليوم نحكي بالمنطق، نعم إحنا بنعرف إنه ربنا بيسرها وبرزقك، وفي ناس رواتبهم لسه أقل وبتجوز وبيلاقوا عادي بنت يعني بدها تعيش معاهم، بدها تعيش معه ببيت، تكون هي مبسوطة بحياتها، يبلشوا يكبروا مع بعض. ما فيش إنسان يعني نادر اللي أغنية واللي الله معطيهم واللي الله رازقهم والله يهنيهم وكذا، لكن ما في إنسان منا يعني طب والله صحي قال أنا قادر أتجوز في أو قادر أني أنا أعيش حياة وأصرف وأسوي، لا تتجوز بتمر بضائقة مالية بفرجها الله، بتطور شغلك بتتطور هون بتتطور هون، يعني إلها أكثر من يعني فكرة. أنا بقول لي معقول اللي راتبه أقل يضل عزابي؟ أنا بقول لك شو المنطق، أنا لو إجاني، أنا رأي شخصي، أنا لو إجاني التفكير وإجاني هذا وأنا مثلا عندي راتب مثلا قليل جدا ومش شايف أنه والله في عندي تطور، ممكن انا شخصيا اقول لك لا انا ما بدي اتجوز، انا بتجوز بحالي وحدي لما يكون معي مصاري. في ناس مثلا زيك خلينا نحكي يعني او زي مثلا اللي هو خلينا نحكي راتبه خلينا نحكي زي ما انت بتتفضل بتقول من 300-400 المعدل العام للرواتب، في ناس بيقدروا يعيشوا ب 400 دينار وبيقدر يتجوز، وفي ناس ما بيقدروا. انا من الناس اذا كان راتبي 400-500 ما بقدر اني اعيش بنت العالم والناس بطريقه صحيحه، واذا بدي اخلف كيف بدي ادرسه بمدارس وكيف بدي ادرسه بجامعات وكيف. انا بعرف لو كل حدا قاعد يحسبها زي ما انا بحسبها كان ما حدا اتجوز، انا متاكد، انا بعرف شو راح تبعثوا لي، لكن هذا الاشي اللي الراي اللي انا بحكي فيه راي شخصي بالنسبه لي واعتمدت عليه. يعني انا بدايه حياتي ما كان راتبي كويس، تحسنت اموري لما حسيت حالي قادر اني اقوم ببيت وبمصاريف بيت اقدمت على هاي الخطوه، وكان بالنسبه لي صح اللي عملته، لأنه أنت يعني أقدمت ومع هيك ومع أني كنت يعني مجهز حالي ويلا وفاهم شو راح يصير، ومع هيك كل شهر بلحق. يعني بتعليقي فهي بترجع لمعيار البني آدم، والرزق عربنا أكيد وربنا بيوسع. أنا بقول لك إلها وجهات نظر، لكن اليوم أنا شخصيا لو تيجي علي لا، ما لو يكون معدل راتبي هيك مستحيل اني اتزوج. في ناس بيقول لك لا انا راح اتطور وشغلي واكبر وشايف في عندي تطور والله بحب بنت على مناس او دلوني على بنت على مناس برضو كمان مستواها قريب من مستوانا. ممكن هي كمان تكون عم تشتغل بتاخذ لها مثلا 200-300 دينار. هذا مثلا بصير كثير ناس بياخذ موظفة وهو ياها موظف ايده على ايدها بعد سنين بيزيد راتبها بيزيد راتب وكذا بصيروا مثلا هم اثنين يدخلوا لهم 1000-1500 دينار على البيت. ببلشوا مثلا 800-900 بعدين بكبر دخل البيت بيشتركوا مع كل شيء بالبيت. صراحة كل إشي يعني إله وجهة نظره. هلأ راتبه اللي أقل من 2000 برجع بقول لك صديق العزيز مرة ثانية شو بصفي له بعد راتبه؟ إذا والله راتبه 2000 دينار وما عليه التزامات وفش عليه كذا وإلى آخرها لا هذا بتجوز وبعيش مرتاح وبطلع كل يوم وبجيب شو ما بده لبيته وبكون أموره 100%. لكن الراتب 2000 دينار وبصفي له 500 ولا 600 ومديون وعليه التزامات وكذا هذا برضو كمان يعني ممكن ما توفيش معه. هلا بعرفش هي من اي حسبة حسبتها او من اي حكي حكتها، لكن يعني الله يجيب اللي فيه الخير. كل انسان يمكن له وجهة نظره بهاي الاشياء. تحياتنا لك حبيب القلب.
1: حظ مع الدور شو بتريدي اعمل؟
0: ابو الجيتاوي انا مقبل على خطبه، شو رايك اكمل ولا اهرب؟ علما انه صار عمري 29 عاما من العطاء. انا حاس حالي مستشار عاطفي هسه راح اقلب. والله يا صديقي شوف الزواج بالنسبه لي هو ان تدخل على مرحله وانت على قناعه تامه بانك تخليت عن انانيتك وحبك لنفسك فقط. لانه لازم تعرف هذا الاشي انه لما تتزوج حتى تفكيرك مش مصاريك بس، حتى تفكيرك ووقتك ووجهات نظرك وكل إشي راح يكون تقسيم اثنين طالما في راح يكون معك شريك من الحياة. فأنت إذا واصل بعد 29 سنة تقول أنا والله حياتك عزابي خلصت منها شبعت منها حابب أني أكون أسرة حابب أدخل هاي المرحلة، تكون مستعد نفسيا على هاي المرحلة لأنها أكيد مش مرحلة سهلة وتغيير جذري في الحياة من شخص عزابي إلى شخص متزوج. ومهما أوصف لك قديه تغيير جذري ما راح تحس فيه إلا بس يعني تسكر الباب عليك وتبلش عيشتك من أول يوم ببيتك راح تفهم شو اللي أنا قصدي فيه، شو التغيير الجذري، شو الالتزام، شو المسؤولية، شو كذا. فاليوم مع إنسان بحب نفسه وأناني لنفسه 90% ممكن يفشل في الزواج وبقول لك أنا مش قادر أتحمل وانخنقت وحريتي واوا إلى آخره. وفي ناس بتوصل معهم مرحلة أنا خلاص يا عمي أنا نيتي لنفسي وحبي لنفسي دلعت نفسي بما فيه الكفاية. فهون أنت بتكون مستعد ليكون في معك شريك حياة في الحياة يدخل معك على الحياة ويشاركك بهاي الحياة. وهاي برضو كمان وجهة نظر شخصية من من من تجربتي أنا يعني دائما بحكيها وأنا بحبش أكون دائما بس أنسأل بحب أحكي وجهة نظري الشخصية في الأشياء. تحياتنا لك أخونا محمد بن ياسين والله يكتب لك الخير يا رب. أبو الجتاوي في ناس تفكيره زي الأصلع اللي بأمريكا عرفته اللي بضل يهبد على الناس. بالله لسه في ناس بتصدقوا هذا اللي بضل يهبد. بالله في ناس لسه بتآمن إنه جد.

زين. هو المشكلة أنت ترى مش شيء كثير صعب يعني أنك تعمل تصير مليونير في أمريكا, بس الإشي الصعب أنه أنت ينضحك عليك من حدا بس بجيب كاميرات وبوثق لك كل رحلته في النجاح وكيف هو عمل مصاري, وكأنه الوصف اللي راح يعطيها راح تزبط لكل الناس عشان يصيروا زيه. وبرجع بحكيها مرة ثانية وثالثة ورابعة, عمرك سمعت دكتور بعطي نفس الدواء لكل المرضى؟ كل إنسان عنده أسبابه, وكل إنسان عنده ظروفه الخاصة, وكل إنسان مش شرط نصائحك وتجاربك أي إنسان يقدر يسويها. وأنت بلشت من الصفر, وكثير ناس بلشوا من الصفر. يعني أنا بعرف ناس بأمريكا أردنيين رجال أعمال ثرواتهم إذا ما كانت 10 ل 15 ضعف من ثروة هذا البني آدم أنا ما بفهم. يعني ملك العقارات وملك الكذا وحل عنها. أقول لك مين ملوك أشياء ثانية أنت بتصير ترجف بس تسمعها. يعني في رؤوس أموال أردنية ما بتعمل شو أوف لحالها واستعراض وبتصور حالها وشوفوني أنا معاي مصاري وأنا عندي جي كلاسات وأنا عندي بدي جاردات. بعدين يا زلمة أنا مش فاهم ليه بيختزلوا معنى الثراء الفاحش بأنه لازم تطقع سيجار وتكون راكب جي كلاس سودا, ولازم برضو كمان يكون حواليك 4 بدي جارد. زي أنت فيش حدا بيعرفك ليه 4 بدي جاردز, يعني ايش راح يصير معك؟ انا مش فاهم. فاعرفوا اللي عامل هاي الاجواء لحاله, اجواء السسبنس, وجاي بده يسوق عليك انه هو افهم منك وهو افضل منك لانه هو معاه مصاري اكثر منك, انسوا. والله يكون على كل واحد على عقله. في ناس بتصدق هذا الهبل, نعم في ناس بتصدق هذا الهبل, زي ما في ناس بيعجبها هاي الاغنيه مثلا والله.

مساء الخير اخوي جتاوي الوحش. يا اهلا وسهلا اخونا اسيد. شوفوا يا جماعه، انا بنصحكم نصيحه، عيش تجربتك بنفسك. انت ابن الليجسي تبعك. كل انسان اذا ما كان له ارث او ما كان له قصه يحكيها وما كان له تجربه في الحياه وما وقع ورد قام وردت فعصه طول الحياه ومردغته ورد قام مره ثانيه، عيش قصتك، عيش قصتك اللي ممكن توصلك لحلمك. عادي، مش كل انسان بوصل لحلمه. كثير ناس توصل لأحلامه، كثير ناس هيك الله بيرد لها انها بتسعى وبتعمل، يا اخي ما بتوصل. بس لا تقنع حالك انه انت من الناس اللي الله ما رد لها يصير معاها اشي كويس. لو شو مكان عمرك، لو شو مكان وضعك، لو شو ما كنت، بس انت عافر شوي زيادة. يعني بعرف الناس بتعافر، بس بتركيز، باستخدام المخ. دائما لما نستخدم مخنا ونحرك مخنا، وانا برأيي دائما السعي هو عقلي جوا المخ. السعي ربنا، مش انك انت تتعب وكذا وتروح تلفلف والله ما خليت وبسعى وبرن وبسوي وماخذ دورات على عيني وراسي، هذا جزء من السعي. لكن اذا ما سعيت بمخك ايضا عشان تطور من نفسك وانت تقدر توصل وتفتح لحالك افاق بعد اذن رب العالمين، هذا بالنسبه لي يعني مش صح. ربنا قال واحنا واثقين دائما بكلام ربنا، يعني رزقكم بالسماء وما توعدون. رزق رب العالمين بالسماء مليان وموجود لكل مجتهد ولكل انسان. بس ما تتأثرش بحدا ولا تعيش حلم حدا ثاني ولا يقنعك انه هاي هي النجاح وهذا هو الاشي اللي لازم كل حدا يوصل له. مش شرط، مش شرط، مش شرط تكون مليونير وبتدخن سيجار وعندك 7 سيارات صافي على باب الدار. يا زلمه بالاردن انت اذا بتوصل لمرحله قاعد تحط ابنائك بمدرسه محترمه، قادر تركب سياره محترمه، تعيش عيشه محترمه، ما تلحق اخر الشهر، هذا هو الثراء. احنا انا بالنسبه لي بدور على الثراء، انا ما بدور على الغناء الفاحش، والله بدورش على الغناء الفاحش، لكن بدور أكون أنا معي مبلغ أو بدخل لي بالشهر أو خلال السنة مبلغ قادر يخليني ما ألحق وما أداين وأسافر لي يا أخي سفرة. يعني مش طمعان بقولك ما بدي أضل أقضيها رايح وجاي، أسافر لي سفرة، أكون سيارة والله بدي إياها مش بمبلغ فلكي لكن بحاب أشتريها إني أقدر أشتريها، هذا هو الثراء. اليوم أنا بدأ يعني الله يجعلنا من الأغنياء اللي معانا كثير مصاري وملايين، لكن إحنا مش طمعين. والله أنا مش كثير طماع، دائما بقول إنه يا رب بس ارزقني اقدر انه افكر بشيء اني اقدر اعمله، ومش باشياء خياليه. لا طالب يخت في البحر، ولا طالب سياره حقه 300,000، ولا طالب بيت حقه انه 3 مليون. بس على القليله اقول لك يعني يكون معي مصاري، اجي والله اروح على البنك اقول لهم هاي قرض البيت، يلا هاي حق البيت كاش، ما بدي جميلتكو. اوصل لمرحله مش مديون، ما علي قروض، ما علي اقساط، ما بضطر اني اعمل اشتري شيء في الاقساط مثلا. يعني هذا بالنسبه لي انا شخصيا. فكل انسان في عنده معايير معينه للثراء وللغنى وللاحلام وكذا، لكن والله انا بحلم على قدي اني اكون انسان دائما ميسور الحال، خير ربنا ما ينقطع عني، ميسور الحال، قادر مثلا كل 2-3 سنين اجمع لي مبلغ من اللي بيجيني، مثلا اسافر لي فيه سفره، اعمل لي فيه شغله، احدث سيارتي، اشتري لمرتي سياره، اسد قرض بيتي. وهذا مش انا لحالي، هيك الكل بيفكر. هلا حقك، ان حق اي انسان. اسمع، الاحلام ما إلها حدود. الاحلام افتح بالتفكير قد ما بدك، تخيل انه عندك بوارج وتخيل، لكن لا تربط صورة الثراء الفاحش باللي بيحاولوا هذول المهابيل يعني يسوقوا للناس، غيره وغيراته، في كثير ناس غيره. في واحد اسمه أندرو تيت، هذا كان مثال عالمي للشباب العرب. قبل 6 أيام تم إلقاء القبض عليه بالولاية بتهم التحرش بالأطفال. أندرو تيت تم إلقاء، بعرف لأن في ناس ممكن ما قرأت الخبر، بس هو هذا يعني الثاني الفيرجن العربي أو الفيرجن الأردني بيقلد أندرو تيت، قرعة وما قرعة وجيك لاسا، بده يعمل هاي الكونسبت أو هاي الفكرة يسوقها بالأردن بالوطن العربي، وزبطت معه ما شاء الله عليه. يعني مش هيك الثراء، ومش هيك، ما تربطش هاي الصورة النمطية. الغنى الفاح كلنا بنتمنى هاي الأشياء، وأنا إذا صحت لي راح أقول لا، والله ما بقول لا، بس بحطش 4 بوديغارد عندي. يعني أنا مش مريض نفسي، أنا مش يعني مش حديث نعمة، مع كامل الاحترام، مع كامل احترام لكل الناس. شو بدي قرضات يا زلمه؟ انت وين ماشي؟ مش انت عايش بامريكا؟ اذا بتعطس بيجوك الاف بي اي ولا البوليس ولا هذا بغضون 5 دقائق يمكن. فيعني ما فيش داعي لكل هالبهرجه هاي ويعني كل هاي الاشياء. على كل حال، عيش حياتك، عيش تجربتك الشخصيه، عيش حلمك الشخصي، وما تقارن حالك باي بني ادم، ولا تحاول تكون اي بني ادم ثاني. زي ما قال أحمد مكي، ما تحاولش تبقى حد تاني غير نفسك. بس شو ما كنت تكون،

0: والله أبو الجتاوي الرزقة أيضا زوجة صالحة. الرزقة لما يجي الواحد يجي الواحد الكف يعني ربنا أنه بيسرها يعني بعدي. إحنا بألف نعم الحمد لله والرزق جاي جاي الحمد لله رب العالمين. وأكيد الرزق جاي جاي لكن لازم نسعى له كثير كويس ولازم يعني نكون زي ما بيقولوها قد حالنا. أنا دائما صراحة بحكي شغلة كثير مهمة, بحكي إنه أنا مش مستعد أوصل لمرحلة عمري بيكون 60 ولا 70, الله يعطينا طولة العمر هذا إذا وصلنا هذا العمر, وأطلع على المراية وأكون إنسان عاجز وجسمي خذلني لا سمح الله أو صار معي مرض أو إشي, أقول ليه أنا بعمر الثلاثينات وبأول الثلاثينات وبنص الثلاثينات ما كنت كل يوم أقوم أكل الأرض أكل, ولما كان ربنا معطيني صحة طول هالسنوات ما كنت أكل الأرض أكل عشان أخلي حياتي أفضل وأسعى لحياة أفضل. هذا اللي ما بدي أعيشه ولا هذا الشعور أنا حاب أعيشه ولا أحد فيكم حاب يعيشه. عشان هيك خلينا نشد حالنا شوي ونتفائل ونرجع هيك التفاؤل. وما بعرف فيش إشي مفائل, بعرف شو الوضع ومش منسلخ عن الواقع أنا أبدا, وبعرف أنه بعد ما تفكر أنت بكلامي ترجع تشوف الواقع بتقول أبو الجتاوي قاعد عم بصف لنا حكي عشان يخلي لنا الحياة كويسة, لكن والله هذا الواقع. الله يا رب يجيب الفيل خير علينا وعليكم وتكون كل أمورنا وأموركم دائما تمام ويرزقنا ويرزقكم كل الخير ونصير من أصحاب الأموال. والله بدها لازم لا يعني لازم لازم. أنا الحمد لله رب العالمين, هذا لا يعني أنه أنا أدعي والله على الهوى أن ربنا مش رازقني ولا لا, بالعكس ربنا رازقني من خير ومن كرم وأشياء كثير وأشياء مادية جيدة والحمد لله رب العالمين, ويعني كل إشي ماشي تمام. ضياء الربابعة حبيب القلب الله يعطيك ألف عافية, أبو الحواري يعطيك العافية. كنت أنا معاكم مستمعين الأعزاء أسامة الجيتاوي من رمايك إذاعة عين اف ام, على أمل لقاء فيكم بكرة إن شاء الله بحلقة جديدة. ديروا بالكم حالكم, سلام
1: يا شباب كل واحد على سيارته.

تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن. حمله الآن.

مراكب للسياحة والسفر، السويفية، خلدة، الجاردنز، جبل الحسين، مرج الحمام وأربد. اتصل الآن واحجز مقعدك بأقل الأسعار. 06-581-45-45

0: على عين.
1: السادسة مساء بتوقيت عين اف ام برعاية
2: إلك عجاج؟
3: لا.
2: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. ولي العهد يؤكد أهمية استكمال أتمتة الخدمات للتسهيل على المواطنين وتكثيف الحملات التوعوية حول الخدمات المقدمة عبر تطبيق سند. المنطقتان العسكريتان الشمالية والجنوبية تحبطان 3 محاولات تسلل عبر الواجهات الحدودية. الأردن يدين هجمات حاولت استهداف منشآت بترولية في السعودية ويؤكد تضامنه المطلق معها لحماية سيادتها وأمنها. السعودية تؤكد حقها في الرد عقب اعتراض مسيرات قادمة من العراق. إيران تقول إن الولايات المتحدة غير معنية بمباحثاتها مع عمان بشأن مضيق هرمز. الجيش السوداني يستعيد السيطرة على طريق أم درمان الأبيض. الشرطة الفرنسية تعلن إصابة 3 أشخاص في هجوم للسكين في باريس وتوقف المشتبه به.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع
1: بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس من 7 حتى 10 صباحا. احكي

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم، المؤسسة الاستهلاكية العسكرية. عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يوولت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.
1: الجو بده إياك والمود على كيفك.

0: جديد أكيد لا تروح بعيد وزيد
1: خلي الموجة عكيفك.
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر راح نلعبها للآخر. البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.

نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات. على مدار 33 عاما كانت ثقتكم هي الدافع وراء كل إنجاز. في المستشفى التخصصي نواصل تقديم خدمات تشخيصية وجراحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة وباستخدام أحدث التقنيات الطبية، وحصولنا على الاعتمادية الدولية والوطنية منذ عام 2008 هو انعكاس لالتزامنا المستمر بالتميز وسلامة المرضى. المستشفى التخصصي، شكرا على ثقتكم بنا.

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم، المؤسسة الاستهلاكية العسكرية. عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يوولت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: خليكم عالسمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
3: الجو بده اياك والمود على كيفك بخير.

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
1: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.
0: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بيوايدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات.

مراكب للسياحة والسفر، الصيفية، خلدة، الجاردنز، جبل الحسين، مرج الحمام وأربد. اتصل الآن واحجز مقعدك بأقل الأسعار. 06-581-45-45.

بهذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: الثامنة مساء بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال ورجيك.

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
1: يا شباب كل واحد على سيارته.

وقتك نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: ليش بترد؟
1: خليه يرن.
0: خايف ترد؟
1: الخوف أحيانا يحمينا من الغلط.
0: يعني الحب غلط؟
1: لا، الحب مرات يكون ضعف، والضعف هو الغلط.
0: طيب رد وخليه قوي وقولي اللي بقلبك.